عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

حياة اف ام، احلى حياة في طاعة الله. حياة اف ام.

عن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. فقال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقلنا: نعم. فقال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. عن العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه سر الجنة. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرفع ذرية المؤمن إليه في درجته، وإن كانوا دونه في العمل، لتقر بهم عينه. ثم قرأ: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، الآية. ثم قال: وما نقصنا الآباء بما أعطينا البنين. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: بعد
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. عن أبي سعيد الخدري قال: قال صلى الله عليه وسلم: إنما بين مصراعين في الجنة مسيرة 40 سنة. عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بني أود، إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمون المعاد إلى الله ثم إلى الجنة أو إلى النار، وإقامة لا ظعن فيه، وخلود لا موت في أجساد لا تموت. عن معاوية بن حيدة قال: قال صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترى أعينهم النار يوم القيامة: عين بكت من خشية الله، وعين حرست في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله. عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة فرأى على بابها مكتوبا: الصدقة 10 أمثالها والقرض 18. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ولقد أخذ

لا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله

وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض

الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك

وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.

عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا

0: الرحيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة المائدة.
2: تستمعون إلى حياة FM.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 97.
1: باب من استأجر أجيراً فعمل فيه المستأجر فزاد. الحديث 1066. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 رهط ممن كان قبلكم حتى آووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها، فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. باب ما يعطى في الرقية. الحديث 1067. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب عسب الفحل. الحديث 1068. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: من التلاوات القرآنية النادرة نستمع إلى صوت المقرئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اتبع سبيل من أنا.

إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ.

وإلى الله عاقبة الأمور.

0: الله. حياة اف ام.
1: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

0: صدق الله العظيم.
1: من التلاوات القرآنية النادرة كنا مع صوت المقرئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من القرآن الكريم.
2: أحلى حياة في طاعة.

0: إنك سميع قريب مجيب الدعوات مولانا رب العالمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الحمنى حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فنحن في رحلة مع القرآن العظيم، مع الآية 200، بتكلم عن ظاهرة مجتمعية أو ظاهرة اجتماعية من الناس، من يزين نفسه ويزين كلامه وهو مدخول، بمعنى أنه مخترق، بمعنى أنه عدو في ثياب صديق، هو يريد أن يفسد ويقول لك إحنا ما نريد إلا أن نصلح. ربنا بيقول عنه وهو ألد الخصام. إخواننا المجتمعات هنا مقتلها، والدول أيضا هنا تفتيتها وتدميرها بمثل هذه العينات، وهو ألد الخصام ويشهد الله على ما في قلبه. يا الله، فالحذار الحذار، يعني ربما سوس مثل هذا الشكل يفسد مجتمع بأكمله، دولة بأكملها، أمة بأكملها. ولذلك الحذر الحذر، مش نشك ببعضنا، لا، وإنما نكون حذرين من هؤلاء المدخولين. شوف مقول مولانا في الآية 205، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. الأرض مش مطلق الأرض طبعا أكيد، إنما في الأرض يعني أرض الدولة مثلا أو أرض الأمة التي نحن فيها، بقطع النظر عن المكان أين يكون. المهم المبدأ، سعى في الأرض ليفسد فيها. كم مفسد في الأرض؟ بتوع المخدرات مفسدون مثلا، بتوع القمار مفسدون، من يروجون الدعارة والفجور والفسق مفسدون، مدمرون، يهلكون الحرث والنسل. ولذلك إخواني المجتمع ينبغي أن نحرسه من مثل هذه الآفات المجتمعية أو الاجتماعية. هذه يعني كورونا بالنسبة لهم أسهل، أي والله إذا جينا نقارن. ولذلك ليفسد فيها أي الأرض ويهلك الحرث والنسل. يا إلهي، ألست منا محسوبا علينا؟ نعم محسوب علينا، لكنه مثل ما قال عنه رب العالمين سبحانه، ويهلك الحرث والنسل، من دسه فينا، من زرعه في قلبنا. ها هنا الذكاء الاجتماعي. والله لا يحب الفساد. يا سلام، مدام لا يحب الفساد لن ينجحه، لكن مطلوب منا أيضا نحن جهد. مو نقول ربي توكل بهؤلاء ونحن يعني ضعفاء فقراء، لا، بدك تكون قويا، ذكيا، منتبها، يقظا، حيا، تضع حواجز أمام هؤلاء أن يدمروا المجتمع. إخواني نحرس أمتنا، نحرس شعبنا، نحرس قضيتنا، نحرس مقدساتنا من مثل هؤلاء المندسين، من مثل هؤلاء الخبثاء المدسوسين علينا. منين تعرفش؟ بزين نفسه، ممكن صور لك أنه أبو الوطنية هو، مش عارف إيه ولا إيه، وإذا قيل له، بقطع النظر عن من قال، ولذلك بنى الفعل للمجهول، مين اللي قال مش مشكلة. وإذا قيل له اتق الله، كلمتين، أخذته العزة بالإثم. أنا متق الله، أنا أكثر واحد متق الله في البلد، بالدنيا كلها، في الأرض. يا سلام إخواني، مثل هؤلاء، مثل هذه العينات موجودة، ينبغي أن نكون حذرين منها، يقظين من جهتها. فحسبه جهنم. يا الله، يكفيه جهنم. هذا العم يمثل علينا وعم بهرج وعم بزين نفسه لألا يعرف أنه مدسوس، عميل، مخترق، يعمل للعدو. وكم من هؤلاء خطرون على المجتمعات، على مستقبل الأمة. يعني من يدلهم على منزل فلان ومنزل فلان، بحط إشارة على السيارة فتقصف السيارة. مثل هؤلاء خطرون جدا. فحسبه جهنم، يكفيه. ولا بئس المهاد، اللام فيها توكيد وقسم، يعني هذا مهاد. يا الله، نار من تحت ونار من فوق، وش المهاد؟ مثلما كنت المجتمع يتقلب على جمر الغضب بتآمرك، بخيانتك، بغدرك، باشتراء ذمتك من قبل العدو، ذق هذا ما كنت تذيقه لمجتمعك. أرجو أن أكون وصلت بعض معاني الآيات الكريمة 205 و206. فحسبه جهنم، نسأل الله السلامة، ولبئس المهاد. إلى لقائنا آخر، نستودعكم الله، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة اف ام.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد لا

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، لا شك أنكم تعلمون أن قلقاً عاماً أصاب العالم الإسلامي، قلق على أرزاقهم، وقلق على ثرواتهم، وقلق على أمنهم، وقلق على وجودهم. القلق أيها الإخوة كالملح في الطعام، إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. القلق في حدوده المعتدلة ضروري، لأنه باعث إلى النجاح، لكنه إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. فالقلق على الحاضر والمستقبل ضروري، ولكن في حدود، بحيث لا ينتهي هذا القلق بالإنسان إلى التعاسة والسوداوية والتشاؤم والشقاء. لكن بعض الناس أيها الإخوة يهرب من القلق ولا يواجهه، فيقع في قلق أشد ويقع في مصيبة أكبر. هذا شأن النعامة، تغمس رأسها في الرمل وتتجاهل الأخطار المحدقة بها. هناك من لا يقلق وهو ساذج، وهناك من يقلق وهو مبالغ، فالمبالغة في القلق تدمر الحياة النفسية، وترك القلق كلياً سذاجة وبلاهة ما بعدها بلاها. أيها الإخوة، من وسائل دفع القلق ألا تكلف نفسك فوق ما تستطيع، لا على مستواك الشخصي ولا على مستوى الأمة. فالذين يحملون أنفسهم همومًا أكبر من إمكانياتهم وطاقاتهم وأكبر مما خصهم الله بها من قدرات، إنهم يدمرون أنفسهم. أيها الإخوة، كطرفة يروى أن أعرابيًا كانت عنده أمة، فقيل له: هل تتمنى أن تذهب هذه الأمة وأن تكون خليفة المسلمين؟ قال: لا، لا والله. قيل له: لما؟ قال: أخشى أن تذهب الأمة ولا أكون خليفة المسلمين. عندك شيء حافظ عليه، ليس هناك من إنسان إلا وعنده قدر من النجاح ينبغي أن يلتفت إليه. ثانياً أيها الإخوة، من وسائل دفع القلق انظر إلى واقعك بعين الرضا، ارضى عن الله. يقول الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ارضى عن الله فيما أقامك، في كل ما أقامك، في كل الحظوظ التي منحك إياها. ارضى عن الله في واقعك، إن كان بالإمكان أن تحسن واقعك فافعل، أما إذا بذلت المستطاع ولك واقع لا تتجاوزه فارض به. رجل يطوف حول الكعبة يدعو ويقول: يا رب هل أنت راض عني؟ فكان وراءه الإمام الشافعي، قال: يا هذا، هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال له: سبحان الله، كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ فقال الإمام الشافعي: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله عز وجل. اقبل واقعك، اقبل إمكاناتك، اقبل من حولك، هؤلاء قدرك. الرضا يسبب السعادة ويبعد القلق. أيها الإخوة الكرام، لا تقسوا على أنفسكم، إن لنفسك عليك حقاً، لا تحملها فوق ما تطيق. لا يعني أن تستسلم ولا يعني أن تكون شقياً، هذا مما يدفع القلق، لكن هذا لا يمنع أن تكون طموحاً. من أروع ما قاله سيدنا عمر بن عبد العزيز، قال: إن لي نفساً تواقة
طاقت إلى الإمارة، فلما بلغتها طاقت إلى الخلافة، فلما بلغتها طاقت إلى الجنة. مرة ثانية أيها الإخوة، ما منا واحد إلا وقد حقق قدراً من النجاح. هذا القدر من النجاح ينبغي أن يشكر الله عليه، ينبغي أن يستوعبه، ينبغي أن يستمتع به، ينبغي أن يحمده، يحمد الذي أعطاه هذا النجاح. لذلك من أوتي القرآن فظن أن أحداً أوتي أكثر منه فقد حقر ما عظمه الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. إذا كنت قد اهتديت إلى الله، قد طبقت شرع الله عز وجل، أنت على عقيدة سليمة، فهذه نعمة عظمى يفتقر إليها معظم المسلمين في البلاد. من علامات الرضا عن الله أنك لا تحقد على أحد من الناس، فالله عز وجل فضله واسع وعميم. فالزوجة التي ترى أختها لها زوج غني ينبغي ألا تحقد عليها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المطلقة إذا قابلت زوجة سعيدة ينبغي ألا تحقد عليها، فضل الله عظيم يؤتيه من يشاء. البنت التي خطبت أختها ولم تخطب ينبغي ألا تحقد عليها، الحقد والحسد من علامات ضعف الإيمان. شيء آخر، لا تعش الماضي أبداً، ما مضى فات. الندم على الماضي والحديث عن الماضي وما فاتك فيه من فرص، هذه كلها متاعب لا تقدم ولا تؤخر. ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. يروى أن ابن حزم رحمه الله تعالى نظر إلى الناس، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، عربهم وعجمهم، فقال: رأيتهم قد أطبقوا واتفقوا على أمر واحد، هو أنهم جميعاً على مطلب واحد يتعلق بمدافعة الهموم وإزالتها عن نفوسهم. أنا أعبر عن هذه الفكرة بالعبارة التالية: من 6,000,000,000 في بني البشر، ما منهم واحد إلا ويتمنى السلامة والسعادة. هذا مطلب ثابت لكل بني البشر. ابن حزم رحمه الله تعالى ثم قال: ثم بحثت عن سر ذلك وعن أعظم ما يتحقق به دفع الهم والغم، فلم أجد أعظم من عبادة الله تعالى ومن محبته والانطراح بين يديه. فعلمت بذلك أن هدي الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام قد احتوى على طرد الهموم في الدنيا وفي الآخرة، لأن الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لذلك قالوا: توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. أنت من خوف المرض في مرض، من خوف الفقر في فقر، توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. أيها الإخوة الكرام، من علامة استقامتك على أمر الله أنك بعيد عن القلق للمستقبل وعن الخوف منه وعن الندم على ما مضى، بدليل أن الله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا من المستقبل ولا تحزنوا على الماضي، ففي آية واحدة غطي الماضي والمستقبل: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال بعض الحكماء: دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال.
أحد العلماء قال: ضاق بي أمر أوجب لي همًا وغمًا لازمًا دائمًا، وقد أخذت أبالغ وأفكر كيف أتخلص من هذا الأمر بكل حيلة وبكل وجه، فما رأيت طريقًا للخلاص منه. ثم عرضت لي الآية الكريمة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فعلمت أن التقوى سبب للمخرج من كل هم وغم. أيها الإخوة الكرام، لو ألقينا نظرة سريعة على تاريخ هذه الأمة لقد بلغت ذروة صعودها في قرون الخيرية التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقد بشر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى لا يهلك هذه الأمة هلاك استئصال، ولكن هلاك ضعف، تضعف وتقوى، تكبو وتقف، تضعف وتقوى، تكبو وتقف. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. أيها الإخوة، في أيام الأزمات الحالكات قد ينسى المسلم خصائص هذا الدين العظيم، هذا الإسلام أيها الإخوة الذي شرفنا الله به وأكرمنا به، هو الدين الخاتم، هو آخر صلة بين السماء والأرض، هو المهيمن على جميع الديانات والرسالات. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الأمة التي ننتمي إليها تملك منهجاً وحيداً صحيحاً لم تمتد إليه يد البشر بالتزوير أو التحريف، وقد تكفل الله عز وجل بحفظ هذا الدين، وهذا الدين هو الوحيد القادر على إصلاح ما فسد في حياة البشرية جمعاء. هذه الأمة التي ننتمي إليها تمتلك المنهج الوحيد الذي له رصيد من التجربة، لقد طبق هذا المنهج وبلغت به هذه الأمة أوج العلياء والتفوق. هذه الأمة من خصائص منهجها أنها قادرة على استيعاب غير المسلمين داخلها وفق معايير منطقية ومقبولة وقابلة للتطبيق، ليس على أساس التناقض والتضاد والكيل بمكيالين. فالتقوى أساس التفاضل بين المسلمين، والبر والإحسان أساس التعامل مع غيرهم. التقوى أساس التفاضل بين المسلمين، والبر والإحسان أساس التعامل مع غيرهم. أيها الإخوة الكرام، هذه الأمة لا ترى الدنيا هي كل شيء كغيرها من الأمم، الدنيا مزرعة الآخرة. هذه الدنيا يعطيها الله لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن الآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. ما هي مصادر قوة هذه الأمة؟ هذه الإيجابيات غفل عنها المسلمون. مصادر قوة هذه الأمة الله عز وجل سبحانه وتعالى أكبر وأعز من أن يتخلى عن عباده المؤمنين. لقد اتصف الله سبحانه وتعالى بكل صفات الكمال والعزة والقهر والقوة والجبروت، بيده مقاليد الأمور، إليه يرجع الأمر كله، هو الذي إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، هو الذي يغير ولا يتغير، يحيي ويميت، هو المعز وهو المذل. إن تنصروا الله ينصركم، يجب أن يكون الأمل معقوداً على الله وحده. ومن إيجابيات هذه الأمة أن الكتاب والسنة
ما إن نتمسك بهما فلن نضل بعدهما أبدا. من خصائص هذه الأمة أن المنهج الإلهي منهج كامل شامل واقعي وسطي مرن عالمي رباني متوازن، يلبي نداء الفطرة ولا يتصادم معها، وهو الذي طبق في حياة البشر فحلق بهم في سماء المثل والقيم وأحاطهم بأخلاقيات ومحاسن لم تر البشرية نظيراً لها. أيها الإخوة، قرأت قصة عن سفينة غرقت ونجا بعض ركابها بقارب نجاة، وكانوا يزيدون عن 50 إنساناً. من أجل التقاتل على الماء المحدود في هذا القارب قتل بعضهم بعضاً، ولم يصل منهم إلا 2 إلى الشاطئ. أما في تاريخ هذه الأمة 4 جرحى على وشك الموت، فجاء من يسقي أحدهم فأشار إلى أخيه لعله أحوج مني إلى الماء، فانتقل إلى الثاني فأشار إلى أخيه، فانتقل إلى الثالث فأشار إلى أخيه، ثم مات الثالث، عاد إلى الثاني فرآه قد مات، وعاد إلى الأول فرآه قد مات. هذا المجتمع الإسلامي فيه خصائص كبيرة جداً، من ضعف المسلمين اليوم ومن تكالب أعداء المسلمين عليهم، كأنهم غفلوا عن خصائص دينهم. أيها الإخوة الكرام، من عوامل قوة هذه الأمة أنها أمة واحدة، ربها واحد، إلهها واحد، نبيها واحد، قرآنها واحد، مبادئها واحدة، قيمها واحدة. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى.

0: اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في الأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل

أتيت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن

تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره

فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار

ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعهم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على رسول الله سيدنا محمد، اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، هذه الآية الكريمة لم تفسر في الحلقة السابقة. يثني الله تبارك وتعالى على الذين يتبعون هذا الرسول النبي الأمي، وهو سيدنا محمد خاتم الأنبياء عليه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. الرسول النبي الأمي، الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولكنه كان إماما، إمام العلماء صلى الله عليه وآله وسلم، يأمرهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يا أخوة، التوراة والإنجيل فيها كثير من البشارات التي بشرت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أراد معرفة شيء من هذا، أو من أراد أن يفصل له القول، فليرجع إلى كتاب إظهار الحق لرحمة الله الهندي، وقد طبع أكثر من مرة، ففيه الكثير والكثير والكثير. ومن أراد بعض الاختصار فليرجع إلى تفسير المنار للسيد محمد رشيد رضا رحمه الله، ورحم الله رحمة الله الهندي، فقد ذكر كثيرا من البشارات ونقل كثيرا عن كتاب إظهار الحق، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هذا النبي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، كل الطيبات يحلها، حتى التي كانت محرمة عليهم في كتبهم، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم، أي ما يثقل عمله عليهم، والأغلال التي كانت عليهم، أي هذه القيود التي كانت عليهم بسبب ظلمهم وتحريفهم الحق. فالذين آمنوا به وعزروه، أي كرموه ووقروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وهو القرآن الكريم، أولئك هم المفلحون الفائزون في الدنيا والآخرة. أعوذ بالله من

يَعْلَمُونَ. وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا

فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذون.

0: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. بعد الحديث الذي استمعناه وما كان من بني إسرائيل مع نبيهم، يقول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها النبي، أخبر الناس جميعا بأنك أنت رسول الله إلى هذا العالم كله، إلى الإنس والجن، إلى الخلق جميعا، لا إلى قومك فحسب، إلى العرب والعجم وغيرهم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وهذه الآية دليل على عموم رسالته عليه وآله الصلاة والسلام: الله الذي له ملك السماوات والأرض خلقا وملكا وتصرفا، لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي جعل الله معجزته هذا القرآن الكريم، آمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، يؤمن بالله وجميع كتبه وجميع أحكامه وأوامره ونواهيه، لعلكم تهتدون. وبعد هذه الآية الفذة الكريمة يرجع الحديث إلى قوم موسى صلى الله عليه وسلم: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وهذا إنصاف القرآن الكريم يا أخوة، يبين لنا أن من قوم موسى صلى الله عليه وآله وسلم من يهدي بالحق ويدعو إليه ويعدل. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وقطعناهم 12 أسباطا أمما. وتقدم هذا في سورة البقرة: وكانوا 12 صبتا أولاد يعقوب عليه السلام. وأوحينا إلى موسى حينما استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه 12 عينا، وفي سورة البقرة: فانفجرت منه 12 عينا. وكتب متشابه تحاول أن تذكر الفرق بين الكلمتين، لماذا انفجرت في سورة البقرة؟ لأنها كانت حديثا لبني إسرائيل في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وهذه الآية مكية ولم يكن في مكة يهود، والانبجاس أقل من الانفجار. قد علم كل أناس مشربهم، كل صبط له مشربه الخاص، وهذا دليل على أن القوم لن يكونوا مجتمعين أبدا. وأين هؤلاء من المسلمين الذين كانت لهم عين واحدة وماء واحد، بل كانوا يأكلون من رغيف واحد، وظللنا عليهم الغمام في التيه ليقيهم الحر، ونزلنا عليهم المن والسلوى. والمن هو شيء حلو يشبه العسل، والسلوى لحم طائر. كلوا من طيبات ما رزقناكم، ولكنهم لم تعجبهم هذه المأكولات وطلبوا الثوم والبصل. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وقد مر هذا كله في سورة البقرة. ثم يحدثنا القرآن عن مخالفاتهم: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة، أي اسألوا الله أن يحط ذنوبكم، وادخلوا الباب سجدا. فقالوا حنطة، ودخلوا الباب على أستاههم: خذوا ما آتيناكم بقوة. ولكنهم لم يفعلوا. يقول الله تبارك وتعالى: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، أي بدلوا القول وبدلوا العمل، فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. ثم حدثنا القرآن الكريم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، وهي غير القرية التي أمروا أن يدخلوها. القرية التي أمروا أن يدخلوها قيل هي أريحة، والقرية التي كانت حاضرة البحر قيل إيلياء. هذه القرية لها حديث يا أخوة، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، كانوا يعتدون يوم السبت بسبب ظلمهم. حرم الله تبارك وتعالى عليهم الصيد يوم السبت، فماذا كان؟ اعتاد السمك أنه في يوم السبت لا يصيده أحد، فكانت الأسماك تسير حتى تأتيهم عند بيوتهم، وكان الصيد محرما عليهم. فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يضعون الشباك والسدود في طريق السمك الذي وصل إليهم، حتى إذا أراد السمك ليلة الأحد أن يرجع إلى البحر وجد الشباك ووجد السدود فلم يستطع أن يرجع إلى البحر، ففي صباح الأحد كانوا يصطادون هذا السمك كله. كانوا يفعلون هذه الحيل من أجل أن يستريحوا في الصيد يوم السبت، وكانوا يعلمون أن هذه الحيلة لا يمكن أن يغفرها الله تبارك وتعالى، فحدثنا الله عنها. سبحان الله، أين هؤلاء من المسلمين الذين في عمرة الحديبية كانت الظباء وكانت الحيوانات البرية تأتيهم إلى خيامهم، ومع ذلك كانوا محرمين، فكانوا يمتنعون عن صيدها لأن الله حرمها عليهم. الله الله في أمتين، أمة أطاعت وأمة عصت، لكن الأمة الطائعة انقلبت فغير خلفها، خلف من بعدهم خلف، كان ما كان، لكن الحال لن يبقى، ولا بد أن يرجع هؤلاء إلى دينهم ليكونوا شهداء على الناس. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة، فكانوا يضعون في طريقها السدود والشباك حتى لا تستطيع أن ترجع إلى البحر ليصطادوا هذا السمك في يوم الأحد. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هذا فسق. ثم كانوا أقساما ثلاثة، قسم كان يفعل المحرم، وقسم ما كان يرضى هذا المحرم، وقسم سكت لم يكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. يقول القرآن: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يعني الساكتون قالوا لمن كانوا ينكرون الباطل: لم تعظونهم؟ هؤلاء سيهلكون ويعذبهم الله عذابا شديدا. فيجيب الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر: معذرة إلى ربكم، نحن نعتذر إلى الله تبارك وتعالى ولعلهم يتقون. يقول الله: فلما نسوا ما ذكروا به، أي نسوا ما ذكرناهم به، أنجينا الذين ينهون عن السوء، أي أنجينا الفئة التي لم تفعل السوء، وأخذنا الظالمين بما كانوا يستحقون من عذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقيل إن الفئة الثالثة نجاها الله تبارك وتعالى كذلك، فلما عتوا عما نهوا عنه وأصروا على عتيهم واستكبارهم قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وهل كانوا قردة فعلا؟ جمهور العلماء على أنهم مسخوا قردة، ويرى مجاهد أنهم مسخوا قردة بمعنى أن أخلاقهم صارت كأخلاق القردة. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وسنكمل ما بقي من تفسير الآيات الكريمات في الحلقة التالية إن شاء الله. وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. ما تيسر من سورتي غافر وفصلت.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتي غافر وفصلت.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة النور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الحديد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي سورتي القلم والحاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة الحج.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: معدود.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة هود.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف وسورة محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لكم. صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف وسورة محمد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فنحن في رحلة مع القرآن العظيم مع الآية الخامسة بعد المئتين، بتكلم عن ظاهرة مجتمعية أو ظاهرة اجتماعية من الناس، من يزين نفسه ويزين كلامه وهو مدخول، بمعنى أنه مخترق، بمعنى أنه عدو في ثياب صديق، هو يريد أن يفسد ويقول لك إحنا ما نريد إلا أن نصلح. ربنا بيقول عنه وهو ألد الخصام. إخواننا المجتمعات هنا مقتلها، والدول أيضا هنا تفتيتها وتدميرها بمثل هذه العينات، وهو ألد الخصام ويشهد الله على ما في قلبه. يا الله، فالحذار الحذاري، يعني ربما سوس مثل هذا الشكل يفسد مجتمع بأكمله، دولة بأكملها، أمة بأكملها. ولذلك الحذر الحذر، مش نشك ببعضنا، لا، وإنما نكون حذرين من هؤلاء المدخولين. شوف مقول مولانا في الآية 205، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. الأرض مش مطلق الأرض طبعا، أكيد، إنما في الأرض يعني أرض الدولة مثلا أو أرض الأمة التي نحن فيها، بقطع النظر عن المكان أين يكون. المهم المبدأ، سعى في الأرض ليفسد فيها. كم مفسد في الأرض؟ تبع المخدرات مفسدون مثلا، تبع القمار مفسدون، من يروجون الدعارة والفجور والفسق مفسدون، مدمرون، يهلكون الحرث والنسل. ولذلك إخواني المجتمع ينبغي أن نحرسه من مثل هذه الآفات المجتمعية أو الاجتماعية. هذه يعني كورونا بالنسبة لهم أسهل.

0: لكنه مثل ما قال عنه رب العالمين سبحانه: ويهلك الحرث والنسل من دسه فينا، من زرعه في قلبنا. ها هنا الذكاء الاجتماعي. والله لا يحب الفساد. يا سلام، مدام لا يحب الفساد لن ينجحه، لكن مطلوب منا أيضا نحن جهد. مو نقول ربي توكل بهؤلاء ونحن يعني ضعفاء فقراء، لا، بدك تكون قويا ذكيا منتبها يقظا حيا، تضع حواجز أمام هؤلاء أن يدمروا المجتمع. إخواني، نحرس أمتنا، نحرس شعبنا، نحرس قضيتنا، نحرس مقدساتنا من مثل هؤلاء المندسين، من مثل هؤلاء الخبثاء المدسوسين علينا. منين تعرفش؟ بزين نفسه، ممكن صور لك أنه أبو الوطنية هو، مش عارف إيه ولا إيه، وإذا قيل له بقطع النظر عن من قال، ولذلك بنى الفعل للمجهول، مين اللي قال مش مشكلة. وإذا قيل له اتق الله، كلمتين أخذته العزة بالإثم. أنا متق الله، أنا أكثر واحد متق الله في البلد، بالدنيا كلها، في الأرض. يا سلام إخواني، مثل هؤلاء، مثل هذه العينات موجودة، ينبغي أن نكون حذرين منها، يقظين من جهتها. فحسبه جهنم. يا الله، يكفيه جهنم. هذا العم يمثل علينا وعم بهرج وعم بزين نفسه لألا يعرف أنه مدسوس عميل مخترق يعمل للعدو. وكم من هؤلاء خطرون على المجتمعات، على مستقبل الأمة. يعني من يدلهم على منزل فلان ومنزل فلان، بحط إشارة على السيارة فتقصف السيارة. مثل هؤلاء خطرون جدا. فحسبه جهنم يكفيه ولا بئس المهاد. اللام فيها توكيد وقسم، يعني هذا مهاد. يا الله، نار من تحت ونار من فوق، وش المهاد؟ مثلما كنت المجتمع يتقلب على جمر الغضب بتآمرك، بخيانتك، بغدرك، باشتراء ذمتك من قبل العدو، ذق هذا ما كنت تذيقه لمجتمعك. أرجو أن أكون وصلت بعض معاني الآيات الكريمة 205 و206. فحسبه جهنم، نسأل الله السلامة ولا بئس المهاد. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة
4: ماجيك واستمتع بصورتها.
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك عمزاجي وعالمضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون. اسرح بالكون متعل عيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
5: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس. ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.

الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: اف ام 20 عاما وفرعها في السماء.
1: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
2: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: اسم له تاريخ. خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-451-3740.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
4: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0777

شيخ الأجر فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم بكل قطرة بكل بئر بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.
1: حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
4: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قضى محارب ابن قيس المعروف بالكسعي وقتا طويلا يترقب شجرة نبع وهي تشتد، حتى إذا استوت على سوقها اتخذ منها قوسا عز نظيرها، كانت صفراء صلبة كأنها قطعة من نور الفجر. براها وأصلحها ونحت لها 5 أسهم. مضى إلى مكمن في الجبل يترقب الصيد، ومع سكون الليل مر قطيع من الظباء فشد الوتر وأطلق السهم. مضى السهم فخرق جسم الظبي واصطدم بالصخر فقدح وأظهر شررا. فظن الكسعي في عتمة الليل أن السهم أخطأ الصيد فزفر غيظا. مر قطيع آخر فرشق سهمه الثاني وحدث ما حدث في المرة الأولى، نفذ السهم من الرمية وقدح بالصخر فظنها خيبة أخرى، وتكرر الأمر حتى نفدت أسهمه 5. في تلك اللحظة تمكن منه الغضب وقال: تبا لك من قوس، وعمد إلى قوسه التي صنعها بأتم عناية وكسرها، ثم نام في مكانه مغيظا. لما انشق الفجر هبط إلى الوادي وأدهشه ما رأى، وجد 5 من الظباء مدرجة بدمائها، كل قد نفذ منها السهم واصطدم بالصخر خلفها، لقد كانت قوسا لا تضاهى. نظر الكسعي إلى يده التي كسر بها القوس فغلبته الحسرة وعض على إبهامه حتى قطعها، وقال في ذلك: ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني، إذن لقتلت نفسي، تبين لي سفاه الرأي مني، لعمر أبيك حين كسرت قوسي. وصار ذكر الكسعي في العرب مثلا للندامة، فيقال: ندمت ندامة الكسعي، أو فلان أندم من الكسعي.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيره السعودي يبحثان التطورات في المنطقة. الجيش الأمريكي يشن هجمات على إيران. ورئيس اللبناني جوزيف عون يعتبر الاتفاق مع إسرائيل خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادته. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان، وبحث الوزيران التطورات في المنطقة والتنسيق والتشاور المستمرين إزاءها. أكد رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الأردن محمد الإصمادي أن الارتفاع الملحوظ بصادرات المملكة لدول الاتحاد الأوروبي يؤكد تنامي قدرة المنتجات الأردنية على المنافسة بالأسواق العالمية. وحسب معطيات إحصائية رسمية، ارتفعت قيمة الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 49.3% خلال الثلث الأول من العام الحالي لتصل إلى 218 مليون دينار مقارنة مع 146 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. أعلنت محافظة إربد تسيير حافلات لنقل المواطنين مجانا من مدينة إربد إلى مدينة جرش لتمكينهم من متابعة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم النشامة الختامية أمام منتخب الأرجنتين، وذلك ضمن مشاركته في بطولة كأس العالم 2026 والتي ستعرض عبر شاشات عملاقة في مسارح مدينة جرش الأثرية. وقالت المحافظة في بيان لها إن الحافلات ستنطلق عند الساعة 3:30 فجر الأحد من مجمع سفريات عمان دوار جت، مشيرة إلى توفير العدد الكافي من الحافلات لضمان نقل المشاركين بسهولة ويسر. شن الجيش الأمريكي هجوما على إيران الجمعة ردا على ضربة جوية إيرانية بطائرات مسيرة استهدفت سفينة شحن في مضيق هرمز، مما أثار الشكوك بشأن مصير اتفاق السلام المؤقت الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين البلدين. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن طائرات قصفت مواقع تخزين صواريخ والطائرات المسيرة إيرانية بالإضافة إلى مواقع رادار ساحلية. ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مقذوفاً سقط على منطقة محيطة برصيف بحري في مدينة سيريك جنوب إيران. هذا وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة رداً على ضربة أمريكية جديدة ضد إيران، ولم يقدم الحرس الثوري تفاصيل عن المواقع الأمريكية التي استهدفها في المنطقة. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الاتفاق الإطاري المبرم مع إسرائيل ولبنان يرسي آلية واضحة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية. وأضاف روبيو في بيان أن الاتفاق يتيح لإسرائيل العودة إلى حدودها بمجرد زوال التهديد الذي يواجه مواطنيها، وينشئ كذلك مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية الأطراف للبنان بتسهيل من الولايات المتحدة. اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتفاق الإطاري الذي وقع مع إسرائيل الجمعة برعاية الولايات المتحدة هو بمثابة خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته. وقال عون في بيان أن الفريق اللبناني المفوض أنجز ما نعتبره خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته على أراضيه كاملة غير منقوصة ذرة. وفي قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح مساء أمس إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة مركبة وسط القطاع، ووصل 3 شهداء وعدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع جراء قصف الاحتلال مركبة قرب مدخل مخيم المغازي. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عددا من مداخل قرى وبلدات شرق أو شمال غرب رام الله، أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن الاحتلال أغلق حاجزي النبي صالح وعابود شمال غرب رام الله، كما أغلق مدخل مدينة روابي وبلدة عطارة. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا مساء الأربعاء وخلفا دمارا هائلا إلى 920 قتيلا مع تواصل أعمال البحث، فيما قدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50,000. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم صيفيا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما يكون حارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا لا سيما في مناطق البادية. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.13، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.31، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 161، الذهب الحالي للأونصة 4089، وأخيرا الفضة الحالي للأونصة 59.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا لنهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: أف أم 20 عاما وفرعها في السماء. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. الحقيقة في بلاد الوظيفة إذا إنجازك مش مكتوب فهو مش موجود. شو ما كان شغلك، شو ما كان منصبك، لازم يكون عندك تقرير إنجاز أسبوعي أو شهري. كثير منا بيشتغل بتعب وبحرك حاله طول الشهر، بس لما يجي وقت التقييم أو وقت المطالبة بزيادة نتلعثم، والله اشتغلنا كثير، والله كنا مضغوطين. الذاكرة بتخون، والمدير عنده 100 قصة بباله. اللي بيثبت حقك وبيبني مهنيتك هو تقرير الإنجاز. التقرير مش إنشاء وتعبير، التقرير يعني أرقام، نتائج وقيمة مضافة أنت قدمتها. الموظف العادي بيشتغل وبتعب وبس، وإذا نسأل شو أنجزت بيحكي والله اشتغلنا كثير وتعبنا. الموظف المثالي ما بيحكي رديت على إيميلات كثير، بيحكي رديت على 200 إيميل بمتوسط سرعة استجابة ساعة واحدة. ما بيحكي بعت منيح، بيحكي بعت 500 قطعة وحققت 100% من التارجت. الأول بيشكي والثاني بيثبت. مثلا سائق تاكسي بيشتغل طول اليوم وما بيعرف كم زبون وصل وبيخلص يومه وبينام وهو مش عارف وين راحت الفلوس. سائق تاكسي مثالي بيعتبر حاله شركة، بيحلل أرقامه، كم مشوار عمل، شو أكتر منطقة جابت له دخل، شو أوقات الذروة، وبكتب ملاحظات. لو اشتغلت الصبح بهاي المنطقة راح يكون دخلي أعلى. هذا السائق مش بس عم بسوق، هذا عم ببني بيزنس، بيطور دخله لأنه بيقرأ أرقامه صح. الأول عايش يومه والتاني ببني شغله. في موظف كان يرسل تقرير إنجاز أسبوعي بدون ما حدا يطلب منه، كان بكتب فيه إنجازاته، التحديات اللي واجهته، والأهم اقتراحات للتطوير. المدير صار يستنى التقرير لأنه كثير من اقتراحاته كانت نفس تفكير الإدارة. ليش؟ لأنه بلش يفكر زيهم ومع الوقت صار جزء من القرار مش بس منفذ. الخلاصة قاعدة حلقتنا لليوم: إذا بدك قيمة أعلى لإسمك وثق إنجازك بلغة الأرقام، وابدأ فكر كأنك مدير مش كأنك موظف. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة. ابنيها صح وسجل إنجازاتك من اليوم.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداءً موثوقاً وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
3: محافظ قطبي بعز الصيف، جاي على الأردن شهادة.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-33-36-78. مدارس الوطن العربي يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي لا تسألونا اسألوا عنا.
2: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
3: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب 079-671-515-4.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فنحن في رحلة مع القرآن العظيم، مع الآية الخامسة بعد المئتين، بتكلم عن ظاهرة مجتمعية أو ظاهرة اجتماعية من الناس، من يزين نفسه ويزين كلامه وهو مدخول، بمعنى أنه مخترق، بمعنى أنه عدو في ثياب صديق، هو يريد أن يفسد ويقول لك احنا ما نريد إلا أن نصلح. ربنا بيقول عنه وهو ألد الخصام. إخواننا المجتمعات هنا مقتلها، والدول أيضا هنا تفتيتها وتدميرها بمثل هذه العينات، وهو ألد الخصام ويشهد الله على ما في قلبه. يا الله، فالحذاري الحذاري، يعني رب مسوس مثل هذا الشكل يفسد مجتمع بأكمله، دولة بأكملها، أمة بأكملها. ولذلك الحذر الحذر، مش نشك ببعضنا، لا، وإنما نكون حذرين من هؤلاء المدخولين. شوف مقول مولانا في الآية 205، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. الأرض مش مطلق الأرض طبعا، أكيد، إنما في الأرض، يعني أرض الدولة مثلا أو أرض الأمة التي نحن فيها، بقطع النظر عن المكان أين يكون. المهم المبدأ، سعى في الأرض ليفسد فيها. كم مفسد في الأرض؟ بتوع المخدرات مفسدون مثلا، بتوع القمار مفسدون، من يروجون الدعارة والفجور والفسق مفسدون، مدمرون، يهلكون الحرث والنسل. ولذلك إخواني المجتمع ينبغي أن نحرسه من مثل هذه الآفات المجتمعية أو الاجتماعية. هذه يعني كورونا بالنسبة لهم أسهل، أي والله، إذا جينا نقارن. ولذلك ليفسد فيها أي الأرض ويهلك الحرث والنسل. يا إلهي، ألست منا محسوبا علينا؟ نعم محسوب علينا، لكنه مثل ما قال عنه رب العالمين سبحانه، ويهلك الحرث والنسل، من دسه فينا، من زرعه في قلبنا. ها هنا الذكاء الاجتماعي. والله لا يحب الفساد. يا سلام، مدام لا يحب الفساد لن ينجحه، لكن مطلوب منا أيضا نحن جهد. مو نقول رب توكل بهؤلاء ونحن يعني ضعفاء فقراء، لا، بدك تكون قويا، ذكيا، منتبها، يقظا، حيا، تضع حواجز أمام هؤلاء أن يدمروا المجتمع. إخواني نحرس أمتنا، نحرس شعبنا، نحرس قضيتنا، نحرس مقدساتنا من مثل هؤلاء المندسين، من مثل هؤلاء الخبثاء المدسوسين علينا. منين تعرفش؟ بزين نفسه، ممكن صور لك أنه أبو الوطنية هو، أو مش عارف إيه ولا إيه، وإذا قيل له، بقطع النظر عمن قال، ولذلك بنى الفعل للمجهول، مين اللي قال؟ مش مشكلة. وإذا قيل له اتق الله، كلمتين أخذته العزة بالإثم، أنا متق الله، أنا أكثر واحد متق الله في البلد، بالدنيا كلها، في الأرض. يا سلام، إخواني مثل هؤلاء، مثل هذه العينات موجودة، ينبغي أن نكون حذرين منها، يقظين من جهتها. فحسبه جهنم. يا الله، يكفيه جهنم، هذا العم يمثل علينا وعم بهرج وعم بزين نفسه لألا يعرف أنه مدسوس، عميل، مخترق، يعمل للعدو. وكم من هؤلاء خطرون على المجتمعات، على مستقبل الأمة. يعني من يدلهم على منزل فلان ومنزل فلان، بحط إشارة على السيارة فتقصف السيارة. مثل هؤلاء خطرون جدا. فحسبه جهنم، يكفيه، ولا بئس المهاد. اللام فيها توكيد وقسم، يعني هذا مهاد. يا الله، نار من تحته نار من فوق، وش المهاد؟ مثلما كنت المجتمع يتقلب على جمر الغضا بتآمرك، بخيانتك، بغدرك، باشتراء ذمتك من قبل العدو، ذق هذا ما كنت تذيقه لمجتمعك. أرجو أن أكون وصلت بعض معاني الآيات الكريمة 205 و206. فحسبه جهنم، نسأل الله السلامة، ولبئس المهاد. إلى لقائنا آخر، نستودعكم الله، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: التفسير الوجيز برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان الصلاة.

0: اسم له تاريخ. في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك، بانتظاركم.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.
3: تعبان؟

غضانف لا تفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: المفروشات
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك FM. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة نبدأها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في العام الأول للهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم أسس المدينة، أسس دولة، غير اسم يثرب سماها المدينة، أسس لها دستورا، صحيفة المدينة بين المؤمنين المهاجرين والأنصار وبين المؤمنين واليهود من ناحية أخرى، أسس نظام المؤاخاة الذي جعل للمسلمين أمة واحدة بنظام جديد، أسس للمسلمين سوقا صلى الله عليه وسلم وبالتالي قوة اقتصادية، بنى المسجد النبوي الشريف مقر الحكم ومقر اجتماع المؤمنين اجتماع المسلمين ويعني المقر العام المدرسة لكل شيء، وبجانبه بيته عليه الصلاة والسلام. وبالتالي احنا بنتكلم عن كل متكامل من أساسيات صناعة الدولة تمت فعليا في هذه الفترة. على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم طول الفترة الأولى، طوال السنة الأولى لم يخرج من المدينة، يعني طول السنة الأولى للهجرة من أول ما هاجر وصل المدينة في شهر ربيع الأول حتى شهر صفر اللي بعده لم يكن قد خرج من المدينة مدة 12 شهر كاملة. ليه؟ لأنه هاي 12 شهر كان لابد من أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يحتاجه المؤمنون في هذه المرحلة لكي يؤسس نظام الحكم الداخلي، ثم بعد ذلك سيلتفت إلى الحالة الخارجية طبعا، ولكن مش بالطريقة اللي بيتخيلها بعض الناس، يعني مش مباشرة راح يروح على يهاجم قريش وكذا، لا لا أبدا. القضية أنه النبي صلى الله عليه وسلم في البداية بده يثبت أوضاعه الداخلية، بعدين يوسع تحالفاته إلى الخارج. انظر كيف يفكر سياسيا عليه الصلاة والسلام. ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة في خلال السنة الأولى كما قلنا رتب الأمور الداخلية. الآن في عنده، طبعا احنا قلنا هذا الكلام كله عمله النبي صلى الله عليه وسلم، هناك نقطة مهمة جدا يعني لا ينتبه لها كثير من الناس. المجتمع المدني في ذلك الوقت في البداية لم يكن فيه مرحلة، في تلك المرحلة لم يكن فيه منافقون، كان هناك ثلاثة أطياف تعيش في المدينة، المؤمنون من المهاجرين والأنصار، وهناك اليهود، وهناك مشركون من الأوس والخزرج ما زالوا على الشرك في ذلك الوقت. على رأسهم كان عبد الله ابن أبي سلول اللي هو كان يفترض هو واحد، يمكن هو الوحيد من زعامات الحرب السابقة حرب بعاث الذي كان قد بقي على قيد الحياة، وبالتالي كان هذا الرجل يعني على وشك أن يصبح ملكا قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعني خلص بدهم يعملوا له حفل تتويج، وإذا به يعني يخسر كل ذلك بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب غضبا شديدا وحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعامل معه بالحسنى، أنه هذا الرجل مفهوم، هو يعني يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه ملكه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما إجا أجبر والله قال له بدك تسلم ولا بدك كذا، أبدا تركه وكان يعني يخرج أضغانه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدعي أنه أسلم. طبعا هو ادعى الإسلام بعد بدر، يعني قبل بدر طوال السنة الأولى لم يكن هناك منافقون من ادعوا الإسلام فعليا، وإنما بقي المشركون على شركهم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة الدقيقة يعني سيواجه ردة فعل عنيفة من قريش، وهو متوقع هذا الكلام، وبالتالي كان في هذه المرحلة الأولى أعطى لأصحابه يعني أوامر بأن يكونوا على أهبة الاستعداد، مستعدين لأي قتال لأي هجوم، يعني ممكن مكة تهجم على أهل المدينة، ممكن قريش تهاجمهم طبعا، وهذا الكلام غير مستبعد، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت عنده حرس، كان يبيت عنده حرس. اليوم على فكرة في أسطوانة من أساطين المسجد النبوي الشريف اسمها أسطوانة الحرس، اللي هي الأساطين اللي هي العمدان اللي في منطقة المسجد النبوي تحديدا داخل الروضة، موجود في أسطوانة اسمها أسطوانة الحرس. هناك كان يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يجلس عنده الحرس، حتى أنه في يوم من ذات الأيام سهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينتظر يعني مترقب لأي حدث، فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسنا الليلة، فسمع صوتا فقال من هذا؟ فقال سعد بن أبي وقاص، أنا سعد بن أبي وقاص، وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت أحرسك يا رسول الله. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير ونام، وذلك حتى نزل قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس. فلما نزلت هذه الآية الكريمة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس، أخرج رأسه من البيت وقال أيها الناس انصرفوا، بارك الله فيكم، فقد عصمني الله، انتهى الأمر. يعني لن خلص، وعد الله عز وجل والله يعصمك من الناس، انتهت القضية. فهذا عايش بدلنا على أن المؤمنين كانوا في مرحلة خطيرة صعبة مش سهلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان يعرف أن ردة فعل قريش كانت ستكون خطيرة. قريش طبعا أول شيء عملته أنه أرسلت رسالة، طبعا هم لاحظوا هم بيتعاملوا مع المستوى السياسي، هم لا يعترفون حتى الآن برسول الله، فمين اللي بيمثل عندهم الأوس والخزرج؟ مين يمثل يثرب عندهم؟ عبد الله بن أبي بن أبي سلول، هو الحكومة بين قوسين المعترف فيها. فيرسلون له رسالة يهددونه، إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتليكم ونستبيح نساءكم. يعني تهديد عجيب. فعبد الله بن أبي بن أبي سلول خاف طبعا من هذا التهديد، لأن قريش إلى مكانتها، وفي نفس الوقت هو رجل يعني مخذول، هو رجل أصلا بحبش، لا بده يدخل في مشاكل ولا شيء. في نفس الوقت وجدها فرصة لأن يحرض الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع له كم من واحد هيك وسنقاتل هذا الرجل الذي جاء بنا. فأرسل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسال، ويقال إنه هو نفسه لقيهم، جاءهم وقال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ. يعني إيش يا خايفين أنتوا؟ ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فاللي حوالي كلهم سمعوا الكلام وقالوا والله كلامه صح، فانصرفوا عنه. يعني عبد الله بن أبي بن سلول غضب غضبا شديدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معه بالحسنى. ليه؟ لأنه خوفا من أنه هذا الشخص يعني يثير الضغائن في داخل المدينة. أضف إلى ذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو أنه ممكن هذا الرجل يعني يصلح حاله. في هذه الفترة نزل الإذن بالقتال، في هذه الفترة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه الآية كان فيها إذن واضح فعليا بالقتال، لكن قريش فعليا طبعا هي ما راح تقاتل مباشرة للمسلمين، ما راح تقاتلهم مباشرة. قريش أعلنت أنه كل ما تركه المسلمون في مكة هو ملك لقريش، وبدأت فعليا تتاجر به نكاية بالمسلمين، تتاجر بأموالهم وتقول لهم ترى فكرة هذه أموالكم اللي كانت لكم، فيتاجرون ويخرجون هذه الأموال إلى اليمن وإلى الشام. في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا آذى المسلمين جدا، في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يريد للمسلمين أن يستطلع الأحوال حولهم، وفي نفس الوقت يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى المجتمع الذي حوله ليقر التحالفات. فمنذ أن نزل هذا الأمر من الله عز وجل أذن للذين يقاتلون اللي هو إذن يعني في بالقتال، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بداية السرايا. طبعا هناك فرق بين شيء اسمه السرية وشيء اسمه الغزوة. السرية يقول العلماء فيها إنها هي التي لا يخرج فيها رسول الله، والغزوة هي التي يخرج فيها رسول الله، حتى لو بدون يعني بغض النظر عن القتال كبير صغير شو ما كانت، إذا خرج رسول الله فهي غزوة، وإذا لم يخرج رسول الله فهي سرية. أول سرية ذات طابع عسكري أخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة كانت سرية سيف البحر. سرية سيف البحر التي طبعا سيف البحر اللي هو يعني شاطئ البحر، وكان فيها 30 رجلا من المهاجرين، كلهم من المهاجرين طبعا ليس فيهم الأنصار أحد، وعلى رأسهم كان حمزة ابن عبد المطلب صاحب أول لواء يعقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتقوا بأبي جهل ابن هشام على رأس 300 من المشركين قرب عندهم، كان قافلة ومتحركين في هذه الناحية. فاصطف الفريقان كادوا أن يقتتلوا فعليا لولا أن رجلا اسمه مجدي بن عمرو يعني حال بين الطرفين وصار يمشي بين هذول يمشي بين هذول حتى انفك الطرفان. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية أخرى بقيادة عبيدة بن الحارث، أرسله طبعا ابن عمه. لاحظوا أول واحد مين؟ عمه. ثاني واحد ابن عمه عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، كان فيهم 60 كلهم من المهاجرين أيضا. والتقوا بأبي سفيان في منطقة رابغ. لاحظوا يعني هذه التحركات العسكرية كلها كانت تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يترك قريشا تأخذ أموال المسلمين وتتاجر بها بهذه الطريقة القاسية وتترك المسلمين دون أي عمل ودون أن يفعلوا شيئا لهم ودون رد فعل. وفي نفس الوقت بعدها بقليل خلال العام الثاني للهجرة نزل الأمر بتحويل القبلة، الأمر بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة. هنا كان هناك إشارة من الله عز وجل إنه الآن الوجهة هي مكة. كان لابد أن المسلمين يتجهوا إلى بيت المقدس، لأنه كل العرب في ذلك الوقت كانوا يعرفون قيمة المسجد الحرام وبيعرفوا قيمة الكعبة، وإحنا بنعرف قصة الفيل قبل الإسلام، لكن ما كانوا يعرفوا أنه هناك مكان آخر مهم اسمه بيت المقدس. لذلك فالسؤال الذي يجب أن نسأله ليس لماذا تم تحويل القبلة، لا، الأصل أصلا أن تكون القبلة مكة، لكن لماذا كانت القبلة أولا إلى بيت المقدس؟ كيف يفهم المسلمون أن هذه لهم وليست لليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة وكانوا يتجهون إليها في القبلة؟ وكان أيضا في ذلك الوقت إشارة إلى أن استراتيجية النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون الآن باتجاه ماذا؟ مكة المكرمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيره السعودي يبحثان باتصال هاتفي التطورات في المنطقة. محافظة إربد تسير حافلات لنقل المواطنين مجانا من مدينة إربد إلى مدينة جراش يوم الأحد لتمكينهم من متابعة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم الختامية أمام الأرجنتين. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة مركبة وسط قطاع غزة. الجيش الأمريكي يشن هجوما على إيران ردا على ضربة جوية إيرانية بطائرات مسيرة استهدفت سفينة شحن في مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة ردا على ضربة أمريكية جديدة ضد إيران. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن الاتفاق الإطاري المبرم مع إسرائيل ولبنان يرسي آلية واضحة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله. الرئيس اللبناني جوزيف عون يعتبر الاتفاق مع إسرائيل خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادته. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال قطيشات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا الذي يتجدد دائما بكم ومعكم. أهلا وسهلا في برنامج أولادنا بخير، معي أنا دكتورة دلال قطيشات، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. مساء الورد، مساء الفل، وأهلا من يتابعنا في هاي الساعة. أهلا وسهلا فيكم ببرنامجنا اللي قضايا وأفكاره تخرج من بيوتنا. ودائما السؤال المعتاد اللي بيسألوني يا دكتورة، ليش أولادنا بخير ونحن نتحدث في مرات عن الآباء والأزواج؟ لأن رأس الهرم هم هدولة، إذا صلح الرأس رح يصلح باقي الرعية. وأنا حابة أحكي لكم يا جماعة أنه بفضل الله عز وجل كلما انصلح الآباء والأزواج كلما تلقائيا انصلح الأبناء. ويلا نذكركم بمثلث العلاقات الأسرية لكل من يحضرنا دائما وأبدا في برنامجنا. في مثلث العلاقات الأسرية أزواج وآباء وأولاد، الأزواج: الزوج يحتاج إلى الاهتمام والتقدير، والزوجة تحتاج إلى الحب والاحتضان، أما الأولاد فيحتاجوا إلى خلطة التربية وهي التكرار والحوار. فأهلا بمن يتمنى أن يكون دائما أولاده بخير. داخلين على العطلة، خلاص سلام تسلمكم العطلة الرسمية، وإحنا داخلين على الصيف. دخولنا على الصيف معناها أولادنا أصبحوا في إجازة، وكذلك المغتربين قادمين، والشباب اللي ناويين على الجيزة يلا على بركة الله بدهم يبدوا مشوارهم. لذلك موضوع اليوم بأولادنا بخير عن تكلفة الزواج الزائدة. ليش حفلة الزواج بيكون فيها مبالغة مع إن الإسلام دعا إلى الاعتدال وعدم الإسراف؟ أقولكم بلاش، من واقع الحياة شبابنا يلا مجمعين الألف والألفين عشان يلملموا حالهم عشان المهر، ومع غلاء الذهب يا سلام، كنا زمان البنت 3000 ذهب يا سلام عليها، 5000 ذهب ممتاز، اليوم إحنا 7 و8 ما بيجيبوا ولا إشي، وفوقيها كمان حفلة زفاف وقاعات وكمان منظم حفلة، وهات حلها ما بين ورد وأشياء. يا ترى زيف هاي الحفلات والتكلفة، هل إحنا فعلا بالأردن حملها؟ شبابنا حملها؟ ومن أين أتينا بهذا الزيف اللي إحنا بنحكي عنه؟ أهلا بالصيف، أهلا بالعطلة، أهلا بالأعراس، ولكن تعالوا نحكي كلمة خير لهالشباب اللي موجودين والصبايا، خصوصا الصبايا وأهل الصبايا. خففوا عنها الشباب بحفلات الزفاف، لأنه الحفلات اللي فيها تكلفة عالية كسرة للظهر. ولا تنسوا نقطة مهمة، كل ما زادت هاي التكاليف بخاف عليها بعد هيك من كتر المظاهر والعين ترجع عليهم، ونرجع بعد شهر شهرين ندعو إلى الطلاق وهات حلها. فيلا نحكي ببرنامجنا بأولادنا بخير مع الصيف عن تكلفة حفلات الزفاف. وعشان تشاركونا ونسمع آراءكم يلا أعطيكم أرقام البرنامج: 06-516-5020، 06-516-4020، 06-516-6020 و 06-516-2020. مساء الورد في كل الأوقات، صباح الخير في كل الأوقات، يلا شاركونا، مستنيين منكم دعم لهالشباب اللي محوشين لهم كم من ألف. روح تزوجوا بناتنا، ما عادوا يتطلبوا المتطلبات اللي بيطلبوها، وتوكلوا على الله. ليه؟ لأنه كلما قلت التكاليف إن شاء الله زادت البركة. أهلا وسهلا.

0: أول بداية بدي أبدأ فيها لازم أذكركم بعبارة جميلة جدا: الآباء يفعلون والأبناء يقلدون. الآباء يفعلون والأبناء يقلدون. أنا داخلة على الدوار قبل يومين، بنتي بجنبي، فجيت بدي أدخل ففي وحدة كسرت علي، طبعا الحق عليها، ما شفتها إلا فتحت الشباك وبدأت تسميني أشكال ألوان، فأنا حتى يعني محجبة، أنا آسفة، وهيبتك مرتبة، إيش الألفاظ اللي بتحكيها؟ طبعا أنا ما فتحتش تمي ولا بكلمة. بنتي توجيه عمرها 18 سنة، بدأت تشمر هيك وبتبدأ بحكي لها أمي إهدي، فبتحكي لي ماما مشان الله من وين بتجيبي إنك ما تردي؟ بحكي لها أنا بحكي لك، واحد لو بدي أرد عليها حرفع الكورتيزول عندي وتنكد علي طول اليوم، لأنه الهرمون إذا هذا ارتفع كتير صعب ينزل بسهولة، هحمل منها كرة سودة، طاقة سلبية حملتني إياها، أول ما أختك تغلط رح أفشغل لي فيها، أو إذا حكى معي زوجي وقال لي رح أتأخر رح أعلي صوته عليه وأحكي لي ليش ووا، وبعدين أكتشف أنه كل نتيجة إنها هي اتطاوشت معي وأنا رفعت نبرة صوتي أو حكيت معها. إذن أنا كسبت نفسي في أول ثواني ضبطت نفسي فيها، وهذا مصداقية حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. عشان هيك يلا نحاول نكون مهذبين، خصوصا إنه عنواننا الآباء يفعلون والأولاد يقلدون، فخلي أولادنا ياخدوا منا تقليد طيب. يلا نطلع مع مكالماتكم، الناس متشجعة على حفلات الزفاف والتخلي والتخفيف من تكاليفها، ويمكن اليوم الرسالة كتير رح نوجهها للصبايا اللي بيسمعونا اللي بيحبوا التفاصيل. مساء الخير يا صفاء.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: الله يسلمك
0: أمي محمد الغالية.
1: الله يخليك يا رب.
0: الله يكرمك. ما رأيك؟
1: هلا أنا بحكي اللي معه الله يزيده، مش غلط يعمل ويسوي ويفرح واللي اجتهد على حاله، مش غلط انه يعمل الاشياء اللي نفسه فيها.
0: طيب
1: هلا اللي معوش الله يعينه.
0: اه والله،
1: فانا بحكي لك في اسباب كثيره انها مشكلتنا احنا او البنات خاصه، انه احنا مش بالتفاصيل.
0: نعم
1: في عندنا غيره للاسف، هي غيره سلبيه انا بعتبرها مش ايجابيه.
0: نعم
1: ان التقليد بدنا نقلد، بدنا نشوف مين أحسن عنا، يعني بلا مؤاخذة بالكلمة عنا كبرى، يعني صح. بدنا نشوف حالنا على غيرنا.
0: نعم صحيح.
1: أو إنه فلانة سوت ليش أنا ما أسوي أحسن منها، نسينا الفرحة اللي إحنا أصلاً بدنا نعيشها.
0: أيوة. عشان يقبلنا. بس هي دي احنا يعني من كتر الدخول بالتفاصيل بدينا ما نعيش الفرحة، احنا بس بدنا نشيك هذا ظابط وهذا ظابط، للأسف
1: بدنا نرضي الناس. احنا نعم صحيح، بدنا نرضي الناس احساب فرحتنا اللي احنا فعليا لازم نعيش كل تفاصيلها عشاننا احنا.
0: الله يكرمك.
1: وكمان في عنا ما في وعي بأهمية المسؤولية. الواحدة مش عارفة انها فايتة على على حياة جديدة وبدها تكاليف
0: يا سلام عليك،
1: مسؤوليات كبيرة.
0: نعم
1: فهذا
0: نعم
1: المفروض لا شوي، مش غلط إنها الواحد يطحي دائما، إحنا بنحكيها فرحة العمر.
0: نعم
1: والله بالمعقول وبما يرضي
0: الله يرضى عنك،
1: وخفف عن حالكم إنه هذا إلكم مش للناس، والناس هيك هيك وما رح ترضى.
0: صحيح وما رح ترضى. شكرا يا صفاء، شكرا على المشاركة. عمر مساء الخير.
2: مساء الخير دكتورة.
0: يا أهلا يا عمر، كيف الحال؟
2: الله يسعدك، ربنا يبارك فيك.
0: يلا قلنا
2: يعني، او قبل ما اقول ما شاء الله عنك، يعني الله يجزاك الخير، تحط ايديك على او تحط اصبعك على الجرح.
0: اها الله يكرمك.
2: يعني خاصه يعني سبحان الله، يعني احنا هسه في وقته، يعني هاي الموضوع تحكي عنه احنا عايشين الان.
0: صحيح.
2: دخل الصيف ودخلت المناسبات. عندك يعني غير الزواج عندك بكره في تخرج جامعات.
0: صحيح.
2: توجيهي ومغتربين جايين على كل مصاريف وكلها نفقات على كاهل الاسره.
0: والله.
2: لكن خلي احكي موضوعك اللي تحكي فيه على تكاليف الزواج. والحديث زي ما تفضلت موجه لاخواتنا وبناتنا.
0: والله للصبايا اكثر. صحيح.
2: نعم نعم. ولو اولياء الامور ايضا، اولياء الامور اللي هم البنات، خلينا نحكي الصبايا.
0: صحيح.
2: وانا كولي امر زوجت بنت وخطبت بنت. وزوجت ابني كمان. انا بقول يعني يعني خففوا خففوا على الناس، يسر الامور.
0: نعم.
2: يسر، خلي ربنا ييسر عليك.
0: نعم
2: خاصه
0: نعم.
2: الظرف اللي احنا عايشينه، الظرف المادي الصعب على الناس. يعني انا اطلب من نفسي من اللي بيجي يخطي يطلب بنتي اطلب منه مهر غالي ممكن عشان بده البنت مثلا راح داين يقول لك ابشر عمدي راح داين على اساس انه ياخذها صح ولا
0: صحيح
2: لذلك انا رتبت عليه ديون من بدايه الامر
0: والله
2: والديون هاي عليه وعلى بنتي مش بس عليه
0: صحيح صحيح
2: فليش تبدا بحياتها من بدايتها بالدين او يبدا حياته بالدين
0: نعم
2: لا
0: نعم
2: انا بيسر عليه امره لانه هذا اولا اول واخر اذا طلبت منه مهر عالي او مهر هو له مرجعه له ولها
0: نعم
2: فانا بدي اياهم يعيشوا بالعكس انا بدي اياهم يعيشوا عيشه سعيده مش عيشه بكره سيده فكه بالديون
0: الله يكرمك
2: انت انت حكيت كلمه طيبه زي ما حكيت كلمه طيبه دكتوره انه يعني ممكن يعني بعد كم شهر ما راح يقدر يسدد ديونه وراح يقول لك عمي انت خلي عند اهلك وانا عند اهلي
0: صحيح
2: اذا احنا ما استفدنا احنا ما يعني بدل ما نجمع اسره بدل ما نعمل نكون اسره هيك هيك فرقنا اسره
0: الله يجزيك الخير الله يجزيك الخير يا عمر دائما
2: انا يعني بدي اختم يعني اختم
0: احكي لي
2: نصيحه لوجه الله تعالى يا اولياء الامور يا اولي اسمعونا وبارك الله في من طلب القليل وحتى تعيش تعيش بنته عيشه سعيده وعيشه هنيه حتى يكون يعني بيت اسري او كون اسره تكون يعني ترفع الراس لقدام ويكون حياتهم هنية ما تكونش حياتهم يعيشوا بشقاوة من بدايتهم فخففوا ويسروا الله بيسر عليكم
0: الله يجزيك الخير يا عمر وبارك فيك ويطرح في أولادك البركة الله يكرمك الله يكرمك إذا ليش المبالغة في الزواج في حفلات الزواج جايين على الصيف يا صبايا يا من يسمعنا الويدينج بلانر وهاي الأشياء والورد وغيرها رح نحكي عنها ولكن بعد الفاصل استنونا

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. الله.

0: مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-41.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
3: النشام يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
4: الصورة
3: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
4: ماجيك عمزاجي وعالمضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون، اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
3: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
7: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-4443.
8: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: في طاعة الله.
1: يا أهلا وسهلا فيكم، ورجعنا لكم مع برنامجنا أولادنا بخير، وحلقتنا اليوم عن المبالغة في حفل الزفاف. إحنا مقبلين على الصيف، وهالصبايا اللي خاطباتي بشهر 1 و12 أكيد حفلاتهم مع وجود المقتربين، وهالشباب اللي جايين يتزوجوا أكيد جايين عشان يحتفلوا بأعراسهم. يا ترى اختيار المزارع واختيار الويدينج بلانر، ونروح نجيب ورد ونبالغ بالأشياء والفستان، ونجيب مغني وأبصر إيش وألعب نارية، كل هاي التكاليف اللي ممكن تصل لأربعة وخمسة وثمان وعشر تالاف. هل هذا الإشي فعليا مناسب؟ ويمكن المتصل اللي قبل حكت نقطة كتير مهمة، يمكن الله معه، الله اللي معه الله يهنيه، بس اللي ما معه يعني حرام يركب على حاله دين. وأنا بحكي حتى اللي معه، الأصل بناء على الشيء اللي أنا اليوم لما أفسره بس أخلص البرنامج، هو فعليا حتى اللي معه الأصل ما يعمل هذا الإشي. فيا رب تسمعوا منا وتستفيدوا من كلامنا، وحنرجع نعيد مرة تانية لمشاركاتكم. أرقام الاتصالات 06516-5020 06516-4020 06516-6020 و06516-2020. اليوم بدي أحكي لكم عن إشي صار معي. يا جماعة، أنا مدربة بمؤسسة الحسين للسرطان، وكلنا عارفين وندعم المؤسسة والمركز لأنها عن جد من أفضل المراكز موجودة على مستوى الشرق الأوسط. أنا معهم مدربة وصانعة محتوى. هل تعلموا اليوم أنا كنت في تدريب مع مين؟ أنا كنت مدربة مع الواعظات اللي بيوعظوا في وزارة الأوقاف. شو جاب وزارة الأوقاف إلى اللي هو التوعية بسرطان؟ حقيقة الهدف منها حتى ندمج الخطاب الديني لندعو النساء حتى تحافظ على صحتها النفسية والجسدية. المهم اللقاء كان مع الواعظات، وأنا اليوم بدي أحكي لكم حقيقة أنا شفت ناس جميلة في كلامها، واعية في عطائها، متحمسة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عندهم الاتصال والتواصل كتير عالي لدرجة أني حكيت لهم يعني أنا اللي بدي أشكركم أني أنا سمعت منكم، أنا كنت أدربكم على كيفية التواصل، لكن فعليا أنا استفدت منكم كتير. ومن هنا طلبوا مني أكثر من 40 وحدة أسمعكم هذا الصوت. المساجد فارغة والنساء لا تأتي إلى دروس المساجد، ولمعلوماتكم وزارة الأوقاف كل المساجد تعمل فيها دروس، فبيسلموا عليكم الواعظات وبيحكوا لكم الدروس موجودة، أرجوكم تعالوا اسمعوها، صبايا صغار ونساء حتى يتم الاستفادة وتعمر مساجدنا. يا أهلا وسهلا براتب، سلام عليكم.
2: مساء النور دكتورة.
1: أهلا أستاذ راتب، يا أهلا، حيا الله.
2: تقدير إليك ولكل المستمعات والمستمعين وللحبيب كريم.
1: الله يبارك فيك ويرضى عنك.
2: هذا اللي برسل على التليفون بكل احترام وأدب.
1: الله يكرمك، الله يبارك فيك.
2: يعني ما شفته ولا بعرفه للمعلومة، بس ما شاء الله يدخل إلى القلب من نفسه يعني.
1: من هو؟ كرام كريم يا بي، الله يجبر خاطره كريم، هالشباب الطيب يعني ابني هو ويزيد، يما حصتي هدول
2: ويزيد معه كمان، ويزيد كمان فوق الرأس وفي القلب.
1: أنا بحكي أنا مشروم صغار فبينفع أولادي عشان هيك
2: كلهم حبايبي.
1: والله يا سلام عليهم.
2: دكتورة،
1: ما رأيك بالمبالغة في حفلات الزفاف؟
2: الآباء يزرعون الحصرم والأبناء يدرسون. يعني أنا بقول أنت الأب، يعني أنا والله يا دكتور أنا بحكي أمام كل المستمعين.
1: تمام.
2: أنا زوجت 3 بنات، أنا جد لخمس أحفاد والسادس على الطريق.
1: الله يبارك لك.
2: والله العظيم بناتي جامعات، حافظات كتاب الله السلام،
1: تبارك الرحمن،
2: من فضل الله. والله لما كان يجي تنطلب الوحدة ما أحدد المهر. والله أقول له يا بني شو قدراتك؟
1: سبحان
2: أنا
1: الله.
2: ما ببيع بنات، أنا بشتري برجال.
1: الحمد لله.
2: أنا ما ببيع بنات، أنا بشتري برجال.
1: رجال. والله صدقت. والله.
2: لأنه أنا في الأخير أنت ابني وهي بنتي.
1: نعم.
2: أنت إذا جوعت أنا بجوع. لأنه أنت بكرة بتصير تقول والله أبوكي، لأنه البيوت أنت بتعرف دكتورة، البيوت ما بتخلى من الإشكاليات.
1: نعم.
2: والمناقرات والمناكفات إلى آخره.
1: صحيح.
2: بالتالي بكرة بتصير تقول أبوك اللي جوعنا. أبوك اللي دوخنا، أبوك اللي
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله يكرمك وحي أصلك.
2: بحكي بدون دبلجة كلام، بحكي بواقع.
1: نعم.
2: فأنا بقول، أنا بقول إذا كنا منحب بناتنا ومنحب أبنائنا فلنيسر طرق الزواج والمهور والحفلات ونصيحة لبناتنا، نصيحة أخيرا لبناتي للبنات كلها، إنه ما تبالغوا في الصلاة، ما تبالغوا في فستان العروس، ما
1: والله أنا بقصب لك مليون
2: بالضبط. المواقع هاي يا أختي والله بتكسر الظهر، والله إنكم بتعركسوا كثير أمور، بتنقصوا على العريس. بالتالي أنا بقول للبنات والله العظيم إذا أنتم بتيسروا أيضا على خطيبك الوعد بيكم،
1: والله بيبارك بالبيت بإذن الله،
2: الله بيبارك فيك،
1: الله يسعدك يا راتب.
2: وأخيرا يزداد الحب والتوافق بين الجميع
1: لأنه ما أرهقته. صحيح صحيح،
2: الله يسعدك،
1: الله يكرمك يا راتب، وبارك في أولادك وبناتك. أشكرك أشكرك،
2: الله يجزاك الخير.
1: الله يكرمك. آية السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: يا أهلا يا آية، حي الله بالناس الطيبة.
3: الله يسعدك يا رب. دكتورة أنا لفتني الموضوع لحضرتك طرحتي، قديش حاليا في هذا الوقت فعليا كور في كل مكان. يعني أنا لا أخفيك عمري 29 سنة لكن أبدا ما بفكر إنه يكون في العرس.
1: والله قدام تروح شهر عسل
3: صدقا. في إلي كتير صحبات ورفيقات وعنا نفس وجهة النظر، وبنفس الوقت في عندي شوية صديقات لما تيجي بدها تتزوج الوحدة بياخدوا قروض.
1: صحيح.
3: هلأ هون إحنا إحنا هون إحنا منصفي نسأل إنه ليش القرض مشان العرس؟ يعني ليش القرض مشان أحجز صال، أحجز وديفر مزرعة؟ يعني بضل في سؤال إنه بس عشان هدول الساعتين؟ فعليا فعليا دكتورة يعني بعد العرس وبعد المزرعة أو تأثر شو كان المكان، فعليا في عندك جلسة تنفتح إنه ليش هيك، ما له هيك، ليش سووا هيك؟
1: والله.
3: طب إنه طبعا شو عفوا يعني هلأ فعليا في كتير شغلات مهمة في الحياة، التنين هدول بدهم يفتحوا بيت، بدهم يكون
1: لهم
3: مسؤوليات، ليش نبلشها في قرض عشان عرس لساعتين؟ يعني هذا الإشي كتير يعني أنا من منظور الشخصي يعني في كتير وجهات نظر من صحباتي.
1: والشي حبيت إنه أنت بالعشرين وبرضو مجموعة من صحباتك وعادي متقبل أن تكون الحفلة كتير بسيطة، والله برافو عليك
3: 100% دكتورة.
1: الحمد لله.
3: شوفي أنا أكون صريحة معك، مجموعة من الزميلات خاصة إحنا جيل التسعين يعني إحنا فتنا بسوق العمل وإحنا شهدنا قديش تغيرات الحياة مأساوية.
1: والله فالله يعين الشباب
3: لحد الزمن فعليا.
1: فعلا
3: إحنا نصلا نحكي فعليا الله يعين الشباب. يعني لما
1: انت شو بتشتغلي آية؟
3: انا بدي اتزوج، بدي انا فنيه مختبر بالمستشفى.
1: الله يعطيك العافيه ويفتح عليك والله. عارفه ابسطيني انه في صبيه بهذا العمر وعادي بترن بتخبرنا عن هذا الموضوع.
3: لا ابدا ابدا مش حطيته في بالي. حتى بتعرفي دكتوره يعني انت شايفه الفستان الابيض هذا كله على بعضه، انا مش بحلم اني يعني البسه.
1: انت عمليه قويه ايه.
3: لان انا بحكي لك دكتوره يعني هلا في شغلات كتير في الحياه الواحد بتمنى انها تكون بيضاء، ما تكون سوداء ولا في الجري زون. يعني يا ريت تكون حياتنا بيضاء، نلتقي بالاشخاص البيض
1: اللي هي
3: البيضاء، ولا انه انا البس فستان ابيض بهذا اليوم واقعد كل
1: سودة.
3: الدنيا معي واوقف حال الدنيا كلها معي عشان انا والله بدي احتفل. ويا ريت اسمي دكتوره كمان، يا ريت انه الناس تبادلني نفس المشاعر، يعني انه تكون صادق جينيوين. لا بتلاقي انه في ناس تيجي والله انه بس عشان تشوف، بس عشان تنتقد، بس عشان تحكي وتعمل وتسوي.
1: صح.
3: ففعليا لا انا من منظور شخصي ابدا.

0: بسلي الواحد
1: تلمي الحبايب وبس
0: صدقا فقط والله. otherwise طيب. انه الواحد يحط حاله في خانه انه انا بدي انضغط عشان طب ليش 8000 لصالة جايز يعني شلالي. انه احنا في كثير شغلات في الحياه لازم انه ندفع فيها مش بس طالة
1: يا سلام عليكي يا الله يا آية يا رب يسمعك الصبايا وهيك ويستفيدوا انه هاي صبية زيهم وعادي وبتشتغل مش انا والله قاعدة بالبيت بس لو عادي بشتغلوا اشي ومع ذلك انا مقدرة قيمة الاشياء اللي بين ايدي عن جد شكرا يا آية
0: والله انا احكي لي كمان دكتورة صح اني انا بشتغل لكن بحكي انه الله يعين الشباب اللي بيشتغلوا كمان
1: والله الله يفتح عليهم
0: قديش انه الحياة الثانية صعبة هذا الوقت دكتورة
1: صحيح
0: والله يفتحها على الجميع
1: امين يا آية امين دائما زودينا بمشاركاتك
0: الله يسعدك
1: الله يسعد مساكي حبيبتي آية شكرا الله يبارك فيك شكرا تمام طيب خليني أنا شوية أحكي لكم عن فكرة تكاليف الزواج. أنتم بتعرفوا إحنا نتحدث في هذا البرنامج من جانب تربوي ونفسي وبالتالي أنا بدي أحكي لكم من جانب تربوي ونفسي لماذا نبالغ في حفلات الزواج كمان مرة لماذا نبالغ في حفلات الزواج من جانب نفسي وتربوي وذلك نتيجة البرمجة النفسي الاجتماعي برمجونا كثرة تكرار الأشياء صرنا على خط إنتاج واحد لازم يكون في تكاليف وحفلة وإذا رجعنا قبل 5 سنين متطلبات حفلة الزواج ما كانت زي اليوم وكمان 4 سنين أو 5 رح تكون المتطلبات كتير أعلى وذلك لأنها برمجة اجتماعية وليست اختيار شخصي. إياك تحكي لي إنه هذا اختيار شخصي هو إما طبقتك دفعتك لهذا حتى توازي الآخرين أو لأنه أنت بتشوف كتير على السوشيال ميديا وبتشوف الأشياء براقة فبتكون النتيجة إني أنا بدي أعمل زيه من جماله وللأسف لما بنعمله منجيب مطرب ومنلبس حفلة منلبس بدل هيك إيش بسموه فستانين بالحفلة ومنغير فوق الطرحة وتحت الطرحة ومش عارفة إيش ولكن إذا أنا ما كنت مبسوط من جوا شايفين كل هاي المظاهر الخداعة زيف ليس لها واقع فإياكم تقنعوني بأنه هذا اختيار شخصي إنما برمجة اجتماعية حطونا على خط الإنتاج وصار لازم زي ما عمل فلان وعلان أنا لازم أعمل زيه يا الله ما أحلى البساطة اسألوني أنا من هذا المنبر كوني بشتغل مع الشباب والصبايا استشارات تيجيني لابسة ماس وبعد 4 أشهر بدها تتطلق ليه لأنهم مش متفقين عملوا بأفخم مكان في عمان بالغوا في الأشياء مش عارف شو وبالنهاية أرادوا الانفصال لا تظلوا مركزين على المادة لا ترهقوا الشباب جماعة شبابنا اليوم رواتبهم كتير بسيطة وهذا الخطاب أدعو فيه إلى البنات بناتي حبيباتي إذا شفتي الشاب كويس ومحترم لا تشدي على هاي الأشياء اليوم اللي بتشتري بمبلغ وقدره من مواقع هو نفسه بالأوتلت بس 20 ليرة اليوم الميكاب الأرتست اللي بتدفع عليها 400 ليرة بنات صبايا بيشتغلوا ببيوتهم أقسم بالله يمكن يوازوهم وأحسن اللي بيدور على البركة والله إنه يجدها اللي بيدور على فخفخ الكذابة أكيد رح تجر ورا يلا ما أحلى البساطة يا الله ما أحلى التواضع يلا ما أحلى أكون أنا على طبيعتي ليه المبالغات بالأشياء وبالنهاية اسألوني أنا اللي بقعد مع الشباب والله بتكون دول والله ما انبسطت لأنه نكدت عشان كذا وكذا وكذا بكون أحكي يا ويلي كلف العرس 7-8000 وبالنهاية بتقول لك ما انبسطت أهلا يا أبو أحمد مساء الخير
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله يا حي الله
2: كلاتي دكتورة
1: الله يجبر خاطرك أهلا
2: ما شاء الله عليكم أنتوا في حياتك من أول ما طلعت وهالبرامج اللي تودع عندكم ما تبارك الله اللي بنحكي اللي بنسمعوا على الإذاعة واللي بتكلموا مع الإذاعة وكن أنا واحد منهم كأننا يعني عايشين في الجنة إحنا وخارج نطاق المحيط أو ما بعرف يعني إيش اللي عم بيصير يعني بنسمع كلام مرتب وزي ما بيقولوا بسمع كلامك يا جبني بشوف عائلة تجنني وهي هذا اللي حاصل فيه يعني هو انتصام في الشخصية هو انتصام في التفكير هو لا يعني بتسمع على الإذاعة ما شاء الله أمور طيبة وإحنا مرتاحين وكله بزوج بناتي ببلاش وأنا بدي أتزوج ببلاش وأنا بدي
1: أبو أحمد

0: أبو أحمد، بدي أحكي لك إشي. أنا بفضل الله عز وجل فستان العرس كان يعني أسطورة، وأنا مستأجريته ب150 ليرة من مكان الله يسر لي، لإني دورته بديش أدفع آلاف، والله اللي بنوي البركة ربنا بيجيبها. شغلة تانية، استنى، بتبعت لي أم آدم صبية على الفيسبوك بتحكي والله إني ندمانة، يا ريتني عملته بسيط وحلو، ما دفعتش مهيها، كاتبة على الفيسبوك مئات المصاري مقابل إني ضيعت هيك مصاري. والشيء الثالث، واقعنا يا أبو أحمد، والله الشباب إذا بدي أضلني أضغط عليهم هيك والله ما بيتجوزوا، والله بال 36 37 حرام يا أبو أحمد.
1: دكتورة قلبي، أنا عندي ثلاثة والله بسن الزواج والأمور يعني بتطلب إنه نجد هيك شيء، بس نحن على الواقع يعني ما بنجد هذا الشيء، يعني ما فيها خمسة بخمسة بخمسة بخمسة وتعدي.
0: صحيح، نعم صحيح صحيح صحيح صحيح.
1: وبعدين عفوا يعني نعم. رواتب 400 و500
0: والله شفت يا أبو أحمد،
1: لا على الشاب العازب صار فيه، ولا على الشاب ولا البنت الثرية صار فيه.
0: الله عليك،
1: هون بدنا 600
0: بدنا التوعية،
1: بدنا جواب،
0: بدنا توعية أبو أحمد. هاي البرامج
1: هاي اللي بنحكي، بدنا إشي إحنا على مستوى الوطن بيكون.
0: نعم صحيح،
1: المشايخ الجمعيات العشائر،
0: تعرف أبو أحمد
1: بصير هذا، بصير زي ما إنه بلش عطل دكتورة وصار هذا الرتم، إنه والله كل عرس بده 20-30 ألف.
0: نعم
1: برجع
0: نعم.
1: نرجع إحنا بأسلوب رجعي يعني بالعكس، وبنرجع نعمل إنه خليه يرجع يكلف 4-5 آلاف دينار، وكله بصير بنت الشيخ وبنت
0: والله بس نعم صحيح. الله يكرمك يا أبو أحمد، والله كلامك على الوجع، ولكن خلي المنابر تعلو ويعلى صوتنا إنه والله البساطة حلوة. يعني دائما بيحكوا لي دكتورة دلال أنت بنت بلد، أنت بتحكي زينا، فلما أنا أجي أقولهم بسطوا يا جماعة والله بيكون الإشي كتير جميل. طيب نسمع أبو فراس. أبو فراس
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، يا أهلا يا أبو فراس.
2: أول إشي أنا بحييك على الموضوع اللي أنت طرحتيه،
0: الله يبارك فيك،
2: وكثير بحل من المشاكل المجتمع.
0: أنت
2: حكيتي بالنسبة للفتيات، لكن أنا بدي أحكي بالنسبة للشباب.
0: أيوة قل لي النشوعات.
2: يعني أنا بحكي لك عن من واقع تجربة والله، مش يعني إشي نظري.
0: تفضل.
2: يعني أحيانا وأنا حصلت معي البنت بتكون بدها بساطة وبدهاش تعيشي وبدها كذا، لكن إصرار الشاب أو أهل الشاب على إلهم يعملوا إشي كثير أمرار بتيجي من الشاب. وأنا صارت معي التجربة،
0: سبحان الله، إجت
2: البنت ما بدها حفلة خطوبة وبدها
0: الشاب بده
2: بالبيت بالبيت وكل شيء، لكن الشاب وأهله أصروا إلا في قاعات.
0: يا سبحان الله،
2: بدك في قاعات
0: نعم. إذا أبو فراس أنصف، مش بس البنات والشباب، إنه برضو في منهم جزء حقيقة بتعامل بهذا الإشي. أبو فراس سامحني إني أنا قطعتك، سامحني، ولكن بأشروا لي انتهى الوقت، سامحونا، الكلام معكم دائما وأبدا لا ينتهي بالخير والبركة. لنا لقاء يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله ببرنامجنا أولادنا بخير على الموعد، نراكم إن شاء الله، السلام عليكم.
3: أولادنا بخير.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

الأضغان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الأمن العام يدعو الجماهير للالتزام بتعليمات رجال الأمن العام والحضور قبل وقت كاف لمواقع عرض المباراة. سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تستعد لتنظيم فعالية بث مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره الأرجنتيني فجر الأحد في ساحة الثورة العربية الكبرى. إيران تعتبر أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أراضيها تشكل انتهاكاً صارخاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين والهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. إذاعة جيش الاحتلال تقول إن الجيش سيقلص عدد قواته في جنوب لبنان وسيسحب جزءاً من الألوية المقاتلة ويعيد رفع جاهزيتها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم اليوم قرية عبود شمال غرب رام الله بالضفة. إصابة شاب بجروح في الوجه خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي حفل زفاف في بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، لا شك أنكم تعلمون أن قلقا عاما أصاب العالم الإسلامي، قلق على أرزاقهم، وقلق على ثرواتهم، وقلق على أمنهم، وقلق على وجودهم. القلق أيها الإخوة كالملح في الطعام، إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. القلق في حدوده المعتدلة ضروري، لأنه باعث إلى النجاح، لكنه إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. فالقلق على الحاضر والمستقبل ضروري، ولكن في حدود، بحيث لا ينتهي هذا القلق بالإنسان إلى التعاسة والسوداوية والتشاؤم والشقاء. لكن بعض الناس أيها الإخوة يهرب من القلق ولا يواجهه، فيقع في قلق أشد، ويقع في مصيبة أكبر. هذا شأن النعامة، تغمس رأسها في الرمل وتتجاهل الأخطار المحدقة بها. هناك من لا يقلق وهو ساذج، وهناك من يقلق وهو مبالغ، فالمبالغة في القلق تدمر الحياة النفسية، وترك القلق كلياً سذاجة وبلاهة ما بعدها بلاهة. أيها الإخوة، من وسائل دفع القلق ألا تكلف نفسك فوق ما تستطيع، لا على مستواك الشخصي ولا على مستوى الأمة. فالذين يحملون أنفسهم هموماً أكبر من إمكانياتهم وطاقاتهم، وأكبر مما خصهم الله بها من قدرات، إنهم يدمرون أنفسهم. أيها الإخوة، كطرفة يروى أن أعرابياً كانت عنده أمة، فقيل له: هل تتمنى أن تذهب هذه الأمة وأن تكون خليفة المسلمين؟ قال: لا، لا والله. قيل له: لما؟ قال: أخشى أن تذهب الأمة ولا أكون خليفة المسلمين. عندك شيء حافظ عليه، ليس هناك من إنسان إلا وعنده قدر من النجاح ينبغي أن يلتفت إليه. ثانياً أيها الإخوة، من وسائل دفع القلق انظر إلى واقعك بعين الرضا، ارضى عن الله. يقول الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ارضى عن الله فيما أقامك، في كل ما أقامك، في كل الحظوظ التي منحك إياها. ارضى عن الله في واقعك، إن كان بالإمكان أن تحسن واقعك فافعل، أما إذا بذلت المستطاع ولك واقع لا تتجاوزه فارض به. رجل يطوف حول الكعبة يدعو ويقول: يا رب هل أنت راض عني؟ فكان وراءه الإمام الشافعي، قال: يا هذا، هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال له: سبحان الله، كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ فقال الإمام الشافعي: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله عز وجل. اقبل واقعك، اقبل إمكاناتك، اقبل من حولك، هؤلاء قدرك. الرضا يسبب السعادة ويبعد القلق. أيها الإخوة الكرام، لا تقسوا على أنفسكم، إن لنفسك عليك حقا، لا تحملها فوق ما تطيق. لا يعني أن تستسلم، ولا يعني أن تكون شقيا، هذا مما يدفع القلق، لكن هذا لا يمنع أن تكون طموحاً. من أروع ما قاله سيدنا عمر بن عبد العزيز، قال: إن لي نفساً تواقة
طاقت إلى الإمارة، فلما بلغتها طاقت إلى الخلافة، فلما بلغتها طاقت إلى الجنة. مرة ثانية أيها الإخوة، ما منا واحد إلا وقد حقق قدراً من النجاح. هذا القدر من النجاح ينبغي أن يشكر الله عليه، ينبغي أن يستوعبه، ينبغي أن يستمتع به، ينبغي أن يحمده، يحمد الذي أعطاه هذا النجاح. لذلك من أوتي القرآن فظن أن أحداً أوتي أكثر منه فقد حقر ما عظمه الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيماً. إذا كنت قد اهتديت إلى الله، قد طبقت شرع الله عز وجل، أنت على عقيدة سليمة، فهذه نعمة عظمى يفتقر إليها معظم المسلمين في البلاد. من علامات الرضا عن الله أنك لا تحقد على أحد من الناس، فالله عز وجل فضله واسع وعميم. فالزوجة التي ترى أختها لها زوج غني ينبغي ألا تحقد عليها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المطلقة إذا قابلت زوجة سعيدة ينبغي ألا تحقد عليها، فضل الله عظيم يؤتيه من يشاء. البنت التي خطبت أختها ولم تخطب ينبغي ألا تحقد عليها، الحقد والحسد من علامات ضعف الإيمان. شيء آخر، لا تعش الماضي أبداً، ما مضى فات. الندم على الماضي والحديث عن الماضي وما فاتك فيه من فرص، هذه كلها متاعب لا تقدم ولا تؤخر. ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. يروى أن ابن حزم رحمه الله تعالى نظر إلى الناس، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، عربهم وعجمهم، فقال: رأيتهم قد أطبقوا واتفقوا على أمر واحد، هو أنهم جميعاً على مطلب واحد يتعلق بمدافعة الهموم وإزالتها عن نفوسهم. أنا أعبر عن هذه الفكرة بالعبارة التالية: من 6,000,000,000,000 في بني البشر، ما منهم واحد إلا ويتمنى السلامة والسعادة. هذا مطلب ثابت لكل بني البشر. ابن حزم رحمه الله تعالى ثم قال: ثم بحثت عن سر ذلك وعن أعظم ما يتحقق به دفع الهم والغم، فلم أجد أعظم من عبادة الله تعالى ومن محبته والانطراح بين يديه. فعلمت بذلك أن هدي الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام قد احتوى على طرد الهموم في الدنيا وفي الآخرة، لأن الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لذلك قالوا: توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. أنت من خوف المرض في مرض، من خوف الفقر في فقر، توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. أيها الإخوة الكرام، من علامة استقامتك على أمر الله أنك بعيد عن القلق للمستقبل وعن الخوف منه وعن الندم على ما مضى، بدليل أن الله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا من المستقبل ولا تحزنوا على الماضي، ففي آية واحدة غطي الماضي والمستقبل: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال بعض الحكماء: دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال.
أحد العلماء قال: ضاق بي أمر أوجب لي همًا وغمًا لازمًا دائمًا، وقد أخذت أبالغ وأفكر كيف أتخلص من هذا الأمر بكل حيلة وبكل وجه، فما رأيت طريقًا للخلاص منه. ثم عرضت لي الآية الكريمة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فعلمت أن التقوى سبب للمخرج من كل هم وغم. أيها الإخوة الكرام، لو ألقينا نظرة سريعة على تاريخ هذه الأمة لقد بلغت ذروة صعودها في قرون الخيرية التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقد بشر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى لا يهلك هذه الأمة هلاك استئصال، ولكن هلاك ضعف، تضعف وتقوى، تكبو وتقف، تضعف وتقوى، تكبو وتقف. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. أيها الإخوة، في أيام الأزمات الحالكات قد ينسى المسلم خصائص هذا الدين العظيم، هذا الإسلام أيها الإخوة الذي شرفنا الله به وأكرمنا به، هو الدين الخاتم، هو آخر صلة بين السماء والأرض، هو المهيمن على جميع الديانات والرسالات. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الأمة التي ننتمي إليها تملك منهجاً وحيداً صحيحاً لم تمتد إليه يد البشر بالتزوير أو التحريف، وقد تكفل الله عز وجل بحفظ هذا الدين، وهذا الدين هو الوحيد القادر على إصلاح ما فسد في حياة البشرية جمعاء. هذه الأمة التي ننتمي إليها تمتلك المنهج الوحيد الذي له رصيد من التجربة، لقد طبق هذا المنهج وبلغت به هذه الأمة أوج العلياء والتفوق. هذه الأمة من خصائص منهجها أنها قادرة على استيعاب غير المسلمين داخلها وفق معايير منطقية ومقبولة وقابلة للتطبيق، ليس على أساس التناقض والتضاد والكيل بمكيالين. فالتقوى أساس التفاضل بين المسلمين، والبر والإحسان أساس التعامل مع غيرهم. التقوى أساس التفاضل بين المسلمين، والبر والإحسان أساس التعامل مع غيرهم. أيها الإخوة الكرام، هذه الأمة لا ترى الدنيا هي كل شيء كغيرها من الأمم، الدنيا مزرعة الآخرة. هذه الدنيا يعطيها الله لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن الآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. ما هي مصادر قوة هذه الأمة؟ هذه الإيجابيات غفل عنها المسلمون. مصادر قوة هذه الأمة الله عز وجل سبحانه وتعالى، أكبر وأعز من أن يتخلى عن عباده المؤمنين. لقد اتصف الله سبحانه وتعالى بكل صفات الكمال والعزة والقهر والقوة والجبروت، بيده مقاليد الأمور، إليه يرجع الأمر كله، هو الذي إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، هو الذي يغير ولا يتغير، يحيي ويميت، هو المعز وهو المذل. إن تنصروا الله ينصركم، يجب أن يكون الأمل معقوداً على الله وحده. ومن إيجابيات هذه الأمة أن الكتاب والسنة
ما إن نتمسك بهما فلن نضل بعدهما أبدا. من خصائص هذه الأمة أن المنهج الإلهي منهج كامل شامل واقعي وسطي مرن عالمي رباني متوازن، يلبي نداء الفطرة ولا يتصادم معها، وهو الذي طبق في حياة البشر فحلق بهم في سماء المثل والقيم وأحاطهم بأخلاقيات ومحاسن لم تر البشرية نظيرا لها. أيها الإخوة، قرأت قصة عن سفينة غرقت ونجا بعض ركابها بقارب نجاة، وكانوا يزيدون عن 50 إنسانا. من أجل التقاتل على الماء المحدود في هذا القارب قتل بعضهم بعضا، ولم يصل منهم إلا إثنان إلى الشاطئ. أما في تاريخ هذه الأمة 4 جرحى على وشك الموت، فجاء من يسقي أحدهم فأشار إلى أخيه لعله أحوج مني إلى الماء، فانتقل إلى الثاني فأشار إلى أخيه، فانتقل إلى الثالث فأشار إلى أخيه، ثم مات الثالث، عاد إلى الثاني فرآه قد مات، وعاد إلى الأول فرآه قد مات. هذا المجتمع الإسلامي فيه خصائص كبيرة جدا، من ضعف المسلمين اليوم ومن تكالب أعداء المسلمين عليهم، كأنهم غفلوا عن خصائص دينهم. أيها الإخوة الكرام، من عوامل قوة هذه الأمة أنها أمة واحدة، ربها واحد، إلهها واحد، نبيها واحد، قرآنها واحد، مبادئها واحدة، قيمها واحدة. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
1: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.
2: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. آه.

0: كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
4: سادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 97.
1: باب من استأجر أجيراً فعمل فيه المستأجر فزاد. الحديث 1066. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 رهط ممن كان قبلكم حتى آووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها، فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. باب ما يعطى في الرقية. الحديث 1067. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب عسب الفحل. الحديث 1068. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الأمن العام يدعو الجماهير للالتزام بتعليمات رجال الأمن العام والحضور قبل وقت كافا لموقع عرض المباراة. سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تستعد لتنظيم فعالية بث مباراة المنتخب الوطني الأردني أمام نظيره الأرجنتيني فجر الأحد في ساحة الثورة العربية الكبرى. ارتفاع الصادرات الأردنية إلى أوروبا بنسبة 49.3% خلال الثلث الأول من العام الحالي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم اليوم قرية عبود شمال غرب رام الله بالضفة. إصابة شاب بجروح في الوجه خلال اقتحام قوات الاحتلال حفل زفاف في بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة. البحرين تعلن تعرضها للاستهداف بعدد من المسيرات الإيرانية متهمة طهران بتقويض مساعي السلام. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: مع الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم كيف نقرأ القرآن، وقد وصلنا معكم للصفحة رقم 293. نحن معكم في الجزء 15 من كتاب الله تعالى في ختام سورة الإسراء وبداية سورة الكهف. سأتلو بعون الله هذه الصفحة الكريمة رقم 293، ثم نسعد بالاستماع إلى تلاواتكم باتصالكم على أرقام البرنامج 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020 06-516-5020. استمعوا إلينا يا كرام الحاتف أم على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة.fm. تفضلوا يا كرام فتح المصاحف على الصفحة رقم 293. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. صدق الله العظيم. إذن هذه التلاوة الأولى ومعنا قراء وقارئات. بعد ما الأخت القارئة مريم، تفضلي يا سادتي.
2: السلام عليكم.
1: السلام، حياك الله، تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج
1: كلمة تخرج
2: من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا.
1: درست أحكام التجويد؟ الغنة شوي. إن يقولون
2: إلا كذبا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
1: أحسن الله إليك، ما شاء الله تلاوة ممتازة، شكرا لك يا أخت مريم. أبا حسام تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضل يا سيدي.
3: كيف الحال؟
1: حياك الله ورعاك، أهلا وسهلا تفضل.
3: اللهم ثبتك يا رب العالمين.
1: اللهم آمين، اللهم آمين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم.
1: هنا شدد التاء. وإذا غربت تقرضهم
3: ذات الشمال. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. راح تكمل طيب. ابنة لينا إن شاء الله.
1: طيب تفضل، أهلا وسهلا.
4: السلام عليكم.
1: السلام، حياك الله، اسم الكريم؟
4: لينا.
1: الله يجمعكم على الخير دائما، تفضل يا ستي تفضل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم.
1: الميم والباء في بينما إخفاء أحدكم بورقكم، جيب الإخفاء الشفوي.
4: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه
1: بورقكم تقدري تبدأ فيها
4: بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يعدوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا.
1: بارك الله فيكم، شكرا لكم. طيب أخت فاطمة تفضلي.
5: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
5: يعطيك العافية شيخ.
1: الله يعافيك يا سيدتي، تفضلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم
1: فقالوا ابنوا
5: عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
1: مسجدا.
5: مسجدا.
1: نعم.
5: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا غدا إلا يشاء
1: لا لا لا, لا إذا بدك توصليها بدك تقولي تنوين غدا بس ما في داعي وقف عليه ولا تقولن لشيء
5: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت لا إله إلا الله وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا
1: أحسن الله عليك ما شاء الله ممتازة شكرا لك أخت فاطمة أخي محمد فضل سيدي
6: السلام عليكم ورحمة الله
1: السلام ورحمة الله وسهلا
6: شيخنا نقرأ للسوس بإذن الله
1: يلا تفضل
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بيس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها
1: صح
6: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له سمر
1: شو عملنا في الميم
6: نعم.
1: سكننا الميم صح ثمر
6: وكان
1: نعم.
6: له سمر فقال لصاحبه وهو يعاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا
1: أحسن الله عليك برواية السوسي تلاوة حسنة شكرا يا سيدي أخت فاتن تفضلي أخت فاتن حياك الله
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
7: غيبا إن شاء الله.
1: ما شاء الله. تفضلي.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي

إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي.

0: لله الحق.
1: طيب أنا هاي حابب الآية تعيديها وتقرأيها كاملة ما توقفي حتى أختبرك في شيء. هنالك الولاية إذا سمحتي.
0: هنالك الولاية لله الحق وهو خير ثوابا وخير عقبا.
1: أحسنتي صحيح.
0: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا.
1: لا الغنى الغنى واضرب لهم مثل.
0: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا.
1: فتح الله عليك ما شاء الله طلع ممتاز. شكرا لك أخت هيا تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال فترى الأرض
1: غيبا حاضر.
2: نعم. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر كبيرة
1: لا لا لا ولا صغيرة صغيرة. أنت غيبا تقرأي؟
2: يغادر العكس.
1: أنت غيبا تقرأي؟
2: نعم غيبا نعم.
1: طيب عدي ويقولون يا ويلتنا
2: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا.
1: حسن الله عليك. كذلك تلاوة حسنة عن ظهر قلب. إذا تلاوة طيبة سنستمع المزيد بعنوان لا بعد الفاصل فانتظرونا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد. 0790-38-36-88. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
5: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.
6: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
7: الصورة ماجيك، واستمتع بصورتها. الصورة
6: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
7: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكلة بيش ما يكون. اسرح بالكون متع لعيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
6: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5B مول.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-41.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: ونقرأ القرآن.
1: عدنا إليكم مستمعي حياة إفهم لبرنامجكم كيف نقرأ القرآن مع قراء وقارئات. بدأ مع الأخت القارئة أم محمد. تفضلي سيدتي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. حياك الله. تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قولا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن الله من
1: بس انضم شوي وما أنذروا هزوا
2: هزوا وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ممكن سيرين بنتك تكمل؟
1: تفضلي. طبعا ألو سلام.
3: الله من الشيطان الرجيم.
1: الاسم الكريم بس
3: سيرين.
1: الله يرضى عليك. تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا تعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين.
1: بس إن وضح الفعل لا أبرح.
3: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة.
1: حقبة.
3: فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.
1: جزاكم الله خير الجزاء أنت والحج الكريم. شكرا لكم. طيب أخي أبا طارق تفضل.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وسلم.
4: الله يبارك فيك.
1: تفضل يا سيدي. تفضل. حياكم الله.
4: لله الرحمن بالله الشيطان الرجيم. بسم الله. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا فقال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما
1: فقتله. وضح الألف. حتى إذا لقيا غلاما
4: فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
1: أحسن الله إليك. ما شاء الله عليك. تلاوة حسنة. شكرا لك. أبا السعيد تفضل يا سيدي.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: كيف شيخنا؟
1: تفضل يا سيدي. تفضل.
5: نقرأ الواش لو سمحت.
1: يلا تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني
1: لا لا عذرا لا لا لا بشدد شنون من لدني
5: من لدني من لدني
1: أيوة
5: من لدني عذرا
1: هيك صح
5: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق
1: لا لا لا لا, لا لا لا لا ما في تنوين ما في فراقه ما في تنوين
5: فراق ما فيش تنوين قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما لم تستطع ما لم تستطع عليه صبرا صبرا
1: أيوة
5: نعم أما السفينة فكانت لمساعدة

0: نأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا.
1: لا لا لا بالله شوي الحركة. فخشينا أن يرهقهما
0: طغيانا وكفرا. فأرادنا أن يبدلهما
1: لا لا لا لا لا في تشديد يبدلهما
0: لا لا. فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وما فعلته عن أمري.
1: كمان مرة.
0: وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا.
1: بارك الله فيك يا أبا سعيد. تلاوة ورش وفيها تفاصيل كثيرة. شكرا يا سيدي. أم سليمان تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام حياك الله تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك
1: لا خرجا. لا ليست نجعل نجعل
2: فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال
1: لا لا لا لا لا.
2: قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا له نقبا.
1: أحسنت يا سيدة أم سليمان. شكرا لك. أم معاذ تفضلي يا أختي.
3: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا.
1: جعله دكا
3: وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي

0: أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: ذلك ما شاء الله تلاوة ممتازة، شكرا لك. تلاوات كلها ممتازة بصراحة، وهذا كتاب الله تعالى يعني يدعونا إلى مزيد من الدراسة والتأمل والإتقان والإجادة، ولا تتفتح معاني كتاب الله إلا بالإجادة أيها الكرام. لذلك علم التجويد كثير مهم. في سجدات القرآن نذكر بها إن 15 وردت في الإسراء في أخيرة في سجدة، يعني نبدأ بالملاحظات الأخيرة. جعله دكاء، الهاء هاي تتبع بواو صغيرة بيسموها مد الصلة ضروري، مش جعله دكاء، لا جعله. وذلك العلماء ساعدونا علماء الضبط فوضعوا واو صغيرة، ننتبه له. كلمة دكاء أحسنت الأخت في الوقفة، دكاء مثل السماء، نعم صحيح. كلمة مكنني في حكم خاص، هذا أصل مكنني إدغام كبير أو كبير، ولكن صار في إدغام، وهذا في رواية حفص. مكنني أصل صارت مكنني على تباعد بين الروايات نشذكر فيها شوي. طيب كان في هنا في كلمة أنسانيه كذلك فيها بعض الخلاف، ولكن رواية حفص أنسانيه مثل عليه. بننتبه إن تجاورت الضمتان هزوا حقوبا، بننتبه لها هاي بدعيناي، لأنه هنا الأسهل على اللسان هزوا حقبة، لكن لا هذا غير صحيح، هزوا حقوبا ضروري. اختبرت أحد الأخوات ما شاء الله أجادت، هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا، كانت الحق مجرورة تابعة للفظ الجلالة المجرور، لكن في الكهف فيها كلمة خاصة في حكم خاص، أن هذه الألف تثبت في الوقف عليها، فإن وصلناها سقطت. وذلك سورة الكهف معناها تقرأ كل جمعة، لكن أحكامها ليست سهلة، ما في أحكام سهلة في القرآن، أحكام دقيقة موجود. إذا لكن تثبت في الوقف لا في الوصل. حتى كلمة لشيء يعني مكتوبة كتابة خاصة هنا في سورة الكهف، لام وشين وألف وهمزة، انتبهوا لها هذا مهمة. الهمزات الوصل تكلمنا فيها كثيرا، ولكن اللي مر بنا الآن مر بنا كلمة اسجدوا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، إن بدأنا بها قل اسجدوا، ضم الشفتين وانطق بها مضمومة. لكن ابنوا عليهم مسجدة، ابنوا بالكسر، هذا فارق. وذلك الذي يلتقط هذه الإفادات ويكتب في دفتر خاص يكتب هذه الملاحظة، الفرق بين اسجدوا وابنوا، ابنوا نبدأ بالكسر اسجدوا نبدأ بضم، هكذا تتكامل المعاني في علم التجويد. طيب غربت تقرضهم تجاور التآن، وما أول المثلين فيه مسكن، فلا بد من إدغام متمثل، وهنا تظهر صفة الشدة فيها. طيب مرحكم خاص جدا في بداية سورة الكهف اسمه السكت، ونتعمد أن أقرأه. ولم يجعل له عوجا قيما لينذر، يعني قطع الصوت زمنا يسيرا ثم تمضي في القراءة. يترتب على هذا لو قطع الصوت ويترتب عليه إنك لا تأتي بالتنوين عوجا قيمة وهكذا. كذلك وبالتغي وكبره في آخر الإسراء بدأ ترقيف. أحكام التجويد كثيرة الكرام، لكن دقيقة غاية في الدقة، نجتهد فيها حتى نصل إلى الإجادة، حتى نفهم بعدين معاني كلام الله تعالى في الإعراب والبيان، حتى ندخل لعالم التفسير. أما الذي يزهد في هذا العلم هو أغلق الباب دون تدبر القرآن. الله يجعلنا وإياكم دائما من أهل الخير، من أهل الاستماع، وأعيدوا الاستماع هذه الحلقة حتى تستفيدوا. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
1: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

أهلا وسهلا بكم مستمعين إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. منتخب النشامى ينهي تحضيراته لمواجهة الأرجنتين في كأس العالم، والأمن العام يدعو الجماهير للالتزام بالتعليمات والحضور قبل وقت كاف لمواقع عرض المباراة. البحرين تعلن تعرضها للاستهداف بعدد من المسيرات الإيرانية. إيران تدين الضربات الأمريكية وتتمسك بالدفاع عن سيادتها. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أنهى المنتخب الوطني تحضيراته الفنية والبدنية استعدادا لمواجهة نظيره الأرجنتيني عند 5 بتوقيت الأردن صباح الأحد على استاد دالاس في أمريكا، مع اختتام مشواره بنهائيات كأس العالم 2026. وأكد مدرب المنتخب جمال سلامي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن مواجهة الغد تاريخية أمام بطل العالم، حيث تأتي بعد مباراتين قدم فيها النشامى مستوى مميز بأول مشاركة له في البطولة، مشيدا بما قدمه اللاعبون خلال المنافسات. أكد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم علي علوان أن لاعبي النشامى سيدخلون مباراتهم المقبلة أمام الأرجنتين بروح عالية، سعيين إلى الاستمتاع بالمواجهة وتقديم أفضل ما لديهم أمام منافس كبير. وقال علوان إن المدير الفني جمال سلامي شدد خلال المؤتمر الصحفي على أهمية خوض المباراة دون ضغوط. دعت مديرية الأمن العام الجماهير الراغبة بحضور فعالية متابعة مباراة المنتخب الوطني أمام المنتخب الأرجنتيني فجر الأحد في المدرج الروماني والساحة الهاشمية ومدرج الأوديون والمواقع الأخرى في المحافظات والتي خصصت لبث المباراة إلى الالتزام بالتعليمات التنظيمية والإرشادات الأمنية لضمان سلامة الجميع وانسيابية الدخول والخروج. وأكدت المديرية أن أبواب الموقع ستفتح أمام الجمهور قبل وقت كاف في منتصف الليل، فيما تنطلق المباراة عند 5 صباحا، داعية الجماهير إلى الحضور قبل موعد المباراة بوقت كاف والتعاون مع رجال الأمن العام والمنظمين. استكملت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع وزارة الشباب وشركة تطوير العقبة وشركة العقبة لإدارة المرافق وشركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية استعداداتها لتنظيم فعالية بث مباراة المنتخب الوطني الأردني أمام نظيره الأرجنتيني فجر الأحد في ساحة الثورة العربية الكبرى. وأعلنت سلطة العقبة تجهيز ساحة الثورة بشاشات عرض عملاقة رئيسية و 3 شاشات في مرافق الساحة والمناطق المحيطة، بما يتيح للجمهور متابعة مجريات المباراة من مواقع متعددة، إضافة إلى تخصيص مساحات منظمة لاستقبال العائلات والشباب ضمن بيئة آمنة ومريحة. أعلنت البحرين تعرضها للاستهداف بعدد من المسيرات الإيرانية، متهمة طهران بتقويض مساعي السلام بعد تبادل الولايات المتحدة وإيران الضربات للمرة الأولى منذ مذكرة التفاهم بينهما، ذلك وفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة الخارجية. وعبرت وزارة الخارجية في بيانها عن إدانة مملكة البحرين بأشد العبارات لاستهداف أراضيها فجر اليوم بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية في انتهاك صارخ لسيادتها. هذا وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الغارات الجوية التي شنها الجيش الأمريكي مساء أمس على مواقع في السواحل الجنوبية لإيران، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في منتصف حزيران وخرق لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأوضحت طهران أن الهجمات الأمريكية استهدفت منشآت للمراقبة الساحلية، معتبرة أنها تشكل خرقا مباشرا للبند الأول من مذكرة التفاهم، مشيرة أيضا إلى أن الهجوم الإسرائيلي على لبنان بالتنسيق مع واشنطن يمثل انتهاكا إضافيا لبنود الاتفاق. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن واقعة في مضيق هرمز لتعرض ناقلة للاستهداف
بمقذوف. وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم قرية عابود شمال غرب رام الله، وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عددا من المحال التجارية واستولت على تسجيلات الكاميرات. قالت صحيفة هارتس العبرية أن اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل ينص على أن إسرائيل ستنسحب من مناطق احتلتها في لبنان، ذلك وفقا لتطور قدرات الجيش اللبناني على مواجهة حزب الله. أضافت أنه من أجل تحقيق الاتفاق ستقام مناطق تجريبية يجري فيها اختبار عملي لنقل المسؤوليات الأمنية من الجيش الإسرائيلي إلى الجيش اللبناني. ومع هذا الخبر نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة نبدأها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في العام الأول للهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم أسس المدينة، أسس دولة، غير اسم يثرب سماها المدينة، أسس لها دستورا، صحيفة المدينة بين المؤمنين المهاجرين والأنصار وبين المؤمنين واليهود من ناحية أخرى، أسس نظام المؤاخاة الذي جعل للمسلمين أمة واحدة بنظام جديد، أسس للمسلمين سوقا صلى الله عليه وسلم وبالتالي قوة اقتصادية، بنى المسجد النبوي الشريف مقر الحكم ومقر اجتماع المؤمنين اجتماع المسلمين ويعني المقر العام المدرسة لكل شيء، وبجانبه بيته عليه الصلاة والسلام. وبالتالي احنا بنتكلم عن كل متكامل من أساسيات صناعة الدولة تمت فعليا في هذه الفترة. على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم طول الفترة الأولى، طوال السنة الأولى لم يخرج من المدينة، يعني طول السنة الأولى للهجرة من أول ما هاجر وصل المدينة في شهر ربيع الأول حتى شهر صفر اللي بعده لم يكن قد خرج من المدينة مدة 12 شهر كاملة. ليه؟ لأنه هاي 12 شهر كان لابد من أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يحتاجه المؤمنون في هذه المرحلة لكي يؤسس نظام الحكم الداخلي، ثم بعد ذلك سيلتفت إلى الحالة الخارجية طبعا، ولكن مش بالطريقة اللي بتخيلها بعض الناس، يعني مش مباشرة راح يروح على يهاجم قريش وكذا، لا لا أبدا. القضية إنه النبي صلى الله عليه وسلم في البداية بده يثبت أوضاعه الداخلية، بعدين يوسع تحالفاته إلى الخارج. انظر كيف يفكر سياسيا عليه الصلاة والسلام. ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة في خلال السنة الأولى كما قلنا رتب الأمور الداخلية. الآن في عنده، طبعا احنا قلنا هذا الكلام كله عمله النبي صلى الله عليه وسلم، هناك نقطة مهمة جدا يعني لا ينتبه لها كثير من الناس. المجتمع المدني في ذلك الوقت في البداية لم يكن فيه مرحلة، في تلك المرحلة لم يكن فيه منافقون. كان هناك ثلاثة أطياف تعيش في المدينة، المؤمنون من المهاجرين والأنصار، وهناك اليهود، وهناك مشركون من الأوس والخزرج ما زالوا على الشرك في ذلك الوقت. على رأسهم كان عبد الله ابن أبي سلول اللي هو كان يفترض هو واحد، يمكن هو الوحيد من زعامات الحرب السابقة حرب بعاث الذي كان قد بقي على قيد الحياة، وبالتالي كان هذا الرجل يعني على وشك أن يصبح ملكا قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعني خلص بدهم يعملوا له حفل تتويج، وإذا به يعني يخسر كل ذلك بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب غضبا شديدا وحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعامل معه بالحسنى، أنه هذا الرجل مفهوم، هو يعني يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه ملكه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما إجا أجبر والله قال له بدك تسلم ولا بدك كذا، أبدا تركه، وكان يعني يخرج أضغانه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدعي أنه أسلم. طبعا هو ادعى الإسلام بعد بدر، يعني قبل بدر طوال السنة الأولى لم يكن هناك منافقون من ادعوا الإسلام فعليا، وإنما بقي المشركون على شركهم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة الدقيقة يعني سيواجه ردة فعل عنيفة من قريش، وهو متوقع هذا الكلام، وبالتالي كان في هذه المرحلة الأولى أعطى لأصحابه يعني أوامر بأن يكونوا على أهبة الاستعداد، مستعدين لأي قتال لأي هجوم، يعني ممكن مكة تهجم على أهل المدينة، ممكن قريش تهاجمهم طبعا، وهذا الكلام غير مستبعد، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت عنده حرس، كان يبيت عنده حرس. اليوم على فكرة في أسطوانة من أساطين المسجد النبوي الشريف اسمها أسطوانة الحرس، اللي هي الأساطين اللي هي العمدان اللي في منطقة المسجد النبوي تحديدا داخل الروضة، موجود في أسطوانة اسمها أسطوانة الحرس، هناك كان يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يجلس عنده الحرس، حتى أنه في يوم من ذات الأيام سهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينتظر يعني مترقب لأي حدث، فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسنا الليلة، فسمع صوتا فقال من هذا؟ فقال سعد بن أبي وقاص، أنا سعد بن أبي وقاص، وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت أحرسك يا رسول الله. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير ونام، وذلك حتى نزل قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس. فلما نزلت هذه الآية الكريمة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس، أخرج رأسه من البيت وقال أيها الناس انصرفوا، بارك الله فيكم، فقد عصمني الله، انتهى الأمر، يعني لن خلص، وعد الله عز وجل والله يعصمك من الناس، انتهت القضية. فهذا عايش بدلنا على أن المؤمنين كانوا في مرحلة خطيرة صعبة مش سهلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان يعرف أن ردة فعل قريش كانت ستكون خطيرة. قريش طبعا أول شيء عملته أنه أرسلت رسالة، طبعا هم لاحظوا هم بيتعاملوا مع المستوى السياسي، هم لا يعترفون حتى الآن برسول الله، فمين اللي بيمثل عندهم الأوس والخزرج؟ مين يمثل يثرب عندهم؟ عبد الله بن أبي بن أبي سلول، هو الحكومة بين قوسين المعترف فيها. فيرسلون له رسالة يهددونه، إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتليكم ونستبيح نساءكم، يعني تهديد عجيب. فعبد الله بن أبي بن أبي سلول خاف طبعا من هذا التهديد، لأن قريش إلى مكانتها، وفي نفس الوقت هو رجل يعني مخذول، هو رجل أصلا بحبش، لا بده يدخل في مشاكل ولا شيء. في نفس الوقت وجدها فرصة لأن يحرض الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع له كم من واحد هيك وسنقاتل هذا الرجل الذي جاء بنا. فأرسل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسال، ويقال إنه هو نفسه لقيهم، جاءهم وقال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، يعني إيش يا خايفين أنتوا، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فاللي حواليه كلهم سمعوا الكلام وقالوا آه والله كلامه صح، فانصرفوا عنه. يعني عبد الله بن أبي بن سلول غضب غضبا شديدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معه بالحسنى، لي لأنه خوفا من أنه هذا الشخص يعني يثير الضغائن في داخل المدينة. أضف إلى ذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو أنه ممكن هذا الرجل يعني يصلح حاله. في هذه الفترة نزل الإذن بالقتال، في هذه الفترة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه الآية كان فيها إذن واضح فعليا بالقتال، لكن قريش فعليا طبعا هي ما راح تقاتل مباشرة للمسلمين، ما راح تقاتلهم مباشرة. قريش أعلنت أنه كل ما تركه المسلمون في مكة هو ملك لقريش، وبدأت فعليا تتاجر به نكاية بالمسلمين، تتاجر بأموالهم وتقول لهم ترى فكرة هذه أموالكم اللي كانت لكم، فيتاجرون ويخرجون هذه الأموال إلى اليمن وإلى الشام. في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا آذى المسلمين جدا، في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يريد للمسلمين إن أنه يستطلع الأحوال حولهم، وفي نفس الوقت يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى المجتمع الذي حوله ليقر التحالفات. فمنذ أن نزل هذا الأمر من الله عز وجل أذن للذين يقاتلون اللي هو إذن يعني في بالقتال، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بداية السرايا. طبعا هناك فرق بين شيء اسمه السرية وشيء اسمه الغزوة. السرية يقول العلماء فيها إن هي التي لا يخرج فيها رسول الله، والغزوة هي التي يخرج فيها رسول الله، حتى لو بدون يعني بغض النظر عن القتال كبير صغير شو ما كانت، إذا خرج رسول الله فهي غزوة، وإذا لم يخرج رسول الله فهي سرية. أول سرية ذات طابع عسكري أخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة كانت سرية سيف البحر، سرية سيف البحر التي طبعا سيف البحر اللي هو يعني شاطئ البحر، وكان فيها 30 رجلا من المهاجرين، كلهم من المهاجرين طبعا ليس فيهم من الأنصار أحد، وعلى رأسهم كان حمزة ابن عبد المطلب صاحب أول لواء يعقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتقوا بأبي جهل ابن هشام على رأس 300 من المشركين قرب عندهم، كان قافلة ومتحركين في هذه الناحية، فاصطف الفريقان كادوا أن يقتتلوا فعليا لولا أن رجلا اسمه مجدي بن عمرو يعني حال بين الطرفين وصار يمشي بين هذول يمشي بين هذول حتى انفك الطرفان. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية أخرى بقيادة عبيدة بن الحارث، أرسله طبعا ابن عمه، لاحظوا أول واحد مين؟ عمه، ثاني واحد ابن عمه عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، كان فيهم 60 راكبا كلهم من المهاجرين أيضا، والتقوا بأبي سفيان في منطقة رابغ. لاحظوا يعني هذه التحركات العسكرية كلها كانت تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يترك قريشا تأخذ أموال المسلمين وتتاجر بها بهذه الطريقة القاسية وتترك المسلمين دون أي عمل ودون أن يفعلوا شيئا لهم ودون رد فعل. وفي نفس الوقت بعدها بقليل خلال العام الثاني للهجرة نزل الأمر بتحويل القبلة، الأمر بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة. هنا كان هناك إشارة من الله عز وجل إنه الآن الوجهة هي مكة، كان لابد إنه المسلمين يتجهوا إلى بيت المقدس، لأنه كل العرب في ذلك الوقت كانوا يعرفون قيمة المسجد الحرام وبيعرفوا قيمة الكعبة، وإحنا بنعرف قصة الفيل قبل الإسلام، لكن ما كانوا يعرفوا إنه هناك مكان آخر مهم اسمه بيت المقدس. لذلك فالسؤال الذي يجب أن نسأله ليس لماذا تم تحويل القبلة، لا، الأصل أصلا أن تكون القبلة مكة، لكن لماذا كانت القبلة أولا إلى بيت المقدس؟ كيف يفهم المسلمون أن هذه لهم وليست لليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة وكانوا يتجهون إليها في القبلة؟ وكان أيضا في ذلك الوقت إشارة إلى أن استراتيجية النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون الآن باتجاه ماذا؟ مكة المكرمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079 250 4000.

0: كريم وروبوتكس ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
2: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.

اسم له تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين، جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساء عبر أثير إذاعة حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في مجلس عبد الملك بن مروان لم تكن السياسة وحدها، بل كانت الكلمة تبني وتهدم. وقف الفرزدق متكئا على كبريائه فقال: النوار بنت مجاشع طالق ثلاثا، إن لم أقل بيتا لا يستطيع جرير نقضه. شخصت الأبصار نحو الخليفة وهو يرقب هذا الرهان، فقال: وما هو؟ قال الفرزدق: فإني أنا الموت الذي هو واقع، بنفسك فانظر كيف أنت مزاوله، وما أحد يا ابن الأتان بوائل من الموت، إن الموت لا شك نائله. استبشر الفرزدق بالموت الذي سكن أبياته، فمن يغلب الموت؟ لكن جريرا كان يغزل من الصمت ردا مزلزلا، فانتفض قائلا: وأم حرزة طالق إن لم أنقضه. فقال عبد الملك: هات، فقد والله طلق أحدكما لا محالة. فقال جرير: أنا البدر يعشي طرف عينيك، فالتمس بكفيك يا ابن القين هل أنت نائله؟ أنا الدهر يفنى الموت والدهر خالد، فجئني بمثل الدهر شيئا يطاوله. بهت الفرزدق، فقد جعل جرير من نفسه دهرا يبتلع موت الفرزدق. قال عبد الملك: طلق يا أبا فراس. قال الفرزدق: فما ترى يا أمير المؤمنين؟ قال عبد الملك: وأيم الله لا تريم حتى تكتب إلى النوار طلاقها. فتأنى ساعة ثم قال: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين لج به الضرار، وكنت كفاقئ عينيه عمدا، فأصبح ما يضيء له النهار، ولا يوفي بحب نوار عندي، ولا كلفي بها إلا انتحار، وما فارقتها شبعا، ولكن رأيت الدهر يأخذ ما يعار. بقي الفرزدق وحيدا يقتات على ذكرى جنة أضاعها ببيت شعر خانه في حضرة الدهر.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، متابعينا على إذاعة حياة FM ومشاهدينا على تلفزيون حياة، أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فلنحيا بالقرآن. نسعد أن نصحبكم في هذه الساعة على الهواء مباشرة في كل يوم سبت من الساعة 3 إلى 4 عصرا، وتعاد هذه الحلقة بإذن الله عز وجل الساعة 9 مساء. هذه الحلقات دائما مخصصة للتبادل بيننا وبينكم في تدبر القرآن الكريم وتأمل القرآن الكريم والنظر في آياته وفي سوره، لنستخلص القيم الأخلاقية والقيم السلوكية التي ينبغي أن نحياها وأن نعيشها في أنفسنا، في أسرنا، في مجتمعاتنا، تحقيقا لهذا العنوان العريض الذي دائما نطرحه، فلنحيا بالقرآن. ما أجمل هذه الحياة، وما أعظم هذه الحياة، وما أطيب هذه الحياة التي نسعد فيها مع القرآن الكريم. سؤال دائما يعرض في نفوسنا وفي خواطرنا، لماذا نحن نبتعد عن القرآن الكريم؟ لماذا هذه الفجوة بيننا وبين القرآن الكريم؟ لماذا هذا الهجر؟ لماذا هذا الفراغ الذي نعيشه بعيدا عن القرآن الكريم؟ هو سؤال حري أن يجيبه كل واحد منا، لكن ليس جوابا نظريا عاما، ولكن ينبغي أن نحرص على أن يكون جوابا عمليا. بمعنى، أقدم ليس بينك وبين القرآن حاجز، أقبل ليس بينك وبين كلام الله سبحانه وتعالى حاجز، الباب مفتوح، أطرقه في العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. محروم من ابتعد عن القرآن الكريم، والله ظالم لنفسه من يبتعد عن كلام الله سبحانه وتعالى. كيف تعيش لحظات حياتك؟ كيف يمر عليك يومك دون أن تتأمل أو تنظر أو تقرأ أو تتفكر أو تستمع لآية قرآنية؟ ولعل كثير من الناس قبل أن نبدأ في موضوع حلقتنا لهذا اليوم يهزه هذا الكلام ويقول: أنا لا أريد أن أكون هاجرا للقرآن الكريم، كيف أحقق الصلة بالقرآن وألا أكون هاجرا له؟ اجعل لك وردا يوميا، إن استطعت أن تصل إلى أن تختم الجزء الكامل، يا سلام، حققت شيئا كثيرا. إذا لم تستطع وأنت في سيارتك، شغل السيارة على قراءة القرآن الكريم، إذاعة التي يعني تردد آيات طيبة من كتاب الله سبحانه وتعالى، على السي دي عندك، على شريط، على الخلوي. حاول أنت في جلسات فراغك، بعد صلاتك، قبل صلاتك، تنظر في المصحف، تقرأ لك 5 آيات 10 آيات. إذا فعلت ذلك أنت مصاحب للقرآن، لست بهاجر له. لكن الصحبة درجات، قطعا شتان بين من تكون صحبته مع القرآن صحبة دائمة، صحبة مستمرة، قراءة، تلاوة، تفكر، تدبر، تأمل، نظر، تطبيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم لأن تكون حياتنا دائما مع القرآن الكريم. اليوم نحن وقفتنا إن شاء الله تعالى يا أحبابنا متابعينا مشاهدينا مع سورة كثيرا ما نرددها، كثيرا ما نستحضر معانيها، كثيرا ما تعيش معنا ونعيش معها، إنها سورة الإسراء. لعلكم عرفتم لماذا نحن نتكلم في هذه السورة كثيرا في واقع حياتنا. لا شك أن هذه السورة بما تفرضه من حديثها عن الواقع وصلتها في الواقع واتصالها بصراعنا الدائم مع أعدائنا الذين يربضون على جسم هذه الأمة ويحتلون أرضها، هو الذي يجعل هذه السورة حاضرة دائما وشاهدة في حياتنا. كثير منا بعيش مع هذه السورة فقط في ظلال يعني حادثة الإسراء والمعراج، وكثير منا يعيش مع هذه السورة في ظلال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. رائع جدا وممتاز أن نعيش مع هذا المعنى، ويجب أن يكون حاضرا، لأنه هذا واجب الوقت، لأنه هذا الشيء الذي ينبغي أن نحياه وأن نعيشه. لكن هذه السورة هي مشروع للإنسان المسلم، هذه السورة هي مشروع للأسرة والمجتمع المسلم. نحتاج أن نفكفك المعاني التي اشتملت عليها هذه السورة، وننظر لماذا سميت هذه السورة بهذا الاسم؟ لماذا أصلا تحدثت عن حادثة الإسراء وتحدثت عن بيت المقدس وعن المسجد الأقصى وعن الصراع مع الأعداء، مع أنه هذا كله اختصر في 4-5 آيات من أصل هذه الآيات الكثيرة في هذه السورة الكريمة المباركة التي نزلت في العهد المكي، في أواخر العهد المكي بعد رحلة الإسراء والمعراج؟ ما هي المعاني التي تضمنتها هذه السورة؟ ما هي القيم والسلوكيات والمعاني الكبيرة التي اشتملت عليه هذه السورة؟ كل الذي نحتاجه نحن وإياكم إن شاء الله تعالى إن نعيش مع معاني هذه السورة فيما تحققه في نفوسنا. اللي بيستمعوا إن الكرام إن شاء الله تعالى اللي بيشاركونا دائما هي الآية اللي بتلفت انتباهكم، وحنروح كنا مباشرة ونسأل ليه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ركزت هذه السورة على هذا المعنى، كثير حيخطر ببالنا، لكن أنا متأكد أنه في آيات كثيرة أخرى حتخطر ببالكم وإنتوا بتقرأوا السورة وبتتأملوها وبتتدبروا فيها وبتنظروها. لا شك أنه في آيات بتعيش معنا وبتحركنا، ومعاني كثيرة في سلوكياتنا وأخلاقنا حتى فيما اشتملت عليه السورة من معاني كثيرة. وأنا بدي يعني قبل ما نعطي أرقام التليفونات حابب أنه فعلا إحنا نشوف إيش هي منظومة القيم اللي اشتملت عليها السورة، منظومة قيم أسرية، منظومة قيم اجتماعية، منظومة قيم فردية. تكلمت لنا عن أشياء كثيرة ترى في حياتنا، عن قتل، عن زنا، عن إسراف، عن تبذير، عن شيء عجيب، عن صلاة. تلاحظين استحضر مع بعض حديث سورة الإسراء اللي يمكن نحن بنميل دائما في حديثنا عنها باتجاه الحديث عن رحلة الإسراء والمعراج، وقلنا ممتاز، والحديث عن الصراع مع بني إسرائيل وكيف إنه القرآن بيصنع عند الأمة قرون استشعار. أنا بحب أسميها إيه يعني قرون استشعار؟ اليوم بالمناسبة في الجامعات الغربية عندهم تخصص اسمه الدراسات المستقبلية. نحن للأسف يا دوب قادرين نتنبأ بأخبار الأرصاد الجوية وبتطلع أخبارنا غلط، منخفض جوي بيطلع مرتفع جوي، مرتفع جوي بيطلع منخفض جوي، ثلوج متر بيجيش ثلوج، ما فيش ثلوج بيجينا ثاني يوم نص متر ثلوج، ما جيناش نص متر. بس يعني قصدي إنه نحن اليوم يدوبك على التنبؤات الاقتصادية. القرآن بيعلمنا كيف يكون عندنا مجال للاستشعار في الدراسات المستقبلية، نخطط لمستقبلنا ومستقبل أجيالنا وأمتنا وأفرادنا. هذا غاية في الأهمية يا جماعة. أنا بصراحة ما بدي أتكلم عنه هذا في السورة اليوم، خلينا أعيش أنا وياكم المعاني العادية اللي بنعيشها في واقع حياتنا وفي سلوكياتنا اللي نقدر نعكسها تحت هذا العنوان فلنحيا بالقرآن الكريم. طيب إذن موضوعنا عن سورة الإسراء، القيم اللي فيها، السلوكيات والأخلاقيات اللي بنقدر نطبقها في واقع حياتنا، وتواصلكم معنا في المساحة اللي بنفتحها لكم، وكل الحلقة مساحة لكم. أنا حريص جدا والله أن تتكلموا أنتم، أن تتأملوا أنتم، أن تتدبروا أنتم، نحن نوجه الكلام ونربط فيما بينه لنحقق الثمرة والفائدة من حصيلة ما تقولون بإذن الله عز وجل. على 06-516-2020، 516-4020، و516-5020، و516-2060، هذا أرقام هواتفنا للتواصل معنا والمشاركة إن شاء الله تعالى في حلقتنا لهذا اليوم وفي حديثنا عن سورة الإسراء. بالمناسبة احنا العنوان اللي اخترناه للحلقة، ويمكن الآن اللي بتابعه حتى على وسائل التواصل، اخترنا العنوان هكذا: سورة الإسراء وبناء الإنسان أو تربية الإنسان بالقرآن. تعرفوا ليه؟ لأنه من الأشياء المعروفة عند كثير منا ونحن ندبر هذه السورة أن أكثر سورة في القرآن الكريم تكلمت عن الإنسان وعن القرآن هي سورة الإسراء. شوفوا كيف أكثر سورة في القرآن تكلمت عن الإنسان وعن القرآن سورة الإسراء. ولو بدي أنا ألخص فكرة السورة كاملة بقدر ألخصها في عبارة واحدة، أقول سورة الإسراء تعطينا منهج بناء الإنسان أو تربية الإنسان الرباني بالقرآن. إجابة عملية، يعني نحن بحاجة نطرح هذا الشيء عمليا. لو أنا سألت نفسي كيف أعد نفسي، كيف أربيها، كيف أبنيها وفق منهج القرآن، الجواب حيجيك في القرآن كامل، لكن أين التركيز على الجواب؟ في سورة الإسراء، لتقول لك أنت تستطيع أن ترقى وتحقق العبودية وأن تسري بنفسك وروحك وطاقاتك وإمكاناتك وقدراتك لتحقق ما يريد رب العالمين. خلينا نعيش مع هذه السورة، مع آياتها، مع معانيها، ونشوف إيش أكثر شيء بيلفت انتباهنا. وبالمناسبة أكثر حاجة هتلاحظوا إنه السورة ركزت عليها في تربية المجتمع المسلم والأفراد المسلمين في سلوكياتهم وأخلاقهم وأعمالهم جميعها أخلاقيا سلوكيا كما قلنا، أكثر شيء وأول شيء ركزت عليه هي مسألة بناء الإيمان وبناء العقيدة. لأنه اليوم نحن بيخطر ببالنا أسئلة حائرة جدا، وحنلاقي كثير من المتخصصين في المجال النفسي وفي المجال التربوي وفي المجال الاجتماعي وفي المجال الشرعي كلهم بيقدموا استشارات وبيقدموا ندوات وبيقدموا محاضرات وبألفوا كتب وبيقدموا منشورات من أروع ما يمكن، كلها تصب في دائرة تربية الإنسان وتربية الأطفال وتربية أبنائنا وغير ذلك. المنطلق الأساسي الذي تستطيع أن تستأمن به كل واحد يتكلم في هذا الأمر، هل ينطلق من القاعدة الأساسية أن الأساس في تربية أبنائنا هو التربية الإيمانية التربية العقدية؟ يعني كل من يقدم لك نصائح في تربية الأبناء إذا لم يشفع حديثه بضرورة تربية أبنائنا على المعاني الإيمانية وعلى حياتهم وعلى من خلقهم ومن الذي رزقهم ومن الذي أطعمهم حتى من نعومة أظفارهم، نعم أنا أتكلم عن طفل لم يتجاوز 3 سنوات، أنت قادر على أنك تقول له ربنا أعطانا، ربنا ساوالنا، ربنا أكرمنا، ربنا رزقنا، ربنا جابلنا، ربنا ساوالنا، ربنا حقق لنا. المعاني هذه بتصل وبتشكل مشاعرهم وعواطفهم قبل ما تشكر تصوراتهم وقناعاتهم، لكن من ضروري جدا أن يكون هذا هو الأساس. فإذا أعظم قاعدة بتبني عليها سورة الإسراء توجيهات وبناء الإنسان هي القاعدة الإيمانية القاعدة العقدية التي تشكل المنطلق. حنتكلم في هذا أيضا وغيره، لكن نأخذ أول مشاركة معنا من أخينا عمر. السلام عليكم يا عمر.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتورنا.
1: حياك يا مرحب بيك.
2: الله يحييك ويبارك فيك إن شاء الله تعالى، ربنا يزيدك فهم وعلم دائما إن شاء الله.
1: جميعا وإياكم يا رب.
2: والله يا دكتور أنا سورة الإسراء هي السورة العظيمة اللي بتتحدث، يعني والقرآن كله عظيم.
1: نعم.
2: وإحنا بالقرآن فعلا بنحيا. أنا يعني سورة الإسراء كثير برددها يعني وكثير بحب أقرأها يعني للمعاني القيم اللي فيها.
1: جميل.
2: وأنا يعني بس نتحدث عن أول بداية عن بداية سورة الإسراء، عن افتتاحية سورة الإسراء اللي هي أنا بعتبر جزء أعظم قيمة في القرآن الكريم وأعظم قيمة في هذه السورة. اللي هي تتكلم عن العبودية لله عز وجل.
1: جميل. سبحان يعني الذي أسرى بعبده ليلا، ما قال برسوله، نعم صحيح.
2: بالضبط. سيدنا محمد هو أفضل خلق إلى الله عز وجل، لكن ما قال سبحان الذي أسرى بعبده أو نبيه أو رسوله أو حبيبه، قال بعبده. جميل. فأنا بعتبر هذا الدرس إلي قبل غيري، إنه مهما عليت مراتبك، مهما كنت في لك مراسم، مهما كنت مهما مهما مهما أنت عبد لله. انت بتكون ان يكون الانسان عبد خالص لله تعالى.
1: رائع.
2: وهذا يعني فيها تسبيح وتوحيد لله عز وجل، تنزيه.
1: جميل.
2: عن كل نقص لله عز وجل.
1: جميل.
2: وافراد والوحدانيه، ما نشرك مع الله احد.
1: جميل.
2: احنا كلنا عبيد لله عز وجل، وهذه يا ريت يعني تكون درس لكل واحد يشوف حاله فوق، انه مهما علوت انت في الله عز وجل انت عبد لله.
1: جميل.
2: لك انك تكون عبودك لله عز وجل مهما علي راتبك، مهما علي جاهك، مهما كان منصبك.
1: صحيح.
2: أنا هذا اللي يعني
1: هذا معنى جميل أخي عمر، وأنا أعتقد أنه يشكل مدخل مش فقط للسورة، حتى مدخل لفهمنا وتعاملنا مع حقائق حياتنا. أشكرك أخي عمر، بارك الله فيك، كل الشكر. شوفوا الوقفة اللي وقف معها أخونا عمر ترى ضروري نوقف معها، أقولكم ليه. كثير منا لما بنتكلم بنقول عند الحديث عن العبودية بننظر لها وكأنها يعني رتبة بتنزل الإنسان عن المكان اللي هو فيه، وبتقول تذكر مهما عليت ومهما صار عندك ومهما، فانت في النهاية عبد لله. ليه نظرتنا اليوم للعبودية على انها شيء قليل؟ انتم ملاحظين صح؟ مش هذا اللي بيصير في كلامنا؟ كلنا اليوم اي واحد بنلاقيه بنقول يا اخي انت مهما صار عندك فلوس، والله مهما عليت مناصبك ومهما علي جاهك، في النهاية انت عبد لله. كأننا ننظر على ان العبودية درجة ننزل اليها. لا، نريد أن نربي أنفسنا وأبناءنا على أن العبودية منزلة عالية وشرف يجب أن نصل إليه. فمنقول للإنسان، ليش ما تقول للفقير مثلا، حتى أوريكم أنه إحنا بنفهم غلط، ليش ما بنقول للفقير تخافش مهما كان وضعك ومهما كان، فإنت عبد لله. ليه ما بنقول هذا الكلام؟ لأننا للأسف ننظر إلى مفهوم العبودية على أنه مرتبة دونية وذل، فبنقولها للإنسان الكبير مشان نذكره يعني أنك ترجع عبد. لا يا جماعة، العبودية شرف، العبودية مكانة، العبودية منزلة عالية يجب أن نربي أنفسنا عليها وأن نربي أبناءنا عليها، ولذلك هذا منطلق غاية في الأهمية. سبحان الذي أسرى، ما قال بنبيه، قال بعبده، في موقع التشريف وموقع العظمة. يقولنا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يا ريت نستطيع أن اليوم خطابنا الإعلامي، خطابنا الدعوي، خطابنا في كتبنا، خطابنا في مساجدنا، خطابنا مع أبنائنا، يخليهم يحسوا بهذه العزة وهذه الكرامة. أنا عبد لله، وما دام عبد لله مؤمن بالله، متوكل عليه، واثق به، مطمئن إلى قدره، فمن أي شيء أخاف؟ وعلى أي شيء أخاف؟ وأي حساب سأحسبه؟ سأخذ بالأسباب، لكنني أدرك تماما مع أخذي بالأسباب أنني متوكل على الله، وأن الله هو الذي يعطيني، وأن الله هو الذي يمنحني، وأن الله هو الذي يوفقني لما يحب ويرضى سبحانه. إذن هذه نقطة غاية في الأهمية، أرجو أن احنا ننتبه إليها. وأنا بعرف أنه حديث أخونا عمر وحديث كل الناس في هذا الجانب هو يأتي عفويا وتلقائيا، بحكم أنه نحن بدنا هذا الإنسان المتفرعين ولا المتكبر ولا اللي شايف حاله، إنه نقول له معليش تواضع، أنت عبد لله صحيح، لكن يا أخواننا لا يتعني العبودية أنك أنت تتواضع لله فقط، هذا مفهوم جانبي. العبودية اعتزاز وافتخار وكرامة، ولذلك السورة بتربينا على هذا الجانب. الرسالة اللي بدنا نوصل إلها من خلال هذا الموقف وهذا البعد، وحاضر حنذكر بأرقامنا على 516-20-20، 516-40-20، و516-50-20، و516-20-60. أقول النقطة اللي لازم نحن نخلص إلها من هذه المسألة وهذه البداية، أننا مطالبون أن نربي أنفسنا وأن نربي أبناءنا على قيمة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لنحقق العبودية مدركين أن العبودية درجة عالية وسامية وشرف ينبغي أن نسعى لنحصله وأن نحققه في حياتنا. ويا ليتنا نصل، وما أعظم وأجمل أن يحقق الإنسان هذا المبدأ، مبدأ العبودية في حياته. أصلاً إحنا مشاكلنا أن إحنا بنبعد عن نكون عبيداً لله، بنكون عبيد للدنيا وللدراهم وللفلوس وللجاه وللمنصب وللهوى. احنا مشكلتنا ومصيبتنا كلها في بعدنا عن تحقيق العبودية لله. لو أن رقابنا دانت لعبوديتنا لله لكنا أعظم شأنا وأحسن حالا. الله المستعان. طيب سوزان، السلام عليكم يا سوزان.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
1: يا مرحب، أهلا وسهلا بك.
3: من التوجيهات القرآنية اللي بتحفظ الفرد وتحمي المجتمع اللي هي الآية، قال تعالى ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.
1: جميل.
3: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا
1: يسرف في
3: القتل. نعم. إنه كان منصورا.
1: يا سلام.
3: هذا ما تعلق القتل. وفي الآيات اللي وراها كمان، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
1: أحسنتي، أنت وقعتي على الكنز يا شيخة سوزان، لأنه هو هذه الآيات بصراحة من عند وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إذا بنعدها أنا وياكي وكل اللي بيستمع إلنا حنلاحظ أنها تقريبا قديش بتوصل إلى توجيه. كم توجيه بتتوقعي فيها؟ توقع
3: لله طبعا، عبادة لله، الإحسان الوالدين، وإعطاء
1: كامل هذه الآيات كلها. امشي لك 4-5 آيات لحد 10 آيات، كم تتوقعي فيها توجيهات كلها بتمس أخلاقنا وسلوكنا وقيمنا وحياتنا؟
3: كل آية فيها توجيه،
1: تقريبا 20 توجيه مباشرات. تخيلي، هذا فقط من قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأيضا لا تقتلوا النفس ولا تقربوا الزنا ولا تأكلوا الأموال، كل هذا في هذا السياق بتأكد هذا الجوانب. الله يرضى عنك يا سوزان، أحسنتي. يعني
3: بعدين دكتور في آية حلوة، يعني ربكم أعلم ما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يعني التركيز على الباطن وعلى الضمير وعلى النية،
1: على المراقبة الداخلية،
3: يعني من صلاح النية إنه أن إعطاء فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، يعني إعطاء الحق للناس والإحسان للآخرين.
1: أحسنتي، أشكرك يا سوزان. يعني تخيلوا ترى اليوم إحنا لازم نجمع أفكارنا، لا تنسونا، وأخونا محمود فتحي يضيعنا، ظلوا يلهينا وبعدين ينسيني أجمع حالي في الحلقة في آخر دقيقة، بيقول لي ظل دقيقة، لا بده يقول لي قبل بأربع دقائق، لأن اليوم مهمتنا مع سورة الإسراء ترى خطيرة يا جماعة. تخيل أنه أنت عندك مسؤولية تربية وبناء، بدك تعرف شو منطلقك، شو قواعدك، شو آليات تربيتك على منهج الدين، وشي السلوكيات اللي لازم نعيشها في حياتنا. ترى أمر مو سهل، لكن أنا متأكد كل من يتدبر معنا وينظر معنا في السورة راح يحققه إن شاء الله تعالى. محمد، سلام عليكم. يا محمد.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا حي الله بيك.
4: الله يبارك فيك يا رب. يا سيدي عزيز، من المصطفات اللي ممكن أنا نستشفها من سورة الإسراء،
1: تفضل.
4: زي ما تفضلت، اللي هي عملية العبودية لله، أنه شرف للإنسان، وأنه أصلا غاية خلق الله عز وجل للإنسان اللي هي عملية العبودية.
1: نعم.
4: وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون.
1: صحيح.
4: ومن هذه هذا الشرف اللي هو أنه وعد الإلهي إن شاء الله بالانتصار على العدو الصهيوني، اللي هو اللي بعثنا عليهم عبادا لنا.
1: جميل. صحيح، لأنه هو الربط الحقيقي. لو بدنا نأخذ كناحية تفسيرية، وإحنا طبعا ما بندخل في الجانب التفسيري، إحنا نأخذ فقط في التأمل والنظر والتدبر، إنه ليش فعلا الحديث عن الإسراء والحديث عن إفساد بني إسرائيل، وجاءت هذه التشريعات وهذه التعليمات والحديث عن العبودية؟ لأنه مثل ما تفضلت أخي محمد، بدنا ننتصر على عدونا، بدنا نحقق العبودية، لأن العبودية انتصار على النفس، على الإنسان، على ينتصر الإنسان في ميدان نفسه حتى يكون قادرا على أن ينتصر على عدوه في الميدان المواجهة. صحيح.
4: نعم.
1: شكر الله لك أخي محمد، بوركت بوركت بوركت، الله يرضى عنك. يعني معاني غاية في الروعة حقيقة. بس زي ما حكينا لكم، إحنا اليوم المعاني ما بدنا نأخذها متناثرة هكذا، بدنا نجمعها. فكل اللي بيستمعوا إلنا إن شاء الله تعالى، أنا متأكد إنه الترتيبات حتكون واضحة في أذهانهم الآن، إنه نحن بنتكلم عن هذا البناء اللي بتبنينا عليه سورة الإسراء، وقلنا بملخصها بناء الإنسان وفق منهج القرآن. فأول منطلق بدنا نحققه البناء الإيماني، وهذا ترى مشروع غاية في الأهمية. نحن لما نتكلم عن بناء إيماني اليوم، ما بنتكلم عن نظريات فلسفية في العقيدة وفي التصور، وبدنا نربي أولادنا عليها في المناهج وفي المدارس. لا، نحن بدنا نربيهم على حقيقة الإيمان وحلاوة الإيمان. يا جماعة، ما أحوجنا اليوم، بدل ما ندخل في خلافات وطوش وبنربي أولادنا عليها والله في المدارس وفي الجامعات. وأنا بحزن لما بيجوني ناس وبيسأل: دكتور، كيف نعرف أسماء الله وصفاته؟ كيف نفرق بين منهج مش عارف إيش؟ من هم أهل السنة والجماعة؟ مسائل جميلة إنها تروح في العمل الأكاديمي ونحققها، لكن الناس اليوم بحاجة إنك تخاطبها في حقيقة الإيمان. كيف يحسوا بالإيمان ويستشعروه وفي حلاوة الإيمان؟ لأنه في الحديث ذاق حلاوة الإيمان. ما بتذوق حلاوة الإيمان إذا ما ذقت حقيقة الإيمان، وحقيقة الإيمان نقدمها مثل ما قدمها القرآن، ونعيشها مثل ما عاشها الصحابة رضوان الله عليهم. لما عاش الصحابة حقيقة الإيمان وحلاوة الإيمان، استطاعوا أن ينتجوا هذا الجيل العجيب، هذا الجيل المميز الذي عاش وفق قيم القرآن وكان يحيا بالقرآن الكريم. لما انتقلنا نحن اليوم إلى مجرد قضايا عقدية أكاديمية تفصيلية، ونقلناها إلى حياة الناس، مع أنها كانت محصورة في الدفاع عن الدين والدفاع عن القرآن، رحنا اليوم نمايز فيها إيمان الناس وغيره، فصارت قضية شكلية وانتقلت إلى صراع وطوش أكثر مما تكون انتقلت إلى توافق وإلى صناعة أخوة ومحبة. اليوم عندما نتكلم عن القاعدة الأساسية الإيمانية، هي التي تصنع العبودية عند الإنسان. فإذا صنعت عندنا العبودية، معناها تحققت الأخوة، إنما المؤمنون إخوة. تحقق لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. تحقق عندنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وتحقق عنا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد. كل هذه المعاني اللي جاءت فيها السورة حنلاقيها تحققت أمامنا بكامل تطبيقاتها. إذن هذا المستوى الأول، وهذا المنطلق مهم جدا. وناخذ هنا رسالة غاية في الأهمية: لا مكان للأخلاق ولا مكان للقيم إذا لم تكن مبنية على الجانب الإيماني. ويمكن أنا من الناس اللي كررت هذا الكلام وبقوله، لا أمل في أني أنا أقوله حتى يتقرر. نحن دائما نظلم أنفسنا ومنمدح الغرب ونقول: الغرب يا أخي يعيش منظومة أخلاقيات رائعة، الغرب أحسن منا. يا عمي، عندهم إسلام وليس عندهم مسلمين، ونحن اليوم عندنا مسلمين وليس عندنا إسلام. والله هذه الكلمة ظلم لنا وظلم لهم، وتعدي على النفس وجلد للذات في غير مكانها. هذا ليس حقيقيا. الأخلاق عندهم يا جماعة أخلاق ميكافيلية، أخلاق مصلحجية مبنية على تحقيق المصلحة، احترامهم للمواعيد، احترامهم للأنظمة، احترامهم للقوانين، للسير، لأنه في بزنس أبدا، قديش بيجيك راتب، قديش بيأخذ منك ضريبة، قديش إلى آخره. غيب عنهم هذه الرقابة القانونية، غيب عنهم الرقابة الرسمية، بيأكلوا بعضهم بعض وبيقطعوا بعضهم، لأنهم هيهم بيقطعوا فينا قاعدين. نحن نريد أن نربي أنفسنا وأبنائنا على الرقابة الإيمانية، على الرقابة الذاتية، مثل ما شارت إنك قبل شوي أختنا سوزان، ولذلك السورة كثيرا ما تركز على هذا الجانب، إنه كيف نحقق تربية من الداخل، لأن السورة تريد أن تعالج جذور الانحراف، جذور الميل. كيف اليوم بدنا نركز على أولادنا ونحن بنربيهم على الإيمان وعلى العبودية، ما نربيهم على الأشياء الشكلية. أرجوكم يا جماعة رسالة، ما بدناش أنه نحن والله نربي أولادنا مشان نقول للناس شوف ابني مرتب، شوف ابني مهذب، شوف ابني بسمع الكلام، شوف ابني مش عنيد، شوف ابني طيع. حلو أنك أنت يكون ابنك سلس معك، لكن نحن نريد أن نبني في نفوس أبنائنا من الداخل الثقة والإيمان الذي يمنعهم من الانحراف. الجذور اللي في داخل نفوس أولادنا والمشوهات اللي بتحاول تشوه فطرتهم، لابد إن نحن نربيهم فيها على مراقبة الله وعلى تصحيح نياتهم وعلى البعد عن الظنون والشكوك واختيار الكلام المناسب، وحتى البعد عن وساوس الشيطان، لأنه هو اللي بيدخل علينا هاي الأشياء. ما هو الشيطان؟ ولذلك ربنا يأمرنا أنه إذا قرأنا القرآن فاستعذ بالله، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ليش الاستعاذة بالله من الشيطان؟ حتى تمنع دخول الشيطان معك في قراءتك للقرآن وفي تفاعلك مع القرآن وفي حياتك مع القرآن. هذه كلها من المعاني التي تربينا عليها السورة. إذن صرنا احنا الآن متأكدين أنه أول شيء بنحتاجه تربيتنا الإيمانية، تحقيق العبودية، وتحقيق العبودية بده ينعكس في سلوكياتنا وأخلاقنا، يكون في عنا خوة، في عنا خضوع لله، في عنا التزام بأخلاقياتنا وأدبياتنا، لأن القاعدة التي قررناها لا يمكن للأخلاق أن تستقر إلا بالإيمان والعقيدة. فإذا ربينا أنفسنا وربينا مجتمعاتنا وأولادنا على هذا الشيء، سهل جدا أنه تقلل الكاميرات، كاميرات المراقبة، لأنه في عندك كاميرات داخلية، في كاميرات إيمانية هي اللي بتراقبك، بتخليك أنت تتكلم كلام حسن للناس، بتخليك أنت تراقب سلوكك، لأنك تعلم أن الذي يعلم السر وأخفى هو الله، أنك تعلم أن الذي يراقبك في كل سلوك وفي كل شأن هو الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي يحقق حقيقة الإيمان، هذا الذي يحقق حقيقة مراقبتك لله في سلوكك وفي أعمالك وفي أخلاقك. هذا الجانب الأساسي مهم جدا ننتبه إليه، وهو المنطلق الذي ننطلق منه. ولو سألنا بعض الناس طب شو الأساس الإيماني، بنقول تعظيم الله عز وجل، تنزيه الله، الإيمان بالقرآن الكريم، تحقيق مسؤولياتنا الفردية، إيماننا بالجزاء الأخروي، مراقبة الله عز وجل في السر والعلن. خلينا نعيدهم لأنه هذول مهمين. بسألنا كثير من الناس طب أنا كيف بدي، يعني وعلى أي أساس بدي أربي أولادي تربية إيمانية؟ أنا ألخص لك إياها في 4-5 نقاط. إذا أردنا أن نربي أبناءنا وأولادنا وأسرنا وأنفسنا على التربية الإيمانية لله سبحانه وتعالى، التربية الصادقة، فنبدأ من تعظيم الله وتنزيه الله، نعرف أولادنا ونربيهم على أنه هو الخالق، هو المعطي، هو المنعم. الأمر الثاني أنه نخليهم يؤمنوا بالقرآن والوحي، لأنه هذا مصدر، حتى ما يطلع أولادنا نكرانيين ويصيروا ينكروا بعد ذلك القرآن وتوجيهات. لا، بدنا نربي نفوسهم على أنه هذا كلام رب العالمين وقريب منكم ورسائل رب العالمين، تعالوا نعيش ونحيا معها من هم صغار، نحببهم في القرآن. نعم. الأمر الثالث نربيهم على فكرة الجزاء الأخروي، مش مباب التخويف، واحد يقول لك يا أخي الطفل تقول له في جنة وفي نار وفي عذاب، لا لا لا، ما بنقول هذا الكلام. كل مرحلة عمرية لها مستوى من المخاطبة، لازم ما ننسى هذا الأمر، نقولهم أنه والله الإنسان ترى تصرفاتك تحاسب عليها في آخرة، في مسؤولية فردية أنت لازم تقوم فيها. ثم نربي في أنفسهم كما قلنا مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، ما نخلي أولادنا فقط يتصرفوا كويس لأن احنا شايفينهم، ولما نغيب عنهم بيتصرفوا غلط. تربي ابنك لو وين ما كان يتذكر الصلاة لما يحين وقتها، وين ما كان يغض بصره، وين ما كان يحفظ لسانه، وين ما كان يحفظ فرجه، يكون صادق معك في وجودك وفي غيابك. هذه مسؤولية كبرى في تربية أبنائنا عليها. أسأل الله أن يعيننا وأن يحقق هذه القيمة الأخلاقية في سلوكنا وأعمالنا. طيب، في عنا اتصال من أم داود، ناخذه قبل الفاصل، ما في مشكلة. أم داود السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحب بك، أهلا وسهلا.
5: بالنسبة لسورة الإسراء، بدي أحكي عن رحلة الإسراء نفسها للرسول عليه الصلاة والسلام. يعني ربنا أراد له في هذه الرحلة، يعني هي حاصلة لا حاصلة. نعم. رغم هيك هو أعد العدة لهذه الرحلة، فعلمنا درس أنه ناخذ بالأسباب.
1: جميل.
5: يعني ضروري أنه الواحد في كل شيء أنه يأخذ بالأسباب ويعمل كل ما في استطاعته. شغلة تانية، آية بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم.
1: نعم.
5: تأتي بمعنى أنه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
1: جميل.
5: يعني
1: جميل.
5: سمعت لها تفسير بأنها ثلثاء الأخلاق في الدين أنه الإنسان يترك ما لا يعنيه.
1: صحيح، جميل.
5: وآخر شيء، ولا بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هذه الآية بتعلمنا الاتزان في كل شيء والاعتدال.
1: جميل جميل.
5: شكرا
1: شكرا شكرا إليكم داود. يعني معاني غاية في الروعة. ترى شوف، كل آية تستطيع أن تأخذ منها منهجا في سلوكك. قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إحنا اليوم بنأخذها بنوظفها في مسألة منهجية البحث العلمي، صحيح، لكن هي بتربينا على أمور كثيرة. أنت ما تشغلش بالك في اللي ما إلك فيه، ما تشغل بالك في اللي ما بتعرف فيه وتتكلم وتفتي في شيء أنت ما بتعرف فيه. كلها بتدلنا على الآية. الآية بتقول لك يعني حاول أنك تتبع طريقة علمية صحيحة في فهم الأشياء وإدراكها. كل هذه مما تدلنا عليه هذه الآية وغيرها أشياء كثيرة. طيب، خلينا نخرج نحن وياك إن شاء الله تعالى لفاصل قصير، ثم نعود بعده نستكمل التواصل معكم في موضوع حلقتنا اليوم عن سورة الإسراء. فاصل ونعود.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-4443.
3: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: للمفروشات
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم بكل قطرة بكل بئر بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين. عدنا إليكم نتابع معكم حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم فلنحيا بالقرآن على إذاعة حياة FM، وأيضا تشاهدوننا على تلفزيون حياة، ونسعد بمشاركاتكم معنا على أرقام هواتفنا 516-2020 516-4020 و516-5020 و516-2060. وحديثنا عن سورة الإسراء. وخلينا ألخص شيء اللي قلناه قبل الفاصل حتى نربط الكلام بعضه مع بعض. قلنا سورة الإسراء بتقدم لنا مشروع بناء الإنسان، تقدم لنا إجابة على تساؤلات كثير ملحة. كيف أربي نفسي؟ كيف أربي ابني؟ كيف أكون أسرتي؟ كيف أعد مجتمعي؟ لا شك أنه

ننتصر على عدونا الذي يتربص بنا. ولهذا لا غرو أن يأتي الحديث عن إفساد بني إسرائيل في هذه السورة التي تتكلم عن منهج تربية الإنسان بالقرآن. إذن السورة ليه جاءت أصلا؟ ما سرها؟ ما مشروعها؟ ما هدفها الرئيسي؟ هو بناء هذا الإنسان، لأنه إذا استطعنا تحقيق هذا البناء وفق منهج الإيمان لنستطيع أن نقف في وجه كل التحديات التي تواجهنا. ولهذا السورة تجيبنا على هذا السؤال، كيف نربي أنفسنا ونربي أبناءنا ومجتمعاتنا ونقويها؟ بدأت لنا بتحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وقلنا تحقيق الإيمان بده يقوم على عناصر مهمة جدا في تعريفنا بالله وتنزيهنا لله سبحانه وتعالى وتفعيل مراقبتنا الداخلية وتفعيل البعد الأخروي في حياتنا. هذا كله يحقق معنى العبودية لله، وتحقيق معنى العبودية سيحقق لنا معنى الأخوة ومعنى الاتزان ومعنى القيم والأخلاق. هنلاحظ أنه في شيء مهم جدا بتركز عليه السورة، وقلنا يمكن يعني لما تواصلت معنا أختنا أم داود وسألنا، وأنا بسأل الجميع الإخوة اللي بتأملوا السورة وبتدبروها، شوفوا الآية 23 للآية 38، 15 آية من الآية 23 للآية 38، تأخذوهم مع بعض يعني الآن حتسمعوا الكلام، لكن ارجع لما تقرأ السورة، لأنه احنا بهمنا نتأمل ننظر نتدبر. لما ترجع للسورة أو إذا أنت الآن تسمعني وبين يديك المصحف، افتح على الآيات من 23 ل 38، حتجد شيء عجيب، تكثيف وتركيز لم نجد له مثيلا في القرآن كله. حتلاقي في سور أخرى متناثرة حديث عن التوصية بالوالدين، هتلاقي في سور كثيرة متناثر الحديث عن حفظ الفرج والبعد عن الفاحشة والعياذ بالله، هتلاقي في سور كثيرة الحديث عن الإنفاق وطرائق الإنفاق، لكنك لن تجد في القرآن الكريم سورة تجمع لك كل هذه المعاني في ما يزيد عن 20 توجيه رئيسي من التوجيهات في هذه الآيات 15. بدأت من عند قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، مدام بعبده وعبادا لنا فطبيعي الآن الآية السورة قلنا ألا تعبدوا إلا إياه، فهي تحقيق للعبودية. ثم مباشرة قبل أي شيء آخر بدأ لنا بيه بالوالدين إحسانا، وهذا أيضا جزء من جوابنا على سؤال كيف نربي أبنائنا. مش نربيناهم على الإيمان وربيناهم على العبودية؟ مباشرة في مسار القيم قبل ما نقولهم عن الصدق والأخلاق وغير ذلك التفصيلية، تعال نشوف كيف علاقة أولادنا بآبائهم وأمهاتهم. وأنا لا أتحدث عن اللي صار عمره 20 و25 سنة، لأنه الآن اللي عمره 20 و25 سنة ما يؤديه هو انعكاس عما تلقاه وترباه. خليني أشوف أنا وياك اليوم كيف بنربي أولادنا منذ الصغر، مو على أنانية أنه أنا أب لازم تحترمني لأني أبوك، وأنا أمك أو أنا أمك ولازم تحترميني لأني أنا أمك أو لأني أنا أبوك لازم تحترميني وتطيعيني. ما بصير. إحنا ليش أولادنا يعني بعقونا بصراحة؟ لأنه نحن ما بنحسن توجيههم لهذا الأمر. بيجي بعض الناس بيقول لك ما هو أولادنا بعقونا لأنه نحن عقيناهم. أقول لكم شيء، اللي بيردد لك هذا الكلام لا تسمع له. أنا لو كنت أنا بحكي لك هذا الكلام لا تسمع لي. عارف ليه؟ لأن المسألة في الدين وفي الأخلاق ليست مقايضة. يعني أبوي برني فأنا ببره، أبوي عقني فأنا بعقه. إياك، هذا ما لك علاقة فيه، هذا عند رب العالمين. إذا أبوك عقك أو أمك عقك وأخلاقيا وسلوكيا عند رب العالمين، وإذا في شيء قانونيا وغيره القانون بيأخذ حقك إذا كان يعني الأب قتل ولا ضرب ولا عمل ولا سحب المال ولا غيره، أنت أردت أنك تأخذ حقك وما تنازل عنه. ما تدخلونا في هذا الصراع يا جماعة، أرجوكم. اليوم اللي بنسمعهم بيقول لك لأنه أبوك عقك ولأنه أمك عقت فكيف تريدون لأبنائكم أن يبروكم إذا أنتم لم تبروهم؟ يا عمي خليك من هذه المقايضة. ما في مقايضة. لازم أنا أربي لما أتكلم عن الأب والأم وبقول لهم بروا أولادكم وأحسنوا إليهم، لا لأجل أن يبركم أولادكم، لا لا، هذه ثمرة ونتيجة، لكن لأنه هذا واجب ومطلوب. انتبهوا، اللي بيحكوا لكم الكلام اللي قبل شوي ترى ما بيحكوا للآباء هذا الشيء، بوجه الكلام أنه يا أبناء أنتوا يعني بدكم، بيقولوا الآباء بدكم أولادكم يبروكم، أنتوا بروهم.
طب يا عمي وجه أول شيء الكلام للأباء حتى ما تفهم كلامي غلط. يا أباء يا أمهات، هين أنا رسالتي، يا أباء ويا أمهات بروا أبنائكم، احسن اختيار أمهاتهم، ربوهم، اعطوهم، امنحوهم، سووا لهم كل شيء، لأنه هذا واجب عليكم، تحاسبون عليه أمام الله والجزاء.

الذي تحققونه من الخير أجر وثواب وسعادة وطمأنينة وراحة وبر من أبنائكم. خلصنا هيك، انتهينا، تمام، انبسطتوا. تعالوا على الجانب الثاني. يا أبنائنا ويا بناتنا، لا تنتظر إنك أنت تبر أمك وأبوك بناء على إنه أبوك وأمك أبروك. لا، أنت واجبك أن تبر أمك وأبوك حتى لو كانوا غير مسلمين، بدك تحسن صحبتهم. شيخ القرآن حكانا وعلمنا، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فما تخليش حدا يضحك عليك يقول لك لا أبوك وأمك ما بروك، فأنت معك حق أنك ما تبرهم. إياكم يا شباب، بدك تبر أمك وأبوك وتطيعهم وتحسن إليهم وتسمع كلامهم وتحقق مرادهم. ولا تظنوا أنه بر الوالدين فيما تحبه أنت. كثير من شبابنا بيقول لك أنا ببر أبوي وأمي في اللي بيطلبوه مني، ولما تسألوا وإذا هي الأشياء اللي هو بده إياها والأشياء اللي بيحبها. البر الحقيقي إنك أنت تطيعهم وتسمع لهم فيما تكره لا فيما تحب. يعني الشيء اللي أنت ما بتحبه، الشيء اللي أنت ما بتطيقه، إنك في النهاية تسمع لهما وتطيعهم في هذا الأمر. طبعا مش معنى هذا إنك أنت ما تناقش، مش معناها إنك ما تبدي رأيك. بعض الناس يقول لك يعني واخفض لهما جناح الذل يعني تطيعهم لا لا لا لا، أنت ناقش وابدي رأيك وبين وجهة نظرك. لكن إذا في النهاية أبوك رغب لك بشيء وهذا الشيء هو يرى فيه المصلحة، ليس فيه حرمانية، ليس فيه مضرة، قد يكون على خلاف ما ترغب وخلاف ما تريد، أطع أباك وأطع أمك فإن في ذلك الخير. ولأنه احنا بنوجه رسالة برضو للآباء والأمهات أنه ما تتعدوا وما تتجاوزوا، لأنه والله في خربان بيوت أحيانا بيصير بسبب أنه الأم بتقول لك أنا بدي ابني ولا بنتي يطيعني بالطريقة الفلانية والطريقة العلانية. وياما في شباب طلقوا زوجاتهم بسبب استحواذ الأم، وهنا فرق بين البر وبين استحواذ الأم أو استحواذ الأب والسيطرة على الإبن في راتبه وفي تصرفه وفي سلوكه وفي كيف تخدم في بيت دار حماها وكيف تشتغل وكيف تطبخ لهم كيف تنفخ لهم. ما مش هذا هو البر. البر اتفاق، هذا أسلوب حياة لازم نتفق عليه، لكننا في البر نناقش، نقدم رأينا، نحترم، نعيش بطريقة صحيحة وأخلاقية. شاهد على أنه هذا بعد غاية في الأهمية تقدمت لنا فيه السورة مباشرة بعد قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كثير من الأشياء اللي أعطتنا إياها السورة الكريمة هي أشياء اجتماعية، أشياء في المال، أشياء في التعامل مع من حولنا، أشياء متعلقة بالنفس، أشياء متعلقة بالعفة والأخلاق. اليوم اختبار العفة عند أولادنا يا جماعة، وتربيتنا لأبنائنا في ظل التحديات اللي موجودة اليوم. قديش بتوصي ابنك على غض البصر؟ قديش أنت بتوصي بنتك أيضا على الاحتشام والاحتجاب حتى تساعد الشباب على غض البصر؟ ما تقولي لي وانت مفرعة ومش لابس تقول ما هو مسؤوليته يغض بصره. نعم مسؤوليته يغض بصره، ومسؤوليتك انك انت تساعديه على هذا الشيء. لا تلوم الشاب لما هو بينظر اليك اذا ما كان عنده دين او اخلاق، او ضعف دينه واخلاقه ونظر اليك وانت قد كشفتي شيئا ما ينبغي ان تكشفيه الا لزوجك او امام ابوك وامك او امام اخوانك. بتلوموهم لما ينهشوا في نظرهم للبنات. فمسؤولية مشتركة، ما بصيرش نضل نردد نحن أشياء مجزوءة. سمعت كثير من الشباب يقول لك طب بدل ما هو يغض بصره ليش بلومني على الحجاب، ما هو مأمور أن يغض بصره. طب مأمور يغض بصره، وأنت مأمورة أنك تتحجبي، ومأمورة أنك أنت أيضا تغضي بصرك، ومأمور هو أنه ما يتطعوج وما يتغنوج ويكون محتشم ويكون نظراته شريفة وكريمة ومواقفه كريمة. هذا كله مسؤوليات مشتركة يا جماعة. بس أنا شاهدي أنه اختبار العفة سبق وتكلمنا عنه في سورة يوسف وكيف نجح به عليه صلاة الله وسلامه، وكيف ينبغي أن ينجح فيه شبابنا وينجح فيه أبناؤنا. نريد أن نعينهم، نعم نعينهم في لباسنا، نعينهم في جلساتنا، نعينهم في اختلاطنا، نعينهم في جامعاتنا، نعينهم في شوارعنا. لكن أيضا مثل ما قلنا ما بنناقض أنفسنا، بدنا نربي حالنا من جوا وفي رقابتنا الداخلية على مخافة الله سبحانه وتعالى. إذن اختبار العفة قضية مهمة جدا، مسألة الوفاء بالعهود، مسألة الأمانة في الكيل والميزان، التواضع، اجتناب الكبائر. تعرفين أنا قاعد بعدد الموضوعات اللي في السورة فقط من الآية 23 للآية 38. لو والله وقفنا مع كل نقطة من هذه النقاط في حلقة ما بتسعنا هذه الحلقات. طب إيه اللي إحنا فعلنا أنه أرجوكم وأنتم تقرؤون هذه السورة الكريمة يا كرام أن
تنظر في هذا المشروع الذي تقدمه لنا، لأنها تعطينا إشارة واضحة وتقول لنا إذا أردتم أن تنتصروا على عدوكم، وإذا أردتم أن تسروا بأنفسكم إلى الله سبحانه وتعالى، وأردتم أن تحققوا العبودية، وأردتم أن تحققوا الإيمان، وأردتم أن تحققوا الأخلاق، فاقرأوا هذه السورة، لأنها ترسخ لكم هذه القيم التي تبدأ من إيماننا بالله وتنتهي إلى تحقيق العدل. في ظل هذه المعاني الكثيرة، يعني ممكن أنا أختم بشيء، أن يعني يسألنا كثير من الناس يقولنا طيب يعني هذه معاني مهمة جدا وأنتم تتكلموا عنها دائما المشايخ والموجهين، تقولون ضروري أن نفعل، لا بد أن نفعل، لازم نفعل. طب ما هي الطريقة والآلية؟ الطريقة والآلية بسيطة جدا، هي التربية. التربية يا جماعة ما هياش كلمة تقال، يعني أنتم بتظنوا الآن أنا في الحلقة هذه ذكرت شيء يصلح أن يكون كتابا متكاملا، لست مبالغا، لكن لن يكون له أثر إذا لم نشتغل على تحقيقه في سنوات. بمعنى التربية ليست مجرد كلمة تقال، التربية ليست مجرد توجيه نقول لأبنائنا، لابد أن نحرص على تكرار ذلك، لابد أن نحرص على الأسلوب المناسب، لابد أن نحرص فيه على المحبة والصدق، لابد أن يشعروا فيه بصدق توجهنا وتوجيهنا لهم، يجب أن لا نؤنبهم وأن لا نلومهم في ذلك، يجب أن نتخولهم في النصيحة خطوة بخطوة. فإذا الرسالة التي توجهنا لها السورة الكريمة من قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لاحظتوا كيف احنا بنقول تربية، يعني القرآن الكريم لما يقدم لنا هذه السورة بتقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يعود بنا هذا الكلام للإجابة على هذا السؤال، كيف؟ أقول من خلال التهذيب وتربية النفس. يا الله كم نحتاج إلى هذا الأسلوب في تربية أبنائنا، في نقاشنا، في حوارنا. أنا أعلم أنه وأنا بيتي زي بيت ملايين الناس اللي موجودين، وكل اللي بسمعونا بنتمنى هذا الشيء وبنقول إيه والله نحن بحاجة. وأخونا محمود بشور لأنه خلاص انتهينا من حلقتنا إن شاء الله تعالى في ثواني أنتهي، أنه نحن كلنا بنسأل أنفسنا هذا السؤال: ليش أولادنا لما بنناقشهم أسلوبهم وطفش وبرفعوا صوتهم؟ معلش نتحمل بعض يا أباء ويا أمهات، تحملوا أولادكم، ويا أولاد ويا شباب ويا بناتنا معليش تحملوا من آبائكم صدقهم ورغبتهم الصادقة وتجاربهم ونضوجهم، حتى لو كنتوا أنتوا واعين وبتعرفوا في أشياء فإحنا بنعرف في أشياء برضو. خلينا نكون في لقاء مشترك في داخل هذه الأسرة حتى نحقق المعالجة في التهذيب النفسي من داخلنا، وحتى يحقق لنا القرآن الكريم ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين بإذنه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بكرامة الإيمان وكرامة القرآن، وأن يوفقنا وإياكم دائما إلى ما فيه الخير، ونشكركم على حسن متابعتكم وحسن الاستماع. إن شاء الله نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في أمان الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: سليمان الدقور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: إلى النور مع الداعية نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمته تعالى والبركات. سلام الله عليكم ما دمتم في سبيل الله قيدكم وفي مرضاته ذهابكم ومراحكم، بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكراه تطيب. في هذه الذكرى، ذكرى يوم عاشوراء التي نعيشها ونتفيأ ظلالها، أستأذنكم ألا أكون برفقة أخي وحبيبي الدكتور محمد كما كنا في يوم الهجرة، ونعود إن شاء الله عودا مع القرآن إن شاء الله مع حضراتكم في تلكم السلسلة التي شرعنا بها في شهر رمضان. أسأل الله أن يعيننا وإياكم. يوم عاشوراء، أعظم وأكرم بهذا اليوم، يوم من أيام الله، والله تبارك وتعالى يأمرنا أن نذكر بأيام الله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرنا بأيام الله، قال وذكرهم بأيام الله، كما أمر موسى أيضا عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة لن أقف على كثير من تفاصيل يوم عاشوراء المطروقة، فقد أفاض أهل العلم فيها وأصبحت محفوظة ومعروفة لدى القاصي والداني والقريب والبعيد، ولكني سأقف على ما نحتاج إليه فيما أعتقد على ما نحتاج إليه في هذه الأيام، على المعاني الكامنة وراء هذا اليوم العظيم. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه؟ لماذا أمر بصيام التاسع والعاشر حين قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر؟ لماذا قال نحن أو أنا أحق بموسى منهم، نحن أحق بموسى منهم؟ ما الذي يكمن وراء هذه المعاني العميقة؟ هذا ما أحاول إن أذنتم أن أدندن حوله في هذه الدقائق. أبدأ وبالله المستعان، ومن استعان بغير الله لا يعان. أولا، فكرة يوم عاشوراء هي فكرة الانتماء لدوائر الحق ورفض دوائر الباطل حتى عبر الأزمنة الماضية. أنت تنتمي إلى الحق، أنت جزء أصيل من الحق الممتد من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. أنت تبرأ إلى الله من ظلم عاشته البشرية منذ فجرها إلى قيام الساعة. نحن أحق بموسى منهم. هذا النبي الذي صارع الباطل وجابه الباطل وكان في خضم حياته في صراع مع الباطل، هذا النبي أنتمي أنا إليه، أنا أحق بموسى منهم، نحن أحق بموسى منهم. ذلك قول حبيبي عليه الصلاة والسلام، رسولنا، قدوتنا. فكرة الانتماء هي فكرة خالدة في يوم عاشوراء. هل تنتمي إلى الحق؟ هل تنتمي إلى دوائر الباطل؟ هل تعتز بانتمائك للحق؟ فكرة أن أعتز، أن أجهر بانتمائي للحق، لا أن أكون وأنا أنتمي إلى الحق أن أكون منكسر الجناح، خائرا، واهنا، ضعيفا، لا، بل اعتز يا أيها الإنسان بانتمائك لهذه القافلة المباركة في فكرة الحق. هل تستشعر أنك تعتز بالحق؟ يوم عاشوراء يوم نحن أحق بموسى منهم، هذا النبي الذي جابه الباطل نحن ننتمي إليه. الله أكبر. فكرة الانتماء رقم اثنين، فكرة صراع الحق والباطل هي فكرة أصيلة في ديننا. الحق والباطل لا بد أن يتصارعا. إذا رأيت الحق والباطل في مرحلة انخراط وانصهار، فاعلم أن الذي تراه ليس حقا، لأن الله عز وجل سطر في كتابه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، هذا زعم، وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فكرة الصراع هي فكرة أصيلة. فكرة النبوة ينبغي أن يكون بجوارها فكرة صراع، فكرة أتباع النبوة أصحاب الحق ينبغي أن يكون في الصف المقابل لهم من يحارب ذلك الحق، الله تبارك وتعالى يسطر ذلك. يقول مولانا العظيم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. كل نبي له عدو من المجرمين. والآية الأخرى: جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. تجد أن الإنس يوحي إلى الجن والجن يوحي إلى الإنس، تجتمع منظومات الإنس ومنظومات الجن في صراع ذلك الحق. فكرة صراع الحق والباطل هي فكرة أصيلة في يوم عاشوراء، فكرة الانتماء للحق، الانتماء لدوائر الحق، حتى لو لم أعش في تلكم الدائرة أو في تلكم الحقبة، كيف وإن كنا نعيش اليوم صراعا بين الحق والباطل. إذن فكرة الصراع فكرة أصيلة عاشها الأنبياء. أصحاب الباطل يعرفون أن أصحاب الحق على الحق. أهل الباطل من يحاربون الحق، من يحاربون الفضيلة، يعلمون أن أصحاب الحق على الحق. رأيتم إلى أبي جهل حينما قال لنبينا عليه الصلاة والسلام، والقرآن يسطر ذلك، يقول: إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. الهدى، هل تؤمن يا أبا جهل بأن الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الهدى؟ نعم، هو يؤمن تماما أن الذي جاء به هو الهدى. إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أرأيتم إلى حيي بن أخطب حينما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان يجلس بجانب أخيه وهو يعرف صفات النبي، يعرفونه كما يقول المولى في كتابه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال لأخيه حينما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قال له: نعم. ما أنت صانع؟ قال له: لأحاربنه أبد الدهر. أصحاب الباطل يعرفون يا صاحب الحق أنك على الحق، ولكنها سنة الله في دفاع الحق للباطل والباطل للحق. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إذن فكرة الانتماء للحق، فكرة أن تعرف أن الحق والباطل في صراع ليس في الزمن الذي تعيش. كثير من الناس من يريد أن يعيش الحياة وردية بدون صراع، لا. النبي عليه الصلاة والسلام حينما استقبلته المدينة، كانت يثرب، فأنارت برسول الله وأنيرت، عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينصروه. كانت النتيجة 85% من الأنصار شهداء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فكرة الالتحام بين الحق والباطل فكرة متجسدة في عاشوراء. ولكن الله عز وجل سينصر أهل الحق، وسنرى من خلال السنن والسنن والنظم الإلهي، القانون الإلهي، كيف ينتصر الحق. والحق لا يحابي أحدا، حتى وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحابي أحدا الحق. النتيجة مضمونة في صراع الحق والباطل: إن الله بالغ أمره، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، متى؟ في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ستنتصر يا أيها الحق، يا صاحب الحق، ستنتصر في الحياة الدنيا. قد لا ترى هذا النصر، بانتصار الحق تنتصر، حتى لو لم ترى النصر قال الله لرسوله: فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك. ممكن ما ترى انتصار الحق، ولكن بطولة أن تموت وأنت على طريق الحق. لذلك العبرة للمؤمن أن يكون على الطريق. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. فكرة الانتماء، فكرة الصراع، الفكرة الثالثة، فكرة بديعة في عاشوراء، فكرة المخالفة. كيف ذلك؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى القوم، عن اليهود، يصومون عاشوراء، فأراد أن يخالفهم، فقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. لماذا يريد أن يخالف اليهود؟ فكرة المخالفة فكرة أصيلة في دين الله، فكرة بديعة. أنا بدي أخالف اليهود. النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بتنظيف أفنيتنا: خالفوا اليهود، نظفوا أفنيتكم ولا تتشبهوا باليهود، اعفوا اللحى وحفوا الشوارب، خالفوا اليهود. فكرة المخالفة هي فكرة أصيلة في دين الله، لأن فكرة عدم المخالفة تعني فكرة انبهارك بالآخر. والله هم عندهم حضارة، أنت لابد أن تخالفهم، عندهم حضارة، تبدأ تنبهر بما عندهم. يا أخي عندهم قطارات وانضباط ونظام ومواصلات ونظافة وتعليم وصحة عد من هون لبكرة. فيبدأ الانبهار، يا أخي والله احنا شعوب متخلفة. تبدأ بالانحدار في مجتمعك نفسيا وأخلاقيا، تشعر بعدم قبولك لهذا المجتمع. قد يكون ما تقوله في مجتمعك حقا، ولكن فكرة أن تنبهر بالآخر هي فكرة يرفضها الإسلام. خالفوا اليهود، لا لا لا تطمئن إله، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. لا مجرد الركون ميل قلبي، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. الله تبارك وتعالى يقول في حق أولئك القوم، قال: يوادون من حاد الله ورسوله. قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله، مش موجود، لا تجد، مش موجود قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، الود الميل القلبي، من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فكرة أن تخالف اليهود فكرة نجدها في عاشوراء واضحة: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. بضد المخالفة أنت تنبهر بالآخر. أمة مادية، اليهود عبر التاريخ أمة مادية تنبهر بهم، ثم تنصهر في حضارتهم، ثم تندثر يا أيها الإنسان، كما يقول دكتور عبد الوهاب المسيري. لكن إذنوا لنا أيها الأحبة الكرام أن نخرج بحضراتكم فاصلا يسيرا، نواصل بعده المسير، فابقوا بالقرب من حياتكم.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام. كنا قبل الفاصل قد حدثناكم عن أفكار ثلاث: فكرة الانتماء للحق، فكرة صراع الحق والباطل، رقم ثلاثة فكرة المخالفة، لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. الفكرة الرابعة في يوم عاشوراء هي فكرة الصيام. اسمحوا لي أن أقف قليلا مع الصيام. الصيام في القرآن الكريم، دققوا، الصيام في القرآن الكريم مذكور مع قضايا كبرى. الصيام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مذكور مع قضايا كبرى، سأفصل. تجد مشاهد الصيام في القرآن عجيبة. ما الصيام؟ هو الامتناع مع القدرة، في امتناع بدون قدرة، هذا اسمه فقد، أنا لا أجد فأنا ما عنديش. الصيام هو الامتناع في الأصل، في الأصل هو الامتناع مع القدرة. تجد أن الله عز وجل أول ما أمر بالصيام في البشرية، في فجر البشرية، أمر آدم. كيف ذلك؟ بحسب ما حررنا من تعريف الصيام، الله تبارك وتعالى يقول لآدم وزوجه وهم في الجنة: كلا منها رغدا حيث شئتما. طيب، لكن هذه الشجرة صوما عنها ولا تقربا هذه الشجرة. لماذا؟ لأن، دققوا في العبارة، لأن آدم عليه السلام يعد ليكون خليفة لله في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من بنود إعداد هذا الخليفة أن يكون قادرا على ضبط نفسه، لذلك يؤمر بالصيام. رقم واحد آدم عليه السلام. رقم اثنين بنو إسرائيل حينما تحركوا حركة ثورية للخروج على الظلم، للخروج على الاستعباد الذي تعرضت له بنو إسرائيل بعد موسى عليه السلام. والقرآن قلما يحدثنا عن الزمن، ولكنه هنا يحدثنا عن الزمن. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل؟ متى؟ من بعد موسى، إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هم أتوا إلى نبي، قالوا له: يا أيها النبي، أنت ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال لهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ أنا بعرفكم يا جماعة، معقول يعني الآن سيكتب عليكم القتال ولن تقاتلوا؟ هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: لا يا ابن الحلال. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. إذن حركة شعبية دينية، الدليل إنهم راحوا عند نبي، ما راحوا عند واحد ليبرالي علماني شيوعي بوذي هندوسي، ما راحوا. إذ قالوا لنبي لهم، فتحركت الشعوب حركة إسلامية، بلاش، تحركت الشعوب تحركا إسلاميا، تمام؟ طيب، فقالوا لنبي له مبعث لنا ملكا. قال لهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل، ابن الحلال، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد بنيت حياتنا على أركان النهوض والخروج على الظلم الذي نعيش، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. كيف ما بدنا نقاتل؟ إحنا مهجرين من أرضنا، من وطننا، أبنائنا يقتلوا أسرى في السجون، يعذبون صباح مساء،
وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا. ما هو عارفهم نبيهم. بعدين الله عز وجل إيش قال لهم؟ قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. مش أنا، أنتوا جيتوا عندي قلتوا لي، إذ قالوا لنبي لهم ابعث أنت يا أيها النبي، مش أنا اللي بدي أبعث. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا له لا لا ما بزبط. ليش؟ قالوا هذا طفران ما معه قروش. قالوا أن يعني كيف أن يكون له الملك علينا؟ طب شو اللي مش عاجبكم؟ ونحن سلالات ونحن أحق بالملك منه. شوف اعتراضاتهم، اعتراضات دنيوية. صح هم تحركوا حركة دينية عند النبي، بس اعتباراتهم في قرارة نفوسهم لسه دنيوية. ونحن أحق بالملك منه، سلالاتهم بدها هي اللي تحكم الأرض. طب رقم اثنين، ولم يؤت سعة من المال. ما عنده فلوس، ما عنده دراهم، ما عنده قروش. قال لهم لا يا ابن الحلال، إن الله اصطفاه عليكم. وأركان القيادة مش زي ما أنتم بتتوهموا، مش إنها تكون سلالات من سلالاتكم، ولا إن يكون معها مصاري ورصيد زي رصيدكم اللي أنتم بتفكروا فيه. ولم يؤت سعة من المال. قال لهم لا، إن الله اصطفاه عليكم وزاده. أنا بدي قائد عسكري بسطة في العلم والجسم، بدي يكون يفهم، عنده خطط، عنده استراتيجيات، عنده خطط اقتصادية، عنده خطط عسكرية، عنده خطط في حماية المجتمع، عنده خطط فكرية، عنده خطط. وزاده بسطة القيادة في العلم والجسم. المهم قصة طويلة، الله تبارك وتعالى أراد أن يمتحنهم بالصيام. قال لهم نبيهم أنتوا حتمروا على نهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا. فكرة الصيام هي مقدمة لبناء الاستخلاف في النفس والأمة. عيد آدم عليه السلام بده يكون خليفة، لا تقرب هذه الشجرة أنت وزوجك. بنو إسرائيل بدهم يتحركوا حركة تؤدي إلى أن يكونوا أحرارا، تؤدي إلى أن يكونوا أعزة. هذا النهر اللي حتشربوا حتمروا عليه لا تشربوا منه إلا من اغترف غرفة بيده، بيكون مع هذا الجندي. فشربوا منه إلا قليلا منهم. اللي ما شربوا، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول تعدادهم كتعدادكم يوم بدر. يا سلام. طيب احنا متى امرنا بالصيام؟ امة محمد صلى الله عليه وسلم متى امرنا بالصيام؟ امرنا بالصيام تفضل في اول معركة ومواجهة كبرى بين الحق والباطل. ايش يعني كبرى؟ هي تسمى غزوة بدر الكبرى. ليش؟ لأنه في قبلها غزوات، في قبلها 4 غزوات و4 سرايا قبل ما نوصل لبدر الكبرى اللي كانت في 17 رمضان في ذلك العام الذي سنواجه فيه قريش. تؤمر أمة محمد عليه الصلاة والسلام بالصيام، فينزل عليها الأمر كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لم يكتب في السنة الأولى من الهجرة، ولم يكتب في البعثة 13 سنة، لم يكتب علينا صيام
إلا ما كان متفرقا منه ليس وقتا لذكره، ولكنه الآن أصبح إلزاما على الأمة. ليش؟ لأنه أنتوا حتروحوا تواجهوا الباطل. ففكرة الصيام بحد ذاتها هي فكرة بنائية للإنسان والأمة تمهيدا لفكرة الاستخلاف. أنت لن تستخلف ولن تواجه الباطل إلا إذا كنت قادرا على كبح جماح نفسك. هو تعليمات الإسلام بالمجمل تيجي بتقول لك اكبح جماح نفسك. نفسك هذه بدها تنام، بيقول لك لا تنام. ليش؟ بيقول لك قم الليل إلا قليلا، بيقول لك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. إذا كان ثلث الليل الأخير أجمل وقت للنوم. قل لك تنزل ربكم إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، نزل ربكم إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، فينادي في خلقه هل من مستغفر، هل من تائب، هل من صاحب حاجة. لا تنام، اصحى. طب انت بتيجي نفسك تقول لك نام بمنعك، نفسك تقول لك كل يعني طعام لذيذ، قال لك ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. يا سلام. قال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. لا لا، اضبط حالك. هي كل التعليمات تقول لك اضبط حالك، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. طيب إن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الصيام هو فكرة ضبط للنفس، لكن الصيام مقدمة، الصيام مقدمة لفكرة الاستخلاف. فكرة يوم عاشوراء هي فكرة انتصار وانكسار، انكسار للنظرية الفرعونية وانتصار للنظرية الإلهية. هذا اليوم لابد أن تصوم يا أيها الإنسان فيه. طبعا صيامه سنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل الفاصل قال كما عند الطبراني في الأوسط، قال عليه الصلاة والسلام من وسع على عياله في يوم عاشوراء، عيد، هذا عيد لنا، من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر عامه. يا الله، عجيب. إذن لنا يا أيها الأحبة الكرام، قبل أن أحدثكم عن سنن النصر وسنن المعية في النصر، أن نخرج بحضراتكم فاصلا يسيرا، نواصل بعده المسير، فابقوا بالقرب من حياتكم.

0: العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: حياة أفهم 20 عاما وفرعها في

في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل لحياة

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: النشام يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
1: الصورة طبيعة
2: ماجيك واستمتع بصورتها.
1: الصورة طبيعة
0: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
1: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون. اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
0: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
5: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
6: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام. الله تبارك وتعالى أرسل موسى إلى فرعون وأيد موسى عليه السلام بأخيه هارون رسول نبي. موسى عليه السلام أكثر أنبياء الله ذكرا في القرآن، أكثر من 135 مرة، ممكن 136 مرة في 131 آية. ماذا أريد أن أقول؟ موسى عليه السلام يجابه فرعون في مراحل. المرحلة الأولى، الله تبارك وتعالى يكون

يكون مع موسى معية خاصة، ولكن الله عز وجل لا يحقق لموسى النصر بمعية النصر. كيف؟ صبركم علي. يقول الله عز وجل لموسى وأخيه: اذهبا إلى فرعون. موسى وهارون يذهبان إلى فرعون في أول مواجهة واضحة بين موسى عليه السلام مع فرعون. موسى وأخوه قالوا قولة لا يستحق الإنسان معها، مع هذه المقولة، معية الله في النصر. كيف؟ إيش قالوا؟ اذهبا إلى فرعون قال ربنا إنا نخاف. تكلموا بالخوف، الكلام بالخوف ممنوع. أنت في صف الله، أنت جندي من جنود الله، أنت في صف الحق سبحانه وتعالى، لا تتكلم بالخوف. المرحلة الأولى مرحلة الكلام بالخوف. طبعا إحنا بيجي القرآن بنهانا عن الكلام. أول خطاب للمؤمنين في كل القرآن: يا أيها الذين آمنوا اضبط أقوالك، لا تقولوا، اضبط كلامك. ممنوع إنسان مؤمن وغير مؤمن ما يضبط كلامه. طب هل السنن تنطبق على الأنبياء؟ نعم. ألم يقل الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لن ننصرك ثم لا تجد لك علينا نصيرا إن أنت ركنت إليهم شيئا قليلا. معية الله في النصر لا تتحقق حتى مع أنبياء الله إلا ضمن ثوابت وقوانين وسنن ونواميس رسمها لنا الله تبارك وتعالى. من يتكلم بالخوف، أعني هنا القيادة بالذات، من يتكلم بالخوف هنا لا ينصر. قال ربنا إنا نخاف. لم تستكملوا أركان النصر. طيب الآن في المرحلة الثانية، في المرحلة الأولى في البناء التربوي في صراع الحق والباطل، اضبط أقوالك. انت ليش تتكلم بالخوف؟ قال ربنا إنا نخاف. تتذكروا في سورة البقرة الله عز وجل يأمرنا أن نضبط أقوالنا في حق شهدائنا، قال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. لا تتكلم، اضبط أقوالك، انتبه لألفاظك. أو نحن محاسبون؟ ثكلتك أمك يا معاذ الحديث. إذن ضبط الأقوال. طيب ضبطنا أقوالنا، المرحلة الثانية بناء القرآن يبني، والنواميس السنن القوانين التي انطبقت على موسى عليه السلام تنطبق على أمتنا، ويأتي القرآن يوصينا بها. إذن ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا، اضبطوا أقوالكم. طيب بيجي المرحلة الثانية، موسى عليه السلام في يوم الزينة، مشهد بديع، يحشر الناس ضحى، يعني انت في مسرح، الكل عم بيطلع. موسى عليه السلام اخذ درسا، ممنوع انا اتكلم بالخوف. طيب الان بدي اواجه. القوا السحرة حبالهم وعصيهم، القوا حبالهم وعصيهم. موسى عليه السلام يتخيل: فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. مشهد مرعب.
والجمهور وأنا بتخيل تصفير وتصفيق والحق ظهر اللي هو الباطل طبعا فرعون لكن هذول أتباع الباطل وتخيل في كم واحد يعني يتزلف إلى الباطل لك أن تتخيل المشهد يوم الزينة يوم عيد. طيب موسى عليه السلام أخذ درسا ممنوع أنا أتكلم بالخوف ممنوع طيب ما بدي أتكلم طيب الأمر مخيف ما أنا أخذ درس ما بصير تتكلم هل تكلم موسى؟ لا طيب ماذا فعل؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى هو لم يتكلم بالخوف ولكنه أحس بالخوف اضبط أقوالك المرحلة الأولى اضبط أحاسيسك المرحلة الثانية فأوجس في نفسه خيفة موسى هل أتاه النصر؟ لا لم يأتي النصر حينما تكلم بالخوف ولم يأتي النصر حينما أحس بالخوف شعور الخوف سورة كاملة عندنا سورة آل عمران تدقق على الحالة الشعورية سورة البقرة دققت على القول اضبط جوارحك الجوارح سورة آل عمران اضبط الجوانح اضبط أحاسيسك هناك في سورة البقرة قال لي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بنينا بناء هرمي تربوي بعد سنة قال لي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا تفكرش هناك لا تحكي بس أنا بعد سنة تربيت ولا تحسبن الذين قتلوا هناك ولا تقولوا هون ولا تحسبن تفكرش أخذ درسين موسى عليه السلام ممنوع أتكلم ممنوع أتكلم ممنوع أحس هذا في حق القائد علماؤنا لهم تفصيل طيب أخذنا درس ممنوع نتكلم أخذنا درس ممنوع نحس بالخوف إحنا اليوم في صراعنا مع الباطل إحنا في المرحلة الأولى ولا في المرحلة الثانية هل نشعر بالخوف أم نتكلم بالخوف أنا أتكلم على صعيد القيادة قيادة الأمة الفكرية قيادة الأمة الفاعلة هل نتكلم بالخوف؟ ممنوع هذا الدرس اللي بدنا نأخذه في عاشوراء هل نشعر بالخوف في صراعنا مع أعدائنا؟ ممنوع طيب المرحلة الثالثة متى تحققت معية الله بالنصر لموسى؟ أنا أتحدث عن معية النصر ولا أتحدث عن المعية الخاصة والمعية المطلقة العامة بعد ذلك يفر موسى ومن معه من بطش فرعون هذا الجبار حتى وصلوا إلى البحر البحر من أمامهم والعدو من خلفهم قال أصحاب موسى إنا لمدركون لسه الشعب في المرحلة الأولى طب انظروا إلى القيادة قال أصحاب موسى إنا لمدركون القيادة قال كلا لن أتكلم بالخوف ولن أشعر بالخوف قال كلا إن معي ربي سيهدين معي ربي في القرآن الكريم لم ترد إلا هنا معية الله للقيادة لا تتحقق بقيادة مرتجفة تتكلم بالخوف والرعب وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أولي الأمر هنا العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله يا أيها القائد يا أيها النبي لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين القيادة ينبغي أن تكون ثابتة راسخة لا ترتجف لا تتكلم بالخوف ولا تحس بالخوف قال أصحاب موسى أصحاب موسى الناس تبع في العادة مش قضية إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين سورة الشعراء
هنا سورة الشعراء، سورة صراع بين الحق والباطل، تجد أن فيها لفظ بديع. لا أسألكم عليه أجرا، كل الأنبياء لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله، على رب العالمين، مكرورة في هذه السورة. أنت يا صاحب الحق كان لزاما عليك أن، وأنت قائد، أن لا تتكلم بالخوف، وأن لا تشعر بالخوف، وأن تثبت الناس، أن تكون ثابتا، لأنك تتصل بالله، تتصل بالقوة العظمى. معية الله لا تتحقق مع قيادة مرتجفة، مرتجفة في أقوالها، مرتجفة في مشاعرها. أتذكرون إلى ذلك الرجل حينما كان يقود بلدا عظيما، حينما قال اللي ما بيخفش من ربنا، يعني أن لقائد أن يخرج لشعبه هكذا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهيئ لهذه الأمة قيادة كقيادة موسى عليه السلام، كقيادة أولئك الأحرار، كقيادة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. سأله تبارك وتعالى أن يبدل الحال من حال إلى حال. إلى الملتقى بكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا محدثكم نضال لبزور، يتمنى لكم وقتا ممتعا في طاعة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: داعية نضال بزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: اف ام للوطن حياة. أصداء المونديال برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: أصداء المونديال أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
3: طابت أوقاتكم بكل الخير والبركة مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى رحلة جديدة مع أصداء المونديال الذي يأتيكم يوميا في السادسة مساء عدا يوم السبت في الخامسة مساء ولمدة ساعة كاملة كحصاد الأسبوع. واليوم الأهمية أكبر بطبيعة الحال قبل ساعات من المواجهة الثالثة والأخيرة لمنتخب النشامة في نهائيات كأس العالم 2026. رحلة حول المونديال بكل تفاصيله ونتائج مبارياته والمباريات القادمة بالتحليل والقراءة وكذلك الأخبار والكواليس في كل ما يتعلق بنهائيات كأس العالم المقامة في أمريكا وكندا والمكسيك. لكم أطيب تحيات فريق العمل وبإمكانكم أن تشاركون آراءكم. أول رأي يتمنى فوز أو هو يقول فوز النشامة 6-2. توقعاتكم لمباراة الأردن والأرجنتين إن شاء الله يكون التفاؤل كبير عند الجماهير. مباراة الأردن والأرجنتين التي ستنطلق في الساعة الخامسة من فجر غد الأحد ونحن في إذاعة حياة اف ام كما عودناكم سنكون على الموعد في بث مباشر قبل المباراة بنصف ساعة للتحليل وأثناء المباراة بالتعليق الصوتي لهذه المباراة وبعد المباراة إن شاء الله تكون يعني ختام مسك لمشاركة منتخب النشامة في نهائيات كأس العالم. شاركونا توقعاتكم من خلال اتصالاتكم على أرقامنا 06-516-4020 و5020 أو عبر تعليقاتكم من خلال البث المباشر لهذه الحلقة عبر صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لحياة FM.

نبدأ رحلة اليوم بأبرز عناوينها. منتخب النشامى يلاقي أبطال العالم في مباراة سيشاهدها 500 مليون شخص على الأقل. حتى العنوان فيه شيء من الرهبة، يعني إن شاء الله تكون، بنقول يا رب أكيد في مباراة مرتقبة ومهمة لمنتخب النشامى، وإن كانت خارج نطاق الحسابات لكن إن شاء الله تكون مباراة ملهمة للكرة الأردنية. 28 منتخبا تأهلوا والباقي 4 من خلال 6 مباريات متبقية في دور المجموعات. مصر تضرب موعدا مع أستراليا والمغرب ستلاقي هولندا، والرأس الأخضر مفاجأة المونديال السارة. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، حديثنا بشكل أوسع اليوم عن مباراة منتخب النشامى مع المنتخب الأرجنتيني التي ستنطلق في 5 من فجر غدا الأحد، وبكل تأكيد الجماهير الأردنية جاهزة وحاضرة بقوة لمؤازرة منتخب النشامى إن كان في ملعب المباراة الذي هو AT&T في ولاية دالاس أو في الأردن وفي كل أرجاء المملكة من خلال تجمعات عشنا تفاصيلها في المبارتين السابقتين، والآن إن شاء الله ستتكرر من خلال احتفالية بمنتخب النشامى في هذا المونديال والمباراة الأخيرة أمام المنتخب الأرجنتيني.

0: طبعا مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني أكد بأن ليونيل ميسي النجم الأسطوري للمنتخب الأرجنتيني ولكرة القدم العالمية لن يبدأ المباراة أساسيا، وإنما سيشارك في شوط المباراة الثاني. لكن يخطئ من يعتقد أن منتخب الأرجنتين يعتمد على ميسي فقط. منتخب الأرجنتين فيه الكثير من النجوم العالميين من الصف الأول من النجوم، ابتداء من حارس المرمى إنيغو مارتينيز، إضافة إلى في الدفاع روميرو وليساندرو مارتينيز، مولينا، أوتمندي، في الوسط هناك ماكاليستر، كذلك إنزو، رودريغو دي بول، باريدس، وفي الهجوم هناك لاوتارو مارتينيز وكذلك جوليان ألفاريز. منتخب مليء بالنجوم، كل نجم بكل تأكيد لديه خبرة كبيرة ولديه تألق كبير في الملاعب الأوروبية وفي الدوريات الكبرى، وبالتالي المباراة ستكون صعبة بكل اتجاهاتها، شارك ميسي أم لم يشارك. طبعا مباراة مرتقبة، ونجوم منتخبنا صرحوا قبل المباراة متمنين مشاركة ميسي فيها، أفضل لاعب في العالم، والمواجهة كما قال عمر جاموس تعد شيئا رائعا، مباراة كبيرة أمام بطل العالم. محمد أبو الزيق شرارة قال الحظ تخلى عن النشامة في المبارتين الماضيتين، ونتطلع للظهور بأفضل صورة في آخر مباراة لنا. علي علوان قال إن المباراة لن تكون سهلة على المنتخبين، حيث نتطلع إلى مواصلة الأداء المميز في هذا العرس العالمي. سعد الروسان قال الطموح يتمثل بتقديم أداء مشرف وإنهاء البطولة بأفضل صورة ممكنة. توقعاتكم لهذه المباراة عبر تعليقاتكم واتصالاتكم. لينا تقول 3-0 للأرجنتين إذا لعبنا كل المباراة دفاع أكثر. أحمد المغربي يقول توقعاتي أن المنتخب سيلعب بدون ضغوطات ويقدم أفضل ما عنده، بينما الأرجنتين سيلعب بدون بذل مجهود بدني لأنه ضمن التأهل والصدارة، إن شاء الله سيقدم المنتخب أداء مشرفا. عصام الجعبري مع الأرجنتين ما في عليهم ضغط، كأنها مباراة ودية بس برضو صعب يفوزوا على الأرجنتين. للحديث عن هذه المباراة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ خالد خطاطبي اللاعب السابق ورئيس تحرير صحيفة الغد القسم الرياضي. مساء الخير كابتن خالد.
1: مساء الخير أستاذ أنك، مساء الخير لجميع المستمعين والمشاهدين.
0: لك كل التحية. يبدو أن الشارع الأردني كابتن خالد منقسم إلى قسمين، قسم يقول بأن المنتخب سيلعب بدون ضغوطات نفسية وبدون ضغوطات النتيجة وقد يقدم مباراة تاريخية، وقسم يقول سنتلقى هزيمة كارثية ثقيلة. أين تقف أنت كابتن خالد؟
1: شوف في البداية يعني هذه مباراة مهمة، هذه بالنسبة للمنتخب الوطني هي باعتبار كأس العالم، أهميتها في جانبين. الشق الأول هي بالنسبة للأردن هي مباراة متابعة من العالم كله، يعني تقريبا زي ما تفضلت 500 مليون راح يتابعوا هذه المباراة، هذا المتابعة الكبيرة وهذا الحديث الكبير عن مباراة الأردن والأرجنتين هو أكيد مفيد للبلد وبيعرف العالم كله بالأردن، وتشوف محركات البحث الآن لما يحكوا عن ميسي وعن الأرجنتين مع مين بدهم يلعبوا مع الأردن تتحرك محركات البحث، فبالتالي في فائدة كبيرة للأردن كأردن وكأماكن سياحية وكعادات وتقاليد وثقافة، فهذه فرصة يعني كبيرة لتسويق الأردن واستثمارها في كل المجالات بعيدا عن الجوانب الرياضية. أيضا هي فرصة لتسويق اللاعبين، يعني اللاعب فرصته أنه يسوق نفسه في العالم من خلال هذه المباراة اللي كل العالم تقريبا بتابعها.
0: تمام.
1: على الجانب الآخر هي مباراة تاريخية بالنسبة للمنتخب، وأنا يعني من خلال تصريحات اللاعبين بحس أنه هذه المباراة هي البداية الحقيقية للمنتخب. نعم إحنا خرجنا من كأس العالم، أدينا مباريات جيدة، في انقسام بالشارع راضين عن المنتخب أو مش راضين، انتقالات للاعبين أو رضا عن اللاعبين، لكن مباراة اليوم أمام الأرجنتين هي راح تمحي كل شيء. هذه المباراة إذا ما قدم المنتخب فيها الأداء الجيد وخرج بنتيجة إيجابية راح كل الشارع الأردني راح يوقف خلف المنتخب وراح يساند المنتخب وراح يكون راضي عن هذه المشاركة، بخصوص أنه يعني ممكن تكون نتيجة كارثية أو ممكن، أنا بعتقد أنه اللاعبين عندهم حافز كبير انهم يتواجدوا في المباراه ويلعبوا ويقدموا كل ما عندهم، لهم عارفين هم انه كل العالم عم بتابعهم، مجرد وجود ميسي في الملعب انا بعتقد انه هو محفز معنوي ونفسي للاعبين. نعم هو مش راح يشارك في بدايه المباراه لكن تواجده في الملعب وعلى مقاعد البدلاء وفرصة مشاركته في الشوط الثاني راح تخلي كل اللاعبين الأردنيين وكأنهم بيلعبوا.
0: أنا أجد كابتن خالد أن مشاركته في الشوط الثاني أخطر من مشاركته أساسيا في المباراة.
1: يعني شوف أنا بدي أحكي لك يعني عن
0: لأن منتخبنا كابتن خالد غالبا ما استنزفت طاقته في الشوط الثاني خلال المباراتين الماضيتين.
1: شوف أنا حكيت لك من البداية هذه مباراة مختلفة، هذه مباراة مختلفة نفسيا ومعنويا وأيضا بدنيا، يعني اللاعب راح يلعب بطاقة مضاعفة في هذه المباراة لاعتبارات كثير، أولها أنه كل العالم بتابع، كل الكاميرات بتصور، كل وسائل الإعلام بتركز على هذه المباراة. ثانيا انه هو المنتخب واللاعبين لمسوا بعض حالات الغضب من الشارع الرياضي على الخسارتين امام النمسا والجزائر رغم الاداء الطيب اللي قدموا اللاعبين، فبالتالي فرصة التعويض الان امام منتخب الارجنتين. لما انت تلعب وتحقق نتيجة ايجابية وتقدم المستوى اللي بده اياه الجمهور الاردني، انت راح تطلع من كأس العالم. نعم غادرت من الدور الاول من دور المجموعات، لكن انت حظيت برضا الشارع وإشادة الشارع المحلي. وجود ميسي في الملعب سواء في الشوط الأول أو في الشوط الثاني أعتقد راح يكون يعني محفز إيجابي للاعبين، وكل اللاعبين بدون استثناء وأنا بحكي عنهم هم محبين يشارك ميسي في المباراة. يعني صح ميسي إذا بدك تحكي كمؤثر فني في الملعب أكيد مش من مصلحة المنتخب الأردني إنه يشارك ميسي في المباراة، لكن لاعتبارات انه احنا خرجنا من المونديال وانت بتلعب امام بطل العالم ميسي لحاله بيجذب كل الاعلام العالمي، فبالتالي انت لما تلعب امام هذا النجم العالمي رقم واحد في العالم انت بدك تبذل طاقه مضاعفه حتى تدخل التاريخ.
0: طيب لو سمحت كابتن خالد عذرا
1: بطل العالم وامام احسن لاعب في العالم.
0: نعم عذرا للمقاطعه، لو سمحت نشرك مستمعينا الكرام معنا الاخ خلدون. الو السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله، يعطيك العافية كابتن.
0: الله يعافيك يا رب.
2: برحب بضيفك الكريم.
0: الله يسلمك.
2: هلا أول شيء في البداية أنا توقعاتي بالنسبة لمباراة مع الأرجنتين، يعني هم يعملوا اللي عليهم يلعبوا اللعب الرجولي وبغض النظر إذا خسروا بأهداف بسيطة مقبولة، يعني خليهم يستفيدوا من الخبرة.
0: تمام.
2: هلا بالنسبة لخسارتنا إحنا بالمباريات السابقة ما في انه الناس بتعتبرها انه سوء حظ، في شيء اسمه عطاء بالملعب، في شيء اسمه خلينا نحكي ضعف اللياقه البدنيه بالشوط الثاني. هلا دور كبير مباراتنا الاولى مع النمسا صدقا لو لعبوا بتركيز اكثر كان فزنا عليهم، لانه كانت النمسا باقل من القوه تبعتها، يعني مش هذا فريق النمسا او المنتخب النمساوي اللي بيلعب هايسة. وعلى كل استفدنا احنا من الخبرات هاي.
0: تمام.
2: واول بطولة لنا وان شاء الله نستفيد المرحلة القادمة. بس عندي سؤال بالله اتمنى منك كابتن انس او من ضيفك. اسباب ضعف المنتخبات العربية عامة. هلا اذا حكينا مادية انا استبعد، لانه في منتخبات في بعض الدول العربية امكانياتها اقوى من الدول الاوروبية. فما هو السبب؟
0: طيب شكرا الأخ خلدون، يعني إن شاء الله في القسم الثاني من الحلقة سنتحدث عن فشل المنتخبات العربية في التأهل، كل المنتخبات طبعا قطر العراق السعودية الأردن وتونس عدا منتخبي المغرب ومصر اللذين تأهلا إلى دور 32. معنا الأخ جهاد. ألو السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله عليك.
0: حياك الله أخ جهاد، كيف الحال؟
3: الله يرضى عنك الحمد لله. تعرف أنا دائما متفائل مهما يكون، يعني عارف كيف.
0: تمام.
3: يعني ما نهول الموضوع كثير، ما نهوله كثير، يعني إذا كان في فوز للأرجنتين بديش حدا يضحك علي، فراح يكون فوز بسيط جدا، يعني مش بالأهداف العالية. تمام. وأنا عندي
0: المشكلة جهاد، المشكلة جهاد بأن المنتخبات العربية التي سبقتنا يعني في المونديال وصاحبة خبرة أكثر هي سببت لنا حالة التشاؤم. تخيل العراق يخسر مع السنغال 5-0.
3: يا أستاذ أنس، احنا يعني اللحظة التاريخية العظيمة اللي انتظرناها من، يعني انا واحد يعني من الناس اللي قلت له قبل المرة يعني ابن 60 سنة انه انا يعني انتظرت هاي اللحظة اني اعيش واشوف المنتخب وصل لكأس العالم. هاي اجمل لحظة انا بالنسبة لي بحكي عن نفسي. تمام. فانا طبيعتي ما بقلل ابدا، بالعكس انا افتخر وارفع راسي كثير يعني بالمنتخب اللي وصل لهذا المستوى. النقطة الثانية والمهمة بالوقت الحالي، احنا بنشكر جميعنا الشعب الاردني، بنشكر الجمهور الاردني اللي أعطى الصورة الجميلة عن عن عن الأردن، عن الشعب الأردني بالمعاملة، يعني شغلات كثير قدموها
0: بالفعل
3: جاهد مع المنتخب. بصراحة إحنا بنرفع راسنا كثير، وسوقوا تسويق جميل جميل جدا للسياحة في الأردن، نتيجة العالم كله يجي يشوف الشعب الأردني يتعامل مع الشعب الأردني بصراحة.
0: صحيح صحيح، حتى لاعبي المنتخب بصراحة والجهاز الفني والإداري بالضبط. عندما يتركون غرفة الملابس بكل نظافة مع هدايا تعبر عن التراث الأردني، هذا شيء يدعونا للفخر.
3: فإحنا نجاحنا في إنه نجاح كبير، ما نقلل من هاي النجاحات. وجودنا بكأس العالم أمام الأرجنتين حاليا الليل إن شاء الله صباحا، كما خنحكي صباحا، وأنا بتفائل، يعني عندي تفاؤل كتير راح يوقفوا رجوليا، وما أعتقد إنهم راح يتعدوا حدودهم الأرجنتين بأهداف كثيرة، يعني ممكن يفوزوا علينا بشيء بسيط، ممكن 2-1 أو 2-0، أما التعادل أعتقد إنه هو يعني راح يأخذ الوجه الصحيح.
0: إن شاء الله يكون الله تعادل، إن شاء الله سيكون يعني نتيجة طيبة جدا أو فوز المنتخب. طبعا
3: برضو إحنا طمعين، إحنا برضو بنطمح طمعين بجهود طبعا فريقنا، مش بشيء ثاني،
0: تمام.
3: لأنه رجال أثبتوا رجولتهم مظبوط، الله يعطيهم العافية كلهم، من المدرب لللاعبين للجمهور،
0: تمام.
3: الله يعطيكم العافية.
0: شكرا أخي جهاد. معنا الأخ أديب. ألو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، الله يعطيك العافية، كيف حالك؟
0: الله يعافيك، حياك الله.
4: أول شيء الواحد بيتمنى أنه المنتخب يعني يفوز، بس أنا أتمنى أنها ما تكون نتيجة يعني لصالح الأرجنتين تكون كبيرة، يعني لأنه جد بتكون يعني شغلة مش مليحة.
0: يعني لحد كم ما تكون كبيرة يا أخي أديب؟ متى تكون يعني كبيرة ومتى ما تكون كبيرة بالنسبة لك؟
4: أخاف أنه تتجاوز الخمسة، يعني توصل يعني نتيجة كبيرة، يعني لأنه بتلعب مع فريق أنت يعني مش سهل، وجماعتنا يعني بدك صحيح أنا عكس الناس، خيبوا ظننا في المباراتين اللي مرقوا. فإحنا يعني الواحد يعرف حدوده يعني، وما أنه نظل نقول انه جماعتنا قدموا ما قدموا. انا بالنسبه لي ما قدموا شيء، كرياضه كفطبول اللي انا بعرفه عنهم بكاس اسيا وبكاس العرب ما شفته يعني من المنتخب.
0: انت متوقع اللي شفته بكاس اسيا تشوفه بكاس العالم، رغم يعني الفارق الكبير بين البطولتين اخي اديب؟
4: يا سيدي معلش، انا كثير بسمعها من الناس انه هذولا مثلا لعبوا مع منتخب الجزائر، جول اللعيبه كلهم اوروبيين وكذا، طب انت راح تلعب مع مين؟ انت رايح على كاس العالم راح تلعب مع مين؟ يعني بدك تلعب مع اي فرق؟ مش مع اوروبا ومع امريكا الجنوبيه ومع يعني مع فرق عالميه، انت مش راح تلعب. انت اصلا لما بينت النتائج بين انك رايح تلعب مع بطل العالم
0: اكيد، ومن هنا لا يمكن المقارنه مع كاس اسيا اخي اديب، ومن هنا لا يمكن المقارنه.
4: ماشي بس ما انت تقول ليش، انت دائما نسمع من الناس والناس اللي بتحكي بتقول انه احنا راح نلعب مع الفرق هاي نص لعيبتها باوروبا، طب انت راح مع مين تلعب؟ ما انت لعبت مع فريق اوروبي ولعبت مع فريق هكذا تلعب مع فريق امريكا شو اسمه ومع فريق افريقي، يعني انت رايح تلعب مع مين؟ هذا انا اللي بستغربه من الناس، بيقولوا انه الفرق هاي كل واحنا رايحين نشارك لاول مره. طب ماشي رايحين نشارك لاول مره، يعني نروح بس نقدم فوتبول هيك وزي هالفرق اللي انغلبت 5-6 ونروح؟
0: طيب تمام، وصلت يعني الفكره. شكرا جزيلا الاخ اديب. كابتن خالد، مباراة الأرجنتين كما تفضلت مباراة مهمة جدا على الصعيد التسويقي الفني المعنوي المستقبلي لكرة القدم الأردنية، لكن هل يعني يمكن أن نبني على المباراتين السابقتين لهذه المباراة، أم أنها بمعزل عن خسارة النمسا وخسارة الجزائر؟
1: لا أعتقد أنها راح تكون منفصلة انفصال كلي عن المباراتين. هذا لطبيعة اللاعب الأردني اللي هو يعني عارف حاله أنه راح يدخل في تحدي أمام بطل العالم، أمام منتخب مدجج بالنجوم، أمام منتخب إحنا بنحب نتابع. هم اللاعبين يمكن كانوا يحبوا يتفرجوا على ميسي ويتفرجوا على المنتخب الأرجنتيني، وأنت بتعرف المنتخب الأرجنتيني يعني بيلعب كرة يعني متميزة وفي عدد كبير من النجوم، فمكسب أنه أنت تلعب أمام هذا المنتخب في هذا الوقت وأمام هذا الإعلام العالمي وأمام هذا الجمهور العالمي، فهذا بيهيئ اللاعبين لتحدي جديد بعيدا عن نتائج المباريات. الآن بتظل الأمور مبنية على الجهاز الفني، هل سيشرك لاعبين بدلاء أم سيلعب بالتشكيل الأساسية؟ هنا الأمور اللي مش معروفة للشارع الرياضي. وتعقيبا أستاذ أنس على يعني الانقسام اللي بنشوفه في الشارع حول الآراء اللي متعلقة بالمنتخب، هذا راضي على المنتخب هذا مش راضي على المنتخب، يعني أنا بعزوها لشغلي واحد. أول شيء من بداية المونديال قبل ما روحنا على المونديال منطقيا منطقيا المنتخبات الثلاث أرجنتين جزائر نمسا أفضل منه في التاريخ وفي الإنجازات وفي التصنيف، هذا شيء طبيعي. فقامت الأمل فقط إنه يعني إحنا نروح يعني نشارك ونقدم أداء جيد، هذا كان طموحنا، وإحنا نقول إنه حققنا إنجاز وصلنا كأس العالم. بعد المباراة الأولى وفي المباراة الثانية بعد ما شفنا يعني أداء جيد من اللاعبين وشفنا روح قتالية وخسرنا المباريات، خسرناهم ليش؟ برأيي الشخصي يعني برأي كثير من المحللين بأخطاء فنية، يعني إحنا كان بالإمكان أفضل مما كان،
0: بعض الأخطاء الفردية من اللاعبين وأخطاء فنية بقرارات المدرب السلام
1: وأخطاء فنية، عشان هيك بتشوف الشارع الرياضي صار بده نتائج، صار بده تأهل للدور الثاني، لأنه إحنا أدينا يعني مع النمسا أدينا الشوط الأول مع الجزائر لعبنا. الأخطاء الفنية في مباراة الجزائر هي اللي قتلت المنتخب، ركلات ثابتة إجوال، ضغط مستمر واضح من الجزائر وكأن المنتخب بيستنى فقط تسجيل في مرمى، ما كان في أي حراك للمدير الفني، أي خطوة تخفف هذا الضغط، فبالتالي الجمهور هو عاتب على الجهاز الفني في هذا الموضوع. عشان هيك تختلف الآراء، أنا راضي عن المنتخب، أنا لا مش راضي. هذا عدم الرضا نابع من إمكانية أنه يكون تكون النتائج أفضل من اللي شفناها في المونديال. فيعني إن شاء الله مباراة الأرجنتين اليوم أعتقد راح تكون يعني تشكل منعطف كبير لسمعة النشامة، للاعبين، لقيمتهم التسويقية، للتحدي، للرد على الانتقادات. لأن المنتخب في حال قدم عرض جيد أمام ميسي ورفاق ميسي وحقق نتيجة إيجابية، فأعتقد الشارع كله راح يكون مبسوط، حتى لو احنا غادرنا من دور المجموعات لكن حيكون في انبساط، لانك انت بتلعب امام منتخب مدجج بالنجوم، واذا ما شفنا روح النشامة اليوم حاضرة في المباراة اكيد راح يمحي كل الاخطاء اللي صارت في الفترة الماضية.
0: تمام. الأخت ميساء غنام تقول فوز الأرجنتين 3-1 وما زال بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم من خلال تعليقاتكم أو اتصالاتكم معنا. بشير، مساء الخير بشير.
5: السلام عليكم. الله يمسك بينار النبي.
0: الله يسلمك جميعا يا رب.
5: وظيفك خد خطاص دي.
0: الله يبارك فيك.
5: هل الحالة النفسية لها دور في الخسارة؟ والسؤال الثاني، هل الاتحاد جدد للسلامي؟ والسؤال الثالث، هل مصر والمغرب هل
0: لهم دور في
5: الدور 16؟ وشكرا كابتن
0: انس. شكرا اخي بشير، حياك الله. ساسال كابتن خالد بعد قليل بالنسبه للسلامي والحاله النفسيه للاعبين. معنا ابو عبد الله، السلام عليكم.
6: مساء الخير كابتن
0: انس. مساء الورد ابو عبد الله، حياك الله.
6: مساء الخير لك ضيفك الكريم كابتن خالد.
0: الله يسلمك، لو ترفع صوتك قليلا لو سمحت.
6: الله يعطيك العافيه
0: سيدي. الله يعافيك يا رب.
6: ما شاء الله كابتن مخضرم محلل وما شاء الله عليك.
0: الله يسلمك، تفضل.
6: السؤال اللي اول شيء بدي اساله، الاردن لما وصلت كاس العالم كانت بانو فتره 9 شهور صح؟ او 10 شهور.
0: نعم.
6: طيب انا بلوم الاتحاد الاردني على هذا الموضوع، يعني انت وصلت الى كاس العالم وعارف انك ستلعب زي ما قال الزميل اللي قبلي انه انت راح تلعب مع منتخبات عالميه. الجهاز الفني لازم يكون غير هذا الجهاز، لأنه يعني هذا غير مهيئ، هذا الأزمة لكأس العرب. أنت بدك جهاز فني عالي المستوى من أجل أنك أنت تقاوم هذه المنتخبات الضخمة اللي أنت بدك تواجهها، لأنه يعني أنت راح توقع في مجموعة مع أمريكا اللاتينية ومع أوروبا ومع أفريقيا، فالعتب كله مش على لعيبتنا. لعيبتنا ما شاء الله قدموا وأعطوا من يزيد أبو ليلى إلى موسى التعمري. ما تقول لي إنه والله يزن النعيمات غايب وإنه أثر علينا، ما تقول لي إنه فلان غايب وأثر علينا، أنا ضد هذه اللعيبة ما شاء الله عليهم، ولكن ينقصهم كان محرك ويثبت للعيبة كل إنسان في مكانه إيجاد لعيبة. دوري أردني زخم موجود عندنا لعيبة بالأردن، إحنا الجهاز الفني هو كان السبب في ضعف وجودنا في كأس العالم. لو كان في جهاز فني محترم قادر على قيادة المنتخب بالطريقة الصحيحة، أنا متأكد إنه كان وصلنا إلى أعلى الدرجة، بدأش أقول لك للنهائي، كان وصلنا لدور 16. والدليل عندنا الجبل الأخضر، الجبل الأخضر أول مرة علينا زيه على كأس العالم، ولكن لعب، ولكن مدربه كان محترف وعرف يتعامل مع الفرق العالمية. مع
0: على فكرة هو مدرب محلي، يعني من الرأس الأخضر وليس مدرب أجنبي.
6: برافو عليه، بس هو عرف خطوة، عرف شخص. انت مش
7: تقدم نفسك
0: كعضو. طيب انا بدات يعني المكالمه بدات مشوشه لم اعد اسمع بشكل جيد، لكن وصلت الفكره وساحولها مباشره الى ضيفنا الكابتن خالد. طبعا الكابتن خالد خطاط بعيدا عن كونه صحفيا مخضرما ما شاء الله كان لاعب ايضا متميز. كابتن خالد، يقول كثيرون منهم الأخ المتصل أننا لو عين اتحاد كرة القدم مدربا يملك تجربة مونديالية وخبرة في المستوى العالي لكرة القدم لكان وضع منتخبنا في نهائيات كأس العالم أفضل من هذا بكثير، وكانت فرصنا كبيرة للتأهل أو فرصنا كبيرة للتأهل إلى الدور الثاني. هل توافق؟
1: أستاذ أنس، من لما تأهل منتخبنا لكأس العالم وأنا في كل البرامج الرياضية ومن ضمنها على المنبر منبر حضرتك، كنت أحكي أنه الكابتن جمال السلامي الله يعطيه العافية كان مدرب المرحلة في الفترة الماضية، لكن إحنا بحاجة لمدرب يليق بهذه المشاركة التاريخية في كأس العالم. الكابتن مش انتقاص من الكابتن، لكن لكل مرحلة إلها يعني ترتيبات خاصة، مدرب خاص يعني مدرب عنده الخبرة. الآن إحنا بنشارك بكأس العرب، أوكي الكابتن جمال السلامي بطولة عربية، تصفيات كأس العالم إحنا مشينا فيها، ومع أنه يعني ما حققنا الإشي اللي إحنا كنا نطمحه، إحنا ما فزنا على العراق ولا فزنا على كوريا، إحنا فزنا على عمان وفلسطين، بالرغم من هيك تأهلنا لكأس العالم. بعد هذا الأداء اللي كان في التصفيات كان لازم على اتحاد كرة القدم، وأنا كنت من الداعين لهذا الموضوع، أنه يتم الاستعانة بمدير فني له خبرة في المونديال، حتى لو بده يطلب مبالغ مالية كبيرة. إحنا ما شاء الله الاتحاد يعني المبالغ المالية اللي جت بعد تأهل لكأس العالم شيء لا يصدق، فبالتالي كان بإمكان الاتحاد يتعاقد مع مدير فني على مستوى عالي يليق بحجم المشاركة في المونديال، وبالتالي ممكن تكون النتائج أفضل، ممكن يستثمر اللاعبين الموجودين الجيل الحالي بشكل أفضل. إحنا شفنا يعني الأخطاء الفنية اللي صارت في المباريات، أعتقد يمكن الكل حكى فيها والكل
0: صحيح
1: شافة.
0: والفوارق التي يتحدث عنها البعض بين لاعبي منتخبنا ولاعبي منتخبي النمسا والجزائر صراحة ليست فوارق كبيرة إطلاقا كابتن خالد.
1: بالضبط، يعني أنت شوف المنتخبات زي ما حكى الأخ الرأس الأخضر، يعني ما عندهم مثلا نجومية اللاعبين اللي بيلعبوا في دوريات كبرى مثلا معروفة أو أندية يعني معروفة، لكن الروح كانت موجودة، يمكن الفكر الفني كان موجود. يعني امبارح مباراتهم مع السعودية بتحس هذا الفريق بينافس، يعني قد ما عنده لياقة قد ما عنده واجبات للاعبين. احنا في المنتخب كلاعبين في رضا عن اللاعبين بشكل عام، نعم في ملاحظات، لكن الشارع الرياضي مبسوط من اللاعبين، لكن كان يتمنى بما انه موجود عندنا الأداء يكون في مدير فني يقدر يوظف هذول اللاعبين بالشكل المطلوب. الآن مدربنا الكابتن جمال السلامي الله يعطيه العافية عمل اللي عليه، لكن في مباراة الجزائر حتى في تصريح الصحفي بيحكي إنه المدرب الجزائري عمل تبديلين غيروا المباراة في الشوط الثاني. طب أنت كمدرب شو بتعمل؟ طب هذاك المدرب الجزائري اشتغل
0: صحيح، حتى في مباراة النمسا رالف رانغنيك أجرى تغييرات قلبت المباراة،
1: وهذا اللي حكاه الكابتن السلامي، يعني هو اعترف وقر انه المدرب المنتخب الجزائري اشتغل صح بتبديلاته. طب احنا شو بنسوي يعني كمدرب؟ مفروض انك تقدر تتعامل، فهذه الظروف واجواء كأس العالم بحاجة لمدرب متمرس حافظ مثل هاي الاجواء، قادر على التصرف في المباريات. المدرب مش فقط انك انت تحط تشكيلة وتلعب، المدرب انت لازم يكون عندك مرونة تكتيكية تقدر تغير والمباراة شغالة، خلال المباراة مجريات المباراة ممكن تعطي واجبات جديدة للاعبين، ممكن تزج بلاعبين في المباراة. مثلا من المآخر على مباراة الجزائر انه الشوط الثاني فقط كنا نستنى انه يتم التسجيل فينا، ضغط ضغط ضغط، فكان يعني المبتدئين في التدريب حتى كانوا يحكوا يعني على الاقل اشرك اللاعبين البدلاء لاعب لاعبين عيد حيوية.
0: هذا ما كنت ساذهب اليه في مباراتنا القادمة كابتن خالد. يعني الكثيرون يقولون بأن جمال السلامي لا يمنح أو ليست لديه ثقة أصلا باللاعبين البدلاء الموجودين أمامه على مقاعد البدلاء، وهل برأيك أن في مباراة الأرجنتين بعد هذه المسيرة الكبيرة للمنتخب وعدم مشاركة هؤلاء البدلاء في مباراتين النمسا والجزائر، يعني أن يمنحهم شرف المشاركة في كأس العالم وإن كانت في مباراة صعبة أمام الأرجنتين لكن بلا حسابات بلا ضغوطات، نحن خارج المونديال بكل الأحوال؟
1: يعني الآن هذه ترجع لتفكير المدرب، إيش بفكر؟ هو بفكر لعب تشكيل أساسية ويحقق نتائج وعنده ثقة فقط بال11 لاعب الموجودين في الملعب، ولا هي فرصة
7: لأنه يشارك أكثر من لاعب على مقاعد البدلاء ويشاركهم في هذه المباراة القوية، هل هذا ممكن يأثر على انسجام الفريق؟ نعم ممكن يأثر على انسجام الفريق، لأنه أنت خلال المباريات يعني ما لعبت اللاعبين البدلاء بالوقت الكافي، تبديلاتنا كلها كانت متأخرة في أوقات متأخرة من المباريات، وهذه يمكن بتقلل من ثقة اللاعبين البدلاء بأنفسهم. الآن أنت أمام مباراة الأرجنتين، وزي ما حكيت في البداية هذه مختلفة اختلاف كلي عن كل المباريات، كل اللاعبين عندهم طموح يشاركوا، كل اللاعبين حابين يتواجدوا في الملعب ويشاركوا فيها حتى يدخلوا التاريخ، كل لاعب بحب يسجل بسيرته الذاتية أنه واجه ميسي في مباراة كأس العالم، فبالتالي يعني راح تكون رغبة كبيرة من اللاعبين أنهم يشاركوا. أعتقد أنه ممكن تكون الفرصة متاحة للكابتن جمال السلامي أنه على الأقل في بداية التشكيلة يشكلوا لاعبين أو ثلاث من اللاعبين البدلاء، وعلى مدار المباراة يعطي الفرصة أيضا لخمس لاعبين يشاركوا على مدار، وبالتالي أعتقد يعني ممكن تتحقق الأهداف وتخرج بشكل جيد. بالنهاية أنا بعتقد يعني حسب بداية المباراة، قراءتك للمباراة، كيف مجريات المباراة، ممكن تتخذ القرار اللي يخدم مصلحة المنتخب في هذا اللقاء.
0: شكرا جزيلا لك زميل الإعلامي خالد خطاط، برئيس القسم الرياضي في صحيفة الغد، على كل ما تفضلت به، وإن شاء الله لنا لقاءات قادمة لنقيم المشاركة المونديالية لمنتخب النشامة بشكل عام. شكرا جزيلا.
7: شكرا
0: سأشكر. شكرا. إذا مباراة مرتقبة الفجر غدا الأحد الساعة 5 صباحا ستنطلق هذه المباراة، بالتوفيق إن شاء الله لمنتخب النشامة الذي قال عنه ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين بأنه خصم قوي وسنسعى للاستحواذ على الكرة والسيطرة على مجريات المباراة، مهاجمو الأردن سريعون وسيتعين علينا أخذ ذلك في الاعتبار. طبعا نفس التوقيت الساعة 5 سيشهد مباراة بين الجزائر والنمسا، مباراة مهمة أيضا لمعرفة من سيتأهل في المركز الثاني ومن سيتأهل في المركز الثالث إن تأهل طبعا إلى الدور القادم من خلال المركز الثالث، مباراة مهمة للمنتخبين، التعادل طبعا قد يؤهل المنتخبين معا إلى الدور المقبل. بعد الفاصل إن شاء الله سنتحدث عن تفاصيل كثيرة متعلقة بالمونديال والنتائج والمنتخبات العربية، لماذا أخفقت عدا المغرب ومصر، بالتفاصيل إن شاء الله، فتفضلوا بالبقاء معنا.
8: أصداء المونديال برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: اسم له تاريخ.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار، اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة
4: ماجيك واستمتع بصورتها.
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
5: ماجيك عمزاجي وعن مضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون، اسرح بالكل متعل عيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
6: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله.
7: فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
8: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-1.
2: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما، نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM أصداء المونديال برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا مشاهدينا الكرام إنما كنتم إلى هذه الحلقة من برنامج أصداء المونديال الذي يأتيكم يوميا في السادسة مساء إلا يوم السبت في الخامسة مساء. قلت في البداية 28 منتخبا تأهلوا إلى دور 32 وبقي 4. المنتخبات المتأهلة هي المكسيك، فرنسا، الأرجنتين، ألمانيا، أمريكا، النرويج، كولومبيا، كندا، سويسرا، البرازيل، المغرب، جنوب أفريقيا، البوسنة والهرسك، كوتيفوار، اليابان، الإكوادور، هولندا، أستراليا، السويد، مصر، الرأس الأخضر، غانا، إنجلترا، إسبانيا، البرتغال، الباراغواي، بلجيكا والسنغال. المنتخبات التي غادرت: هايتي، بنما، كوراساو، تركيا، تونس، الأردن، التشيك، قطر، السعودية، العراق، اسكتلندا، الأوروغواي ونيوزيلندا. غدا الأحد أولى مباريات دور 32 في الساعة 10 مساء تلعب جنوب أفريقيا مع كندا، يوم الاثنين البرازيل مع اليابان وألمانيا مع باراغواي، يوم الثلاثاء القادم هولندا مع المغرب وكوتيفوار مع النرويج، ويوم الأربعاء فرنسا مع السويد، يوم الخميس الولايات المتحدة الأمريكية مع البوسنة والهرسك، يوم الجمعة القادم أستراليا مع مصر، ويوم السبت القادم الأرجنتين مع الرأس الأخضر. الآن نتحول للحديث عن المنتخبات العربية التي خيبت الآمال في مونديال 2026 مع زميلنا المحلل والناقد الرياضي الكابتن مايكل فوزي. مساء الخير كابتن مايكل.
1: مساء النور، تحياتي لك أستاذ أنس، تحية لكل متابعينا ومستمعينا.
0: لك كل التحية. نبدأ بالخيبة التونسية، 3 خسارات ثقيلة أمام السويد 5-1، أمام اليابان 4 مقابل لا شيء، وأمام هولندا ب3 أهداف مقابل 1 مع تغيير المدرب من صبري لموشي إلى هيرفي.

0: لك شيء، لابد ان نفرق او المشجع يفرق بين السقوط في مباراه وسقوط المستوى ككل. عندما ينهار المستوى ككل وتنهار الفريق وينهار الفريق ككل، واحد بيستخبط حتى في اقاله المدربين او حتى على مستوى اللاعبين، تعلم ان الخلل اكبر من خلل الفريق يمتد الى خلل في المنظومه. حتى لو نظرت على مستوى الانديه في الدوري التونسي ستجد تراجع الانديه التونسيه بعد ما كانت منافسه بشكل قوي على بطوله دوري ابطال افريقيا، منافسه شرسه حتى على مستوى الكونفدراليه، تراجع على مستوى الانديه، تراجع على مستوى الدوري، تراجع حتى على مستوى مفرزات الدوري من اسماء لاعبين. عندما تصل لهذا المستوى تعلم ان الخطا في المنظومه، عندما تلعب بهذا المستوى تعلم ان هناك مشكله في الاتحاد ذاته. لذلك انا ارى المشكله في تونس اكبر بكثير من فكره هزيمه ثقيله او تردي مستوى.
1: هي المشكله قديمه ام بدات مع المونديال برايك كابتن؟
0: لا اعتقد انها سابقه للمونديال بسنوات. ان تصل لهذا المستوى من لاعب كرة القدم يكون نتيجة بداية انهيار او انحدار في المستوى، سواء الاداري او المنظومة او الدوري على مدار سنوات عدة قبل البطولة، يعني على الاقل 5 أو 6 سنوات خلف المستوى. يعني منذ 22 تقريبا او 23 يبدأ الانحدار، 3 أو 4 سنوات تصل لهذا المستوى من كل، حتى على مستوى اللاعبين، على مستوى حراسة المرمى، اخطاء ساذجة من الحراس، اخطاء ساذجة من الدفاع. تتخيل ان لاعب يحرز الاهداف في نفسه في اكثر من مباراه نفس اللاعب. فاذا المشكله في الاختيارات او في اللاعبين وفي المنظومه ككل، اقاله المدرب نفسه. ولم تظهر المشكله في المونديال، بالعكس تونس قدمت مستوى سيء في كاس العرب، وحتى على مستوى التصفيات يمكن النظام الجديد في تصفيات امم تصفيات افريقيا بوجود 9 مقاعد ونصف اتاحت ان تكون المنافسه اسهل. لو كان تونس في النظام القديم وحصول افريقيا على 5 مقاعد بدل 9 مقاعد ونصف كان ممكن الا تصل تونس من الاساس الى كاس العالم.
1: نعم، أتحول إلى المنتخب السعودي. موجة من الغضب كابتن مايكل اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي بعد تعادل المنتخب السعودي مع الرأس الأخضر للمرة السادسة. يفشل المنتخب السعودي في التأهل إلى الدور الثاني من المونديال، ومنذ عام 94 في أمريكا أيضا لم يتأهل إلى الدور الثاني. إذا كنت تتحدث عن منظومة في تونس فالأمور أفضل بكثير في السعودية، فما هي الأسباب برأيك؟
0: مبدئيا قد لا تصل الى الادوار الدور الثاني، ولكن الاساس في الموضوع انك لم تقدم الا شوط وحيد جيد امام الاوروغواي، وكان بدافع العامل النفسي للاعبين والشحن المعنوي. السعوديه لم تقدم في خلال 3 ماتشات الا شوط وحيد امام الاوروغواي الشوط الاول، ثم الشوط الثاني تراجع امام اسبانيا كان الانهيار حتى امام الرأس الاخضر، تشعر ان الفريق بلا روح. انا اعتقد المشكله في المنتخب السعودي لها 3 اشياء سريعه. رقم واحد هو جيل مكان جيل، تبادل أجيال، نوع من أنواع تغيير الجلد. لاعبين كبار يذهبون ولاعبين صغار يأتون، ولكن المشكلة أن تم إشراك لاعبين كان من الأفضل أن تشرك مكانهم، كانوا ليس المستوى الكافي. هذه النقطة. النقطة الثانية، مع بداية تطور الدوري في الدوري السعودي وجلب نجوم كثيرة، لم يحدث حتى الآن نوع من أنواع الاندماج بين اللاعبين. هناك مستويات جيدة ولكن ليست بالوقت الكافي، لأنه لم يتم إشراكهم معدل الدقائق لم يكن بالكثير، خصوصا في مركز حراس المرمى باستثناء نواف العقيدي والاتصاب، فلاعب العويس اللي جاي من دوري الدرجة الثانية. فدي مشكلة ثانية. المشكلة الثالثة من وجهة نظري، حتى لو كانت هناك منظومة أفضل تنتج دوري أقوى، لكن حتى على مستوى القرارات فيما يخص المنتخب كانت هناك مشاكل. إقالة مانشيني أتت متأخرة، فأتى هيرفي رينار وصعد من الملحق. لو كان تم إقالته مبكرا كان من الممكن أن لا يدخل الملحق. ثم إقالة هيرفي رينار قبل كأس العالم بعد مستوى ليس بالجيد في كأس الخليج، ثم في كأس العرب، وأخيرا في كأس العالم. قبل كأس العالم إقالة المدرب، ثم أتى دونيس تشعر أنه مدرب، نعم مدرب الدوري السعودي، ولكن قيادة الأندية مختلفة عن قيادة المنتخبات. لذلك لا أستطيع أن أحمل المدرب المسؤولية الكاملة، ولكن في النهاية منظومة أخطأت، لم تقدر الموضوع بشكل جيد، فكانت النتيجة كارثية. كما رأيت منظومة أقوى من المنظومة التونسية لا تقدر،
1: وخاصة أن المنتخب الذي يعني كان مخيفا لنا على الورق قبل المونديال منتخب الأوروغواي لم يكن كذلك في أرض الملعب، ومنتخب الرأس الأخضر هو من انتزع المركز الثاني كابتن مايكل.
0: لو تحدثت عن الرأس الأخضر سأقول شيء واحد أستاذ أنس، يمكن خارج منتخباتنا العربية لكن لابد أن نقول له مبروك، ولكن الرأس الأخضر يعطي درس جديد. كما منتخباتنا العربية في 2022

0: أعطى الدرسين أنك تستطيع هزيمة أي فريق كما فعلت المغرب والسعودية، وتستطيع أن تذهب إلى أبعد نقطة كما فعلت المغرب. الرأس الأخضر كالفيردي أعطى الدرس مهم أن الموضوع لا يتعلق بفكرة المشاركة الأولى، فكرة أن أنا زاهد المشاركة الأولى ولا أمتلك الخبرات، هذا أصبح أمر مرفوض. كالفيردي بلاعبين أقل بدون دعم مادي بشكل رهيب
1: وبمدرب محلي
0: ومشاركة أولى، يقدم مباراة أحرج أسبانيا بتعادل، كان قريب من الفوز أمام السعودية وخرج بتعادل، وأمام الأوروغواي بعد تأخر عادة. يعني أنت تتكلم عن منتخب أكثر من رائع، ففكرة المشاركة الأولى أصبحت ملغية من قاموس الفرق، لا يوجد عذر اسمه المشاركة الأولى بالنسبة لي.
1: نعم.
0: بسبب كبير.
1: أتحول للحديث عن المنتخب العراقي الذي فاجأنا وصدمنا في نفس الوقت. نعلم كابتن مايكل أن مجموعة منتخب العراق هي مجموعة حديدية صعبة جدا، يعني تقبلنا الخسارة مع فرنسا ومع النرويج، لكن السقوط بخماسية أمام السنغال الذي أصبح أول منتخب أفريقي يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة في نهائيات كأس العالم ترك عشرات إشارات الاستفهام والتعجب.
0: أنا أعتقد أن سبب خسارة العراق من وجهة نظري في سببين مهمين رئيسيين. رقم واحد، نقص الخبرة، تشعر أن اللاعبين يرتكبون أخطاء ساذجة داخل أرض الملعب. يمكن حتى بعض الأحيان أنا أقول لك أخذك إلى مصر رغم تحقيق تعادل مع إيران وصعود مهند لاشين، إنذار مجاني بلا أي داعي بسبب نقص الخبرة، مش هيلعب الماتش الجاي بسبب قرار. أعتقد نقص الخبرة وأن تعرض نفسك للطرد وتلعب منقوص لحجم الإصابات يجعلك تخسر بهذه النتيجة. الشيء الثاني، أن بعض اللاعبين الأساسيين داخل منظومة العراق ورسوم أيمن حسين أعتقد لا يعوض. أنت ما عندكش العمق في التشكيلة التي تعوض اللاعب الأساسي، فأنت أنهكت. أضيف لها نقطة مهمة أستاذ أنس، أن التجهيز البدني والتجهيز النفسي حتى الآن في المنتخبات العربية باستثناء منتخبين أو 3 لديهم مشكلة
1: تماما
0: بدنيا، أن اللاعبين تنهار. وحتى لو تم التجهيز النفسي بشكل جيد تجد الجانب البدني حدث انهيار. يمكن برضه في منتخب مصر رأيت في الدقائق الأخيرة في المباراة الأخيرة انهيارات بدنية، إصابات كثيرة. لذلك أعتقد أن التجهيز البدني قبل البطولات المجمعة التي تشبه كأس العالم، التحامات قوية، مدارس مختلفة، ضغط عصبي، مصارعات كبيرة، فلابد أن يكون هناك أداة بدني، تطوير على المستوى البدني داخل الدوريات، معدل اللعب الفعلي في الدقائق للدوريات لابد أن يكون أعلى.
1: تماما. المنتخب القطري بعد الإرث الذي قدمه في مونديال 2022 عندما استضاف البطولة توقعنا منه أيضا شكلا أفضل ونتائج أفضل، كانت فرصته جيدة أمام البوسنة والهرسك لكنه خسر المباراة وخيب الآمال أيضا. أين تكمن مشاكل المنتخب القطري برأيك رغم الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها قطر؟
0: الإمكانيات فقط لا تصنع منتخب، لابد أن توظف إمكانياته بشكل سليم. المنتخب القطري وظف إمكانياته بشكل سليم إلا في المدرب. رأيت عندما تأخرت قطر أمام البوسنة لوبتيجي فتح نوعا ما الملعب وبدأ يهاجم، وقوة المنتخب القطري في أوراقه الهجومية وليست في التنظيم الدفاعي. دائما هناك مشاكل في التنظيم الدفاعي لدى المنتخب القطري. قوتك الحقيقية في الهجوم، عندما تترك عناصر القوة الهجومية وتفتد دفاعية ما تكون خلف الكرة في ماتشاتك الثلاثة تمثل عبء عليك. ظهر جليا أمام سويسرا بعد ما تأخرت، عندما فتحت خطوطك نوعا ما حتى لا تستقبل ثاني كنت تهاجم ولكن بحذر شديد استطعت أن تعود بتعادل. أمام كندا أخطاء ساذجة من المدافعين، تراجع مبرر، لم يستغل حتى في قراءة الخصوم ولم يستغل حتى فكرة اللعب على التحولات، فتهزمت بنتيجة كبيرة. ثم أتى اللقاء الأخير أمام البوسنة متأخر ومع ذلك ما زلت متراجع. عندما فتحت خطوطك وبدأت أن تلعب كرتك المعتادة كنت أكثر تهديدا على مرمى البوسنة، ولكن عندما فات الأوان، عندما يمر الوقت كثيرا ولا تستطيع أن تتقدم وتكون متأخر بالنتيجة تفتح خطوطك بشكل أكبر فتضرب بأهداف كثيرة. هذه النقطة. النقطة الثانية، أعتقد أيضا أن المشكلة في المنتخب القطري تكمن في عدم تعويض اللاعبين. بعض اللاعبين وصلوا لمقتبل نهايه اعمارهم الكرويه.
1: نعم.
0: حتى لم يتم تعويضهم، حتى حسن الهيدوس انت عدته من الاعتزال حتى يرجع ويلعب واحرز هدف يحسب له، ولكن يحسب عليك انك لم تعوضه بلاعب. عدم تعويض اللاعبين القدامى بلاعبين بجيل جديد او يحدث نوع من انواع التداخل، جيل قديم يسلم الرايه لجيل حديث وأيضا مدرب دفاعي بحت لا يعلم قوة ونقاط ضعف فريقه تؤدي في النتيجة إلى هذه الهزيمة رغم نوعا ما سهولة المجموعة. يعني بعد تعادل سويسرا كان من الممكن أن تتعادل مع كندا لولا ما حدث من أخطاء، والبوسنة كنت تستطيع أن تفوز عليها دون النظر لنتيجة كندا وتصعد على الأقل أفضل ثالثة، لكنك أنت فرطت في
1: ربما سنتحدث إن شاء الله عن المشاركات العربية بشكل موسع أكثر، لكن أريد أن أسمع رأيك وقراءتك لمباراة هولندا مع المغرب ومصر مع أستراليا في دور 32. هل حظوظنا قوية برأيك؟
0: إن شاء الله حظوظنا قوية، بس يمكن منتخب مصر عامل الإصابات، أنا ما يقلقني إصابة فتوح، يعني حتى إصابة صلاح إن شاء الله لم تكن خطيرة، ولكن في النهاية داخل أرض الملعب من الممكن أن يقاتل الملعب بأسلوب دفاعي ويلعب الفريق ويعوض نوعا ما محمد صلاح، لكن نحن كمنتخب مصر لدينا مشكلة على مستوى الأظهرة، فإصابة فتوح بالنسبة لأكثر شيء يقلقني. إن عادوا اللاعبين بإذن الله سنحقق نتيجة إيجابية أمام أستراليا، لأن الروح موجودة، وأنت تعلم أن الريتم التصاعدي عندما تقدم إنجازات يدعمك مشجعك، يدعمك محبيك، يدعمك الجمهور بلدك، فأنت تشعر بشحن إضافي. نحن العرب هكذا دائما ما نلعب.
1: نعم، المغرب مواجهة صعبة أعتقد مع هولندا، لكن أسود الأطلس هم رابع المونديال،
0: يمكن هذا يمثل ضغط وحذر. المنتخب الهولندي سيضع ألف حساب للمنتخب المغربي. أنا لي نقطتين مهمين على المنتخب المغربي أتمنى معالجتهم، هي فكرة إضاعة الفرص. عندما في ماتش اسكتلندا أحرزت هدف وتراجعت، كان ممكن أن تتعادل. أكثر من 12 تسديدة لم تصل إلا تسديدتين للمرمى، معنى ذلك أن هناك في مشكلة. حتى في مباراة هايتي أنت أضعت الكثير من الفرص، وفكرة تجرؤ هايتي وأن يضرب دفاعك مرتين ويحدث فيك هدفين، معنى ذلك أن هناك مشكلة في التكتيك الدفاعي. لذلك على المغرب أن تلعب بحذر دفاعي بشكل أفضل، وإن تقدمت عليها أن تؤمن نتيجتها بهدف حتى لا تحدث مفاجأة.
1: تمام، شكرا جزيلا لك الزميل الإعلامي المحلل والناقد الرياضي مايكل فوزي على كل ما تفضلت به، ونلتقي إن شاء الله يوم السبت المقبل محتفلين بتأهل مصر إلى دور 16 على حساب أستراليا. شكرا جزيلا كابتن مايكل.
0: تحياتي لك أستاذ أنس، وشرفي تواجد معك، وإن شاء الله نتمناها.
1: إن شاء الله يا رب، شكرا جزيلا. شكرا لكل الأصدقاء الذين يعلقون. الأخ أكرم الصالحي يقول أنا شفت ما في روح قتال عند شبابنا، فريق الإكوادور كان في حرب، الرأس الأخضر ماتوا في الدفاع، عنا ما شفنا هالشي، للأمانة قاتلوا اللاعبين، لكن حسب المعطيات تحدثنا الكثير من الأخطاء الفنية التي حدثت. أم سميح ابني لاعب كرة قدم من 5 سنوات محترف وهوي ما شاء الله، أتمنى من نادي رسمي يضمه للعام، عمره 17 سنة، بالتوفيق إن شاء الله لك ولابنك. وهناك الكثير من الأندية المحلية التي يمكن أن تضم هذه المواهب التي نحتاجها بطبيعة الحال. عصام يقول إذا بشارك حارس الاحتياط يكون أفضل. أيضا الأخ موسى الشطي كل التحية لك، يوجه تحياته للكثير من الإخوة، شكرا لك ولمتابعتك. عبدالله العمارة يقول أول شيء إن شاء الله يفوز منتخبنا أتمناها، بس توقعاتي 5 للأرجنتين مقابل لا شيء للأردن. أختتم مع موعد المباريات اليوم وكذلك فجر الأحد. اليوم الساعة 12 منتصف الليل تقريبا بنما مع إنجلترا، كرواتيا مع غانا، في الساعة 2:30 فجرا تلعب كولومبيا مع البرتغال، والكونغو الديمقراطية مع أوزبكستان، وفي الساعة 5 فجرا الأرجنتين تلاقي الأردن، والجزائر مع النمسا. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ونلتقي إن شاء الله في 4:30 من فجر غد لنقل مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الأرجنتيني مع استوديو تحليلي ونقل إذاعي للمباراة، فكونوا على الموعد، إلى اللقاء.
2: يا لجمال الأردن!
1: من عمان إلى أكبر مسرح كروي عالمي،
3: النشامة لا يرون إلا الابتسامة.
1: النشامة في كأس العالم، وحياة اف ام معكم في كل ثانية من الحكاية. عيشوا تفاصيل المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني في مونديال 2026، تغطية خاصة عبر وصف إذاعي مباشر لمجريات المباريات،
2: هدف للنشامة
4: استوديو تحليلي قبل وبعد مباريات منتخبنا بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء. نبض الجماهير في المملكة ومن الولايات المتحدة.
5: بس انت ردك وقول النشامة.
4: كونوا معنا فالصوت الأردني يصل إلى العالم.
6: أصداء المونديال برعاية
7: شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: FM للوطن حياة. صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صالون حياة الذي يأتيكم في كل يوم سبت في هذا التوقيت ويعاد يوم الاثنين في تمام 8 مساء. معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن الإعداد والإشراف العام رامي عيسى، ومن التقديم محمد سلامة، حياكم الله. أثارت ولادة بقرة حمراء في إحدى المزارع الإسرائيلية موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط الدينية والسياسية في إسرائيل، وامتد صداها إلى العالمين العربي والإسلامي نظرا لما تمثله هذه البقرة في المعتقدات اليهودية المرتبطة بطقوس التطهر وإعادة إحياء بعض الشعائر التوراتية. الحديث لا يتعلق بحيوان عادي، بل برمز ديني يعتقد تيار واسع من جماعات الهيكل أنه يشكل خطوة أساسية في مسار التمهيد لإقامة الهيكل الثالث المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك. وبين من يراه مجرد معتقد ديني ومن يراه مشروعا سياسيا يترجم على الأرض عبر الاقتحامات والاستيطان ومحاولات فرض واقع جديد في القدس، فما قصة البقرة الحمراء؟ ولماذا يحتفي بها اليمين الديني الإسرائيلي؟ وهل نحن أمام حدث رمزي أم جزء من مشروع سياسي وديني متكامل يستهدف المسجد الأقصى والقدس المحتلة؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من صالون حياة مع ضيفنا الدكتور عبد الله معروف، مدير مركز دراسات القدس في جامعة إسطنبول، وأستاذ التاريخ الإسلامي ودراسات بيت المقدس عبر زوم. مرحبا بك دكتور عبد الله بداية.
3: مرحبا بكم سيدي الفاضل،
2: حياك الله، أهلا وسهلا. دكتور، لو تحدثنا أو نتحدث عن البقرة الحمراء في العقيدة اليهودية، ما هي هذه البقرة وما هي مكانتها الدينية لدى اليهود؟
3: بارك الله فيكم إن شاء الله أزل. طبعا في البداية فقط تصحيح صغير، أن جامعتي هي جامعة 29 مايو في إسطنبول وليس جامعة إسطنبول، جامعتين مختلفات. طبعا فيما يتعلق بفكرة البقرة الحمراء، هي فكرة دينية، يعني هي واردة في نصوص التوراة، ووردت في نصوص المشنا والجمرة اللي هي نصوص التلمود شروح التوراة، وتتعلق أساسا هذه الفكرة أو فكرة البقرة عموما بمراسم ما يسمى بالطهارة. طبعا اليهود في دينهم في شريعتهم هناك عدة أنواع من الطهارة وعدة أنواع من النجاسة، من بين هذه الأنواع هناك ما يسمى نجاسة الموتى، لأنه الجسد الميت في الديانة اليهودية يصبح نجسا بعد أن تغادره الروح، فلمس الميت أو الاقتراب منه، يعني الدخول مثلا في المقابر على سبيل المثال، يعني يجعل الإنسان يصبح نجسا. وهذه النجاسة هي نجاسة معنوية تمنع، حسب الرؤية اليهودية، تمنع الشخص الذي يتبع هذه الديانة من دخول المنطقة المقدسة اللي هي منطقة المعبد بين قوسين، المعبد المزعوم اللي هو طبعا يعتقدون اليوم انه هو المسجد الأقصى المبارك، حتى تتم طقوس التطهر الخاصة. وهذه الطقوس، تقول الرواية الموجودة عندهم في التلمود، ان هذه الطقوس هي طقوس متعلقة ببقرة حمراء ذات مواصفات خاصة، تولد حمراء بالكامل تبقى حمراء بالكامل طوال حياتها، ولا يوجد فيها أي شعر بلون مختلف، إضافة إلى ذلك أنها بقرة لا يوجد لها أي عيب، يعني لا يوجد فيها أي جرح، لا يوجد فيها أي عيب خلقي ولا خلقي آسف، ولا يوجد فيها أي عيب ناتج عن عمل الإنسان، بمعنى أنها لا يمكن أن تعمل في الحقل، لا يمكن أن يربط عليها حبل، ولا يمكن حتى أن يركبها أي إنسان، ولا أن تستعمل لأي عمل. فهذه البقرة بهذه المواصفات الدقيقة جدا حسب الرواية اليهودية يؤتى بها عندما تصبح ما فوق سنتين وشهرين، يعني في سنتها الثالثة إلى ما بعد ذلك، يعني مش مشكلة كم كان عمرها، وتذبح وفي مكان مقابل تماما حسب رؤيتهم طبعا للمنطقة المقدسة اللي هي صخرة بيت المقدس الموجودة داخل قبة الصخرة المشرفة، وبنفس المستوى أي في جبل الزيتون مقابلها، ويحرق وتحرق بالكامل وينثر رمادها في الماء، وهذا الماء يصبح هو وسيلة التطهر، بمعنى لمس يعني ذرة منه هذا الماء يصبح الإنسان بموجبه حسب رؤيتهم طبعا طاهرا، وبالتالي يمكنهم ذلك من دخول منطقة المسجد الأقصى المبارك. الرواية اليهودية تقول إنه حصلت هذه الحادثة أي بقرة حمراء في التاريخ اليهودي 9 مرات. أول من ذبح بقرة حمراء حسب الرواية اليهودية هو موسى عليه الصلاة والسلام، ثم تبعه يشوع اللي هو يوشع فتى موسى عليه الصلاة والسلام، وآخر مرة حسب الرواية اليهودية 9 مرة كانت في أيام ما يسمى بالمعبد الثاني أي قبل 2000 سنة. والرواية تعتقد أنه منذ خراب المعبد الثاني حتى اليوم، يعني منذ 2000 سنة، لم تولد بقرة حمراء ولم تربى بالمواصفات المطلوبة، ويعتبرون أن ولادة هذه البقرة وظهورها هو الإشارة الإلهية لتمكن اليهود من دخول بيت المقدس اللي هو المسجد الأقصى المبارك حسب رؤيتهم، والتمكن من أداء العبادات في هذا المكان. تمام. بل إن رواية التلمود تدعي أن المسيح الذي ينتظره اليهود هو الذي سيذبح البقرة العاشرة، وبالتالي هم يربطون ما بين ظهور المسيح، دخول المنطقة المقدسة، وبالتالي بناء المعبد الثالث، كله مرتبط بفكرة البقرة الحمراء.
2: أنا بدي أشكرك على كل هذه التفاصيل حول يعني الجزئيات المهمة فيما يخص هذه البقرة الحمراء والوصف الدقيق لها، حتى يعني نفهم ما الذي يجري اليوم. البقرة التي ولدت في الجليل مؤخرا، ما الذي يميزها؟ هل يعني حازت على كل هذه الصفات؟
3: لا طبعا ليس بعد. يعني بالعكس، هذه البقرة فيها شيء طريف، يعني هي فيها مشكلة كبيرة جدا، انه المزارع الإسرائيلي الذي ولدت في مزرعته هذه البقرة قام بثقب أذنها حتى يضع عليها قطعة بلاستيك اللي هي البلاستيك التعريفية حسب إجراءات وزارة الزراعة الإسرائيلية، وبالتالي يعني عندهم مشكلة كبيرة في هذا الموضوع، لأنه هذا موضوع معناه أنه أصبحت يعني كما يقال يعني لوكوشير، يعني ليست جائزة وليست شرعية. لكن الآن يعني ممكن نأتي لهذه النقطة، لكن هي ميزتها هذه البقرة. طبعا كلنا أكيد سمعنا عن الخمس بقرات الحمراء،
2: صحيح،
3: التي كانت قد أحضرت منذ أكثر من سنتين إلى فلسطين المحتلة من تكساس، وهذه البقرات الحمراء كانت فيها مشكلة، أثارت إشكالية كبيرة جدا بين الحاخامات أنفسهم، لأن المجلس كبار الحاخامات أو اللي هي الحاخامية الرسمية في إسرائيل هو ما زال يتبع الرؤية التقليدية والتي تقول إنها يجب أن تكون معجزة وممنوع أنه يتدخل فيها يد الإنسان، ويجب أن تولد حسب الرؤية الموجودة والنص الموجود في التلمود أنها يجب أن تكون مولودة في بين قوسين أرض إسرائيل، بمعنى أن هذه البقرات الخمسة الإشكالية فيها كانت أنها ولدت في تكساس،
2: يعني أنها أتت من الخارج، هذه هي الإشكالية الرئيسية.
3: طبعا يعني هناك ما يسمى بمجلس الحاخامات الجديد، هو طلع لها فتوى، ولكن يعني أغلب اليهود المتدينين الحريديم في إسرائيل هم 1,300,000 لا يتبعون مرجعية ما يسمى بمجلس السنهدرين أو مستوطنات حاخامات مستوطنات الضفة اللي هم تيار الصهيونية الدينية، وإنما يتبعون الحاخامية الرسمية للدولة اللي هي التقليدية، فبالتالي لم تعترف الحاخامية الرسمية بهذه البقرات. وعلى فكرة هذه البقرات ظهرت إشكالية في 3 بقرات منها، يعني بقرتين ظهر فيهم إشكالية وذبحت واحدة وبقي 2 فقط وفيهم مشكلة. الآن هذه البقرة التي ولدت في الجليل ميزتها الأساسية أنها ولدت بين قوسين حسب رؤيتهم في أرض إسرائيل، يعني في أرض الجليل شمال فلسطين، وبالتالي الشرط الأساسي فيها أنها تكون مولودة في داخل الأرض قد تم تطبيقه. وعلى فكرة هذه ليست أول مرة، يعني من عام 2005 حدث نفس الشيء، ولدت بقرة في فلسطين وتربت في مزرعة خاصة كانت برئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت أريال شارون، لكن لما بلغت سن السنتين ظهرت فيها عدة شعرات سوداء، فبالتالي أصبحت يعني فويد غير صحيح. هذه البقرة يعتبرون أن ولادتها معجزة، لماذا؟ لأنها ولدت في وسط يعني حسب ما يقولون في وسط المعركة، يعني في وسط القصف الذي كان يقوم به حزب الله على البلدات في شمال
2: الشمال.
3: الأراضي المحتلة، بالتالي يعتبرون أن هذه بحد ذاتها معجزة، لأن الإشكالية التي حدثت أنه كما قلنا ثقبت أذنها، ثقبت أذنها معناها أنه يفترض أنها خلص لم تعد
2: يعني
3: صالحة.
2: عند هذه الإشكالية المفترض أنها ما تنثقب يعني ذانها على وجه التحديد، ولا يتدخل فيها بشر إطلاقا.
3: نعم ولا شيء، يعني على فكرة البقرات الخمسة التي أحضرت من تكساس يعني بأوامر مباشرة من مكتب رئاسة الوزراء لم تثقب آذانها ولم يوضع عليها أي إشارة، على عكس التعليمات التي المعمول فيها في الحكومة الإسرائيلية. بالتالي الموضوع يعني بالنسبة لهم موضوع مهم جدا. الآن كيف يحاولون حل هذه القضية؟ هناك الآن ما يسمى بمعهد المعبد، هذا المعهد هو مختص، عنده إدارة مختصة سماها المعهد القومي للبقرة الحمراء، وهذا المعهد القومي للبقرة الحمراء مهمته في العالم هي البحث عن بقرة حمراء بهذه المواصفات. فهناك حاخامات من هذا المعهد يتابعون حالة هذه البقرة الآن ويراقبون الثقب الذي في الأذن فيما لو كان سيلتحم بشكل طبيعي، أو ويمكن بعد ذلك أنه والله يستمرون بمراجعتها ورعايتها ومراقبتها حتى يتأكدوا من أنها البقرة المنشودة أو أنها يمكن أن تظهر عليها أي شعرات
2: أخرى. دكتور عبد الله، يعني متى يمكن اليوم للحاخامية الإسرائيلية إن صح التعبير أن تعلن رسميا أنها تستوفي الشروط الدينية المطلوبة؟
3: بعد 2 و3 أشهر، يعني بعد 2 سنين عندما تصل هذه البقرة إلى 2 و3 أشهر يمكن أن تعلن الحاخامية الرسمية، إن كانت الحاخامية مقتنعة بأن هذه فعلا هي البقرة الحمراء وهي المعجزة التي ينتظرونها، يمكن أن تعلن أن هذه البقرة هي البقرة المنشودة وأنه يمكن إجراء طقس الذبح. وعلى فكرة عندي نقطة مهمة جدا في هذا الموضوع. هناك حاخام في مستوطنة شيلو في شمال الضفة الغربية مهووس بقضية البقرات، وهو الذي أحضر البقرات الحمراء الخمسة من تكساس، اسمه تساحي مامو. هذا الرجل تساحي مامو قام بتسريب، يعني بطريقة ملتوية، بشراء قطعة أرض بطريقة ملتوية عن طريق التسريب في منطقة على جبل الزيتون مقابلة تماما لقبة الصخرة، تحديدا للصخرة المشرفة، وتنطبق فيها الشروط الشرعية الموجودة عندهم للأرض التي ستذبح عليها البقرة الحمراء. بالتالي مشكلة الأساسية ليست في الأرض، إذن عندهم الأرض جاهزة، المنطقة جاهزة، نفسيا هم جاهزون، لكن ينتظرون أن تكون هذه القضية فعليا قضية منتهية وتعلن الحاخامية الرسمية قبولها. على فكرة الحاخامية الرسمية حتى هذه اللحظة هناك جزء لا بأس به من حاخاماتها يرفض منذ الآن أن تكون هذه البقرة التي ولدت في الجليل هي هذه البقرة المنشودة. السبب باختصار أنه ثقبت أذنها، فهم بيقولوا خلاص ما دام ثقبت الأذن انتهى الموضوع، شو نعمل يعني؟ يعني هذه إشارة ربانية أنها ليست هي. لكن هناك تيار لا بأس به أيضا يتبعه عدد من كبار الساسة الإسرائيليين، يقول أنه إن يعني تماثلت أذنها للشفاء بشكل طبيعي واختفى أثر الثقب نهائيا فيمكن أن يعتبروا ذلك إشارة إلهية. هم مهووسون جدا بفكرة الإشارات الإلهية إلى هذه الدرجة. صحيح. وهذا الكلام هو اللي بيخلي الإنسان شوي يعني يستغرب من أن تكون يعني أن يكون مصير العالم كله ومصير المنطقة كله يعني مربوط بثقب في أذن بقرة. فهذا الشيء الغريب الذي يحدث في دولة الاحتلال اليوم.
2: مع الأسف الشديد الإشكالية، يعني ربما أيضا علينا نحن كمسلمين وعرب يعني أن نبقى ننظر وننتظر. طيب دكتور عبد الله أسألك اليوم، تاريخيا كم مرة تم تنفيذ طقس البقرة الحمراء؟
3: حسب رؤيتهم الدينية، حسب الرواية الدينية الإسرائيلية، تم تنفيذ هذا الطقس 9 مرات.
2: 9 مرات.
3: آخر مرة، نعم آخر مرة كانت قبل 2000 سنة. في أيام ما يسمى بمعبد هيرود، اللي هو معبد هيرودس الذي هدم في 70 للميلاد، أو يعني أحرق في 70 للميلاد على يد تيتوس الروماني، القائد الروماني الذي أصبح إمبراطورا. فهم يعتبرون أنه هذه كانت آخر مرة شوهدت فيها بقرة حمراء بنفس المواصفات وتم فيها إجراء هذا الطقس الديني. منذ ذلك الوقت هم يعتقدون أن هذه القضية قضية يعني قضية إعجازية. وعلى فكرة هناك تيار لا بأس به في دولة الاحتلال يؤمن أنه ما دامت البقرة العاشرة حسب رواية التلمود ينبغي أن تذبح من قبل المخلص اللي هو المسيح، فلا يجوز الاعتراف بأي بقرة حمراء حتى ينزل المسيح. فهم بيعتقدوا أن المسيح إذا نزل البقرة الحمراء تظهر معه. في المقابل هناك تيار آخر يقول أنه لا، ما دامت قد ولدت البقرة الحمراء فيفترض أنه هناك المسيح أصبح قريبا وأصبح يعني قادما.
2: طيب خليني بس عندي النقطة هاي، عندي النقطة هاي دكتور عبد الله، إشكالية وجود هذه الفرق أو يعني الخلاف ما بينهم، هل يؤثر شيء على سير العملية برمتها التي يعني يبحثون عنها بهذا التفصيل؟
3: بالطبع بالطبع سيد الفاضل، يعني هو يعني هم ليسوا على قلب رجل واحد في هذا الموضوع إطلاقا، يعني هو حتى على فكرة يعني هناك عدد من الحريدين الذين ينتظرون أي إشارة، ليس فقط من تيار الصهيونية، عفوا من الحاخامية الرسمية، أي إشارة، لأنه والله يمكن أن ندخل منطقة المسجد الأقصى فيدخلون، لأنه التيار الصهيونية الدينية في الحريدين الذين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك لا يتجاوزون في أعلى حالاتهم 4000، وهناك أعضاء حتى في هذا التيار المتطرف من مستوطني الضفة لا يدخلون المسجد الأقصى عملا بفتوى الحاخامية الرسمية، مثل وزير المالية الإسرائيلي بيسرائيل سموتريتش، يعني هو لا يقتحم المسجد الأقصى مطلقا، فبالتالي هو ينتظر الحاخامية الرسمية.
2: إذن يعني هذا كان
3: على
2: يمكن كان من ضمن الأسئلة، لكن بما أن يعني سبقنا محور اليوم كثير من الحاخامات، حتى يعني نوضح الصورة بشكل جيد، كثير من الحاخامات يعتبرون أن اليهود أو اليهودي ممنوع من دخول منطقة الأقصى قبل إتمام هذا الطقس، صحيح؟
3: صحيح، وهذا هو هذه الفتوى الرسمية المعمول بها في إسرائيل من قبل الحاخامية الرسمية لدولة الاحتلال. هذه الفتوى مكتوبة بالإنجليزية وبالعبرية على لوحتين، لوحة موجودة عند باب المغاربة من أبواب المسجد الأقصى في الخارج، ولوحة أخرى موجودة عند باب السلسلة خارج المسجد الأقصى المبارك، وهذه اللوحات تقول إنه هذا المكان يمنع دخوله بشكل صارم، يحرم دخول أو يحرم دخوله بشكل صارم نظرا لقدسيته بفتوى من الحاخامية الرسمية لدولة الاحتلال. الذين خرجوا عن هذه الفتوى هم حوالي 4000 مستوطن فقط، هذول اللي عاملين كل الميمعة بالمسجد الأقصى صح التعبير، وهؤلاء يعني صوتهم مرتفع مع أن عددهم بسيط جدا، لكنهم 4000 لهم يعني قاموا بعمل ما يسمى بمجلس السنهدرين الجديد، اللي هو مجلس حاخامات جديد، خرج بفتاوى أخرى خاصة به، يعني لا يعترف بفتاوى الحاخامية الرسمية، وله مجلسهم الخاص، وأغلبهم إن لم يكن جميعهم من مستوطني الضفة الغربية. وهذا الذي يبين لنا أنه المشكلة هنا بين هؤلاء، هم مستوطني الضفة الغربية، هم الأساس في هذا الموضوع، هم الذين يعني يعملون على هذا الموضوع بشكل كبير جدا. والأخطر من ذلك هو التيارات الإنجيلية الأمريكية التي يعني اللي هي المسيحية الإنجيلية التي تشد على هذا الموضوع ربما أكثر حتى من اليهود.
2: لو تحدثنا عن هؤلاء أو تحدثنا عن هذه التيارات، ما علاقتها اليوم بما يجري؟
3: يعني شوف سيد الفاضل، بالنسبة للبقرة الأخيرة هذه، بقرة الجليل، أنا فوجئنا عندما بحثنا في هذا الموضوع أنه الغالبية العظمى من التغطية، يعني 95% من التغطية الإعلامية التي حازت عليها فكرة البقرة الحمراء التي ولدت أخيرا في الجليل جاءت من مواقع أمريكية مسيحية وليست من مواقع يهودية ولا في داخل دولة الاحتلال. هذه المواقع مهووسة فعليا هي من التيار المحافظ الإنجيلي الذي يعني يحكم سيطرته الآن على الإدارة الأمريكية الحالية من خلال شخصيات مثل بيت هيجزت وزير الحرب، مثل ماركو روبيو وزير الخارجية، مثل رئيس مجلس النواب المتحدث اللي هو سبيكر اوف ذا هاوس، وغيرهم من السيناتورز والمسؤولين في الإدارة الأمريكية الحالية. هذه التيارات هي أكثر هوسا بموضوع البقرة الحمراء من التيارات الدينية اليهودية، والسبب في ذلك أنهم يؤمنون أننا وصلنا الآن إلى ما يسمى بالمرحلة السادسة من التاريخ الإنساني، لأنهم يقسمون تاريخ البشرية كله إلى 7 مراحل، ويقولون نحن الآن في نهاية المرحلة السادسة. نهاية المرحلة السادسة عندهم ماذا تعني؟ تعني أن المسيح سينزل الآن للمرة الثانية وتبدأ معه الألفية السعيدة وتبدأ يوم القيامة. يعني باختصار يقولون إنه يجب أن يظهر المسيح في زماننا الحاضر، وهؤلاء الناس هم يعني أشد المناصرين اليوم لإسرائيل إن لم يكونوا الوحيدين الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، وهؤلاء الناس أيضا هم الذين نراهم مهووسين بشدة بهذه الفكرة، فكرة البقرة الحمراء. وعلى فكرة البقرات الخمسة اللي في تكساس أصلا الشخص المسؤول عن إيجادهم وربطهم بالحخام تساحمامه هو أصلا يعني فلاح من تكساس، يعني هو مسيحي، وكان الطرفان قد استضيفا يعني ساحمام وهذا الرجل المسيحي صديقه، يعني تم استضافتهما في من قبل رئيس المتحدث باسم او عفوا رئيس مجلس النواب الامريكي في بدايه عام 2025 في 30/1/2025 فيما يسمى بالصلاه الوطنيه في واشنطن بجانب الكونغرس الامريكي، واعطي الطرفان الاثنان اعطيا 30 دقيقه كامله للحديث. هذا يدلك على حجم التغلغل لدى تيار المسيح الإنجيلي. وهؤلاء الإيفانجيليكنز يعني عندما تكلمت ساحي مامو وصديقه المسيحي نسيت اسمه الآن اللي هو الفلاح التكسان، يعني قال كلمة مهمة جدا ساحي مامو، قال نحن اليهود والمسيحيون نختلف تماما في طبيعة المسيح، وأنا وصديقي هذا اللي هو صاحب البقرات الخمسة من تكساس نختلف تماما في طبيعة المسيح، لأنه يؤمن أن المسيح يختلف عن المسيح الذي أنا أنتظره، ولكننا متفقان على مسألة واحدة وهي أن نأتي بالمسيح ثم بعد ذلك يتبين لنا من كان منا على صواب. هذا هو الأسلوب الذي يفكر فيه هذا التيار، ولهذا فهذا التيار يذهب بالعالم الآن إلى نبوءات الموت، يذهب بالعالم الآن إلى صدام ديني حقيقي، وهذه خطورة ما يجري أن تعلق العالم كله على يعني ميتافيزيقيا وعلى ميثولوجي وعلم غيبيات بعيد جدا عن التطبيق على الواقع. هذا شيء في غاية الخطورة، لأنهم باتوا يعتقدون أننا على أعتاب يوم القيامة، وهذا الذي يؤمن به أيضا أتباع تيار الصهيونية الدينية، وإن كان اختلف الطرفان فعليا في حيثيات موضوع إحضار المسيح ونزول المسيح وكيفيته وشكله وأيضا ظروف حضوره سواء قبل حرب كبرى أو بعد حرب كبرى في العالم.
2: دكتور عبد الله يعني لازم نطلع لفاصل، لكن مستمعينا ومشاهدينا الكرام ربما هذه من أهم الحلقات التي يعني نذيعها عبر الأثير حتى يعلم العالم العربي والإسلام اليوم ما يجري هناك في القدس المحتلة، ما يجري من تفاصيل داخل هذه الدولة التي وجهت سهامها إلى كل الدول العربية. من المهم أن نطلع على هذه التفاصيل. سنكمل بإذن الله هذه الحلقة لكن بعد فاصل قصير.
0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج نفتخر بما نقدم، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصالح.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: يا

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: اسم له تاريخ.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام فيما تبقى من حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع الدكتور عبد الله معروف مدير مركز دراسات القدس في جامعة 29 من مايو في إسطنبول وأستاذ التاريخ الإسلامي ودراسات بيت المقدس. نتحدث عن البقرة الحمراء وربما الجدل الكبير الذي يرافق هذا داخل الأوساط الدينية في الكيان الإسرائيلي، وكيف أن إسرائيل ربما تخوض كل أنواع الحروب من أجل معتقدات دينية بمباركة من أعلى الهيئات في إسرائيل، ورغم ذلك مع الأسف الشديد ربما يعني نحن في عالم آخر لا ندري ما الذي يجري هناك وكيف يسير الإسرائيلي كل الروايات من أجل الوصول إلى هدف معين في النهاية هو احتلال كل فلسطين، هدم المسجد الأقصى وربما تفاصيل أخرى كثيرة. اليوم يعاني ما يعانيه الأهل في القدس وفي الضفة الغربية المحتلة من إشكالية كبيرة. حياك الله مرة أخرى دكتور عبد الله، يعني ونحن نتحدث اليوم عن تفاصيل مهمة وجب علينا جميعا أن نفهمها بشكل جيد للغاية. اليوم هناك من يسأل ما هو دور معهد الهيكل والمنظمات المرتبطة به في الترويج لفكرة البقرة الحمراء؟
3: يعني سيد الفاضل، المعهد المعبد يعني هو أو الهيكل يعني هو واحد من مجموعة من المؤسسات التي تعمل كلها على نفس الهدف، وهو إزالة المسجد الأقصى المبارك وبناء المعبد المزعوم مكانه. هذه الهيئات يعني مختلفة التوجهات، لكن كلها تصب فعليا بشتى الأساليب في اتجاه واحد، وهو إزالة المسجد الأقصى المبارك بالكامل. هذه التوجهات يمكننا أن يعني أو هذه المؤسسات يمكننا أن نجملها في أنواع مختلفة. مثلا عندنا المؤسسات التي تعمل على رعاية المستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم فعالياتهم، مثل مؤسسات على سبيل المثال ما يسمى باتحاد منظمات المعبد الذي تنضوي تحته مجموعة من المنظمات، مثل منظمة طلاب لأجل المعبد، منظمة نساء لأجل المعبد. هناك أيضا عندنا ما يسمى بمنظمة بيدينا أو بأيدينا، جبل المعبد بأيدينا. هذه مؤسسة تأخذ أو هذه منظمة تأخذ الطابع الأشد يمينية حتى يعني هي حتى يعني تشتم إيتامار بن غفير صباحا ومساء، اللي هو الوزير المتطرف ما غيره، هذا وزير تيك توك، تشتمه مثلا لأنها تعتبر أنه متساهل في موضوع المسجد الأقصى، وترى أنه يجب التشدد أكثر في موضوع المسجد الأقصى والسيطرة عليه الآن وليس غدا. هناك واحد من هذه المؤسسات هو ما يسمى بمعهد المعبد، الذي يعني يختص بتجهيز كل ما يتطلبه المعبد المزعوم لكي يكون حاضرا. معهد المعبد قلنا إن له إدارة اللي هي مع المعهد القومي للبقرة الحمراء، هذا مختص بفكرة البقرة الحمراء. هناك إدارة في المعهد، في هذا المعهد، معهد المعبد، مختصة أساساً بتدريب وتجهيز واختيار أساساً الأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط التوراتية والدينية ليكونوا خدماً لهذا المعبد، لأنهم يعتبرون أنه خدم للمعبد يجب أن يكونوا من ذرية معينة من بني إسرائيل، من سبط واحد من أسباط بني إسرائيل، ويكونوا طاهرين بشكل أساسي. ليس ذلك فقط، المعهد القومي البقرة الحمراء أيضاً يعمل، اللي هو تابع لمعهد المعبد، يعمل على تدريب واختيار وتدريب مجموعة من الشباب الذين يؤهلون ليكونوا الكهنة الذين ستناط بهم مسألة ذبح البقرة الحمراء عندما تكون جاهزة، لأن ذبح البقرة الحمراء يفترض أن يتم على يد شخص يعني من نسل محدد من أسباط بني إسرائيل، وأيضا أن يكون طاهرا بالكامل، بمعنى أنه ما يكونش اقترب من ميت، ما يكونش اقترب من مقبرة، ما يكونش فعل فعلة دنيئة في حياته إلى آخره. فبالتالي يتم تحضير هؤلاء الناس بشكل دقيق جدا وبشكل يعني متواصل حتى يستعدوا لهذه المرحلة. هذا المعهد أيضا، معهد المعبد اللي هو المعهد الأكبر هنا، يعمل أيضا على ما يسمى بإنتاج الأدوات اللازمة للمعبد. يعني هناك متحف كامل أصبح جاهزا مليء بما يسمى بأدوات المعبد المعبد ومكانه حارة المغاربة نفسها اللي هي ساحة البراق. يعني المنطقة نفسها موجودة، أصبح فيها معهد جاهز. لا ننسى طبعا أنه في سنة في التسعينيات سنة 92 حتى تم تحضير ما يسمى بالشمعدان الأكبر، اللي هو الشمعدان الذهبي الذي أنتج في نيويورك على يد ملياردير اسمه رابينوفيتش. فهذا الملياردير يعني تكلف بحد ذاته وحده بناء شمعدان حوالي طوله تقريبا مترين من الذهب الخالص، ذهب 24 على 24، فبالتالي 24 قيراط. فهذا الشمعدان كان موجودا في طريق الكاردو في ما يسمى بطريق حارة اليهود في القدس، ثم نقل إلى منطقة حارة المغاربة مقابل مباشرة المسجد الأقصى المبارك في سنة 98 وهو جاهز. إذن الأدوات كلها عندهم حاضرة. هناك الآن مؤسسة أخرى اللي هي ما يسمى بمعهد المعبد والمدرسة الدينية، مدراش همكتاش. هذه المدرسة أو المدرسة أو المدرسة الدينية مسجلة في وزارة الأديان الإسرائيلية على أن مقرها الرسمي هو المسجد الأقصى، وهذه تعمل على تأهيل الحاخامات داخل المسجد الأقصى المبارك وتجهيزهم من تيار الصهيونية الدينية للقيام بكافة العبادات داخل المسجد الأقصى. هناك أيضا مؤسسة تم إنتاجها بشكل غير رسمي تسمى نفسها منهيلة هارابايت. ماذا يعني ذلك؟ إدارة جبل المعبد. تخيلوا أنهم قاموا بإنشاء مؤسسة لإدارة المسجد الأقصى المبارك بشكل غير رسمي، غير معترف فيه من أي جهة، وأصبحوا يعتبرون أنهم هم إدارة المسجد الأقصى في مقابل إدارة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية في الأردن. فهم يعتبرون أنفسهم الآن إدارة المسجد الأقصى المبارك من الناحية اليهودية. والشيء الأخطر في هذا الموضوع أن وزراء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الكنيسة في الحكومة في دولة الاحتلال الذين يرغبون باقتحام المسجد الأقصى المبارك يقومون بالتواصل مع هذه المؤسسة المزعومة اللي هي مؤسسة يعني عاملينها هيك من رأسهم، ويقامون بالتنسيق معها لترتيب دخولهم إلى المسجد الأقصى المبارك. وليس ذلك فقط، الشرطة الإسرائيلية نفسها بأوامر مباشرة من إيتمار بن غفير تنسق كافة عملياتها في إدارة ما يسمى بالعبادة اللي هم الاقتحامات إلى المسجد الأقصى المبارك بالتنسيق مع هذه الهيئة اللي هي أصبحت الآن إدارة موجودة بالأمر الواقع على الأرض بالقوة، بقوة الاعتراف الإسرائيلي وحده، اعتراف تيار الصهيونية الدينية واعتراف وزراء تيار الصهيونية الدينية واعتراف بنيامين نتنياهو، وإن كان هذا الاعتراف غير معلن.
2: فبالتالي يعني الإشكالية اليوم دكتور عبد الله أنه كل المنظمات والمعاهد والمؤسسات والهيئات حتى وإن لم يكن معترف فيها اليوم هي تحت رعاية، يعني ترعاها الحكومة بشكل أو بآخر حتى ولو لم يكون معترف بها.
3: صحيح، هي تحت رعاية حكومية بالكامل، لا أقول غير معترف بها ولكن اعترافها غير معلن. يعني الحكومة لا يمكن أن تتعامل مع مؤسسة غير معترف بها سيد الفاضل إلا لو كانت تعترف بها ولكن لا تعلن ذلك. السبب طبعا في عدم إعلان هذا الموضوع هو التخوف الأمني الإسرائيلي من إعلان سحب السيادة الإسلامية عن المسجد الأقصى المبارك وتسليمه للمستوطنين، وقد فعلت ذلك في المسجد الإبراهيمي في الخليل عندما أمنت العقوبة، لما أمنت أنه لن يكون هناك رد فعل فعليا على ما يجري في المسجد الإبراهيمي منذ سنة 67 مرورا بسنة 94 وسنة 2009 انتهاء بسنة 2025، أعلنت الحكومة الإسرائيلية بشكل رسمي في نهاية عام 2025 سحب الإدارة الدينية في المسجد الإبراهيمي من دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الشؤون الدينية الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية وتسليمها للمجلس الديني لمستوطنة كريات أربع، يعني حتى ليس لوزارة الأديان الإسرائيلية وإنما للمجلس الديني التابع لمستوطنة كريات أربع غير الشرعية في القانون الدولي أصلا. فبالتالي هذا الذي يجري في المسجد الأقصى المبارك الآن الذي كان يجري في ذلك الوقت قبل الإعلان الإسرائيلي في نهاية عام 2005 في المسجد الإبراهيمي كان أن الحكومة الإسرائيلية كانت تتعامل مع المجلس الديني في كريات أربع على أنه هو المشرف على المسجد الإبراهيمي ولكنها لم تكن تعلن ذلك بشكل رسمي، لكن الآن أصبح الموضوع معلنا بشكل رسمي عندما أمنت هذه الحكومة العقوبة، ومن أمن العقوبة أساء الأدب. هذا الذي يمكن أن يجري في المسجد الأقصى المبارك في حال أمنت الحكومة الإسرائيلية من أي ردود فعل عربية أو إسلامية على خطوة كهذه. وهذا الكلام هو الذي أشار إليه موقع اللهم صل على سيدنا محمد، ميدل إيست مونيتور البريطاني، عندما نشر تقريره الخطير قبل حوالي 3 أسابيع على ما أذكر، حول قرار أمريكي إسرائيلي بإنهاء الوجود الإسلامي والدور الإسلامي بالكامل في إدارة المسجد الأقصى المبارك، وإنهاء الدور الأردني في المسجد الأقصى، ومحاولة تسليمه لهيئة مبدئيا هيئة دولية بحيث تدخل فيها إسرائيل، تتمكن من خلال ذلك دولة الاحتلال الإسرائيلي على السيطرة بالكامل على المسجد الأقصى المبارك. هذه هي الخطة التي يقوم بها كل هذه المؤسسات. لك أن تتخيل حجم الهجمة الهائلة على المسجد الأقصى المبارك من كل هذه الهيئات، ونحن نقف وحدنا في هذا في هذه المعركة أمام كل هذه الهيئات، وأعني بذلك نحن طبعا نحن أي كل من يعمل للمسجد الأقصى المبارك، الأردن الرسمي، الأردن الشعبي، الأوقاف الإسلامية، المرابطون في المسجد الأقصى، أهل مدينة القدس، كل مهتم بالمسجد الأقصى المبارك ينبغي أن يكون يدا واحدة الآن، لأن صحيح. الاحتلال كله الآن يد واحدة في موضوع المسجد الأقصى المبارك، ومحاولة تغييره بالكامل كما نراه الآن أمام أعيننا للأسف الشديد.
2: يعني دكتور هناك أسئلة كثيرة لكن سأستثمر الوقت المتبقي بشكل صحيح اليوم. دعني أسألك، لو أعلنت الحاخامية الرسمية الإسرائيلية اعتماد هذه البقرة التي كنا نتحدث عنها، ما السيناريو المتوقع بعد ذلك؟
3: السيناريو المتوقع مرعب. لماذا؟ لأنه في حال أنه تم فعلا إجراء ما يسمى بطقوس إحراق البقرة الحمراء، يعني ذبحها وإحراقها، حتى على فكرة هذه البقرات اللي موجودة في شيلو اللي هي المتبقية من البقرات الخمسة، هناك من المستوطنين يعني حوالي 10,000 يمكن أن يعترفوا فعليا بهذه العملية وإن لم تعترف بها الحاخامية الرسمية لإسرائيل. فبالتالي لو افترضنا أن الحاخامية الرسمية أعلنت أن هذه البقرة فعلا هي البقرة المنشودة وتم ذبحها وتم إحراقها وتم يعني وضع رمادها في الماء وأصبح الماء جاهزا، وكل من يريد أن يعني يضع نقطة من نقطة رذاذ من الماء على نفسه ويمكنه دخول المسجد الأقصى، سنرى المسجد الأقصى يقتحمه 1,300,000 مستوطن الحردين الملتزمون بفتوى الحاخامية الرسمية التي تمنعهم من دخول المسجد الأقصى 1,300,000. لك أن تتخيل كم 100,000 من هؤلاء يمكن أن يقتحموا المسجد الأقصى المبارك. لو بدي أخذ بأقل الأعداد سأقول إن الأعداد ستكون بعشرات الآلاف وليس بمئات الآلاف. هذا إذا أخذنا إحنا بديش سمي حسن الظن، ولكن لو أخذنا بأقل الاحتمالات، أقل الاحتمالات أن 4,000 سيقفزون في يوم واحد إلى 10,000 أو 20,000 أو ربما 50,000 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى. هذا نسميه لا نسميه اقتحام، هذا نسميه إغراق للمسجد الأقصى بعشرات الألاف من المستوطنين في مقابل الفلسطينيين الممنوعين من أصلا من الوصول إلى المسجد المبارك.
2: طيب دكتور عبد الله، اليوم يعني ربما تطرح بعض التساؤلات، اليوم إيتمار بن غفير يفعل ما يشاء يعني، وربما لديه السلطة المطلقة واللي أطلق يده في كل ما يخص المسجد الأقصى، لماذا لم

0: الواقع الديني والقانوني في المسجد الأقصى بشكل أو بآخر. يعني هذا المختل ربما يفعل ما يريد ولا يأبه ولا يسأل يعني من الذي غضب من الذي لم يغضب. وربما نتابع هذا بشكل مباشر في في في جميع الملفات التي يتبناها.
1: شوف سيدي الفاضل، هناك يجب هنا أن نضع المسألة الأمنية في أو الأجهزة الأمنية في عين الاعتبار هنا في هذا الموضوع. رأي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية يعني يجب أن يكون موضوعا بعين الاعتبار في هذا الموضوع. هناك ما زال حتى هذه اللحظة ما زال هناك حاجز من التخوف في موضوع المسجد الأقصى المبارك. الذهاب إلى أقصى الحدود بسرعة غير مسبوقة أو بشكل نهائي، يعني القفز من الدرجة الأولى إلى الدرجة العاشرة في نفس اللحظة في بالنسبة للإسرائيليين يعتبر انتحارا حسب العقيدة الأمنية الإسرائيلية وحسب رأي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. طبعا الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الآن يسيطر عليها على أغلبها على الأقل تيار الصهيونية الدينية، هو سيطر على الشرطة الإسرائيلية في القدس بالكامل وتغيرت عقيدته الأمنية بالكامل من الحفاظ على المسجد الأقصى من موضوع الصدام بين المسلمين واليهود المستوطنين إلى الحفاظ على المستوطنين مهما كان الثمن في أثناء اقتحامهم للمسجد الأقصى. الذي حصل أيضا مؤخرا أنه حتى جهاز الشباك وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الذي كان يقف عقبة كأداء أصيلة في وجه كل المحاولات لتيارات اليمين في موضوع المسجد الأقصى من باب التخوف الأمني طبعا مش حبا فينا أكيد، الآن أصبح تحت سلطة التيار الصهيونية الدينية من خلال قائد زيني الموجود حاليا. فبالتالي هناك تغير أيضا في عقيدة الاستخبارات الإسرائيلية فيما يتعلق بالمسجد الأقصى. لكن ينبغي أن نفهم هنا أنه العقيدة الأمنية دائما تحسب حساب الخطوات، يعني تقول مثلا تعطي فترة أنه البطء الشديد في السنوات الماضية، لأنه المشروع مش من اليوم، مش ابن 7 أكتوبر كما يظن بعض الناس. مشروع المسجد الأقصى المبارك والسيطرة عليه لم يبدأ يوم 7 أكتوبر ولا بدأ في هذه الحرب، وإنما بدأ منذ سنة 67. فهم يعتقدون أنه كان البطء الشديد في هذه خلال طول هذه السنوات، خاصة ما بين سنة 2003 عندما استؤنفت الاقتحامات حتى سنة 2015 عندما بدأت الاقتحامات تأخذ الطابع الكبير، وعام 2022 عندما كانت هناك محاولة كبيرة جدا لبدء أو عفوا 2021 عندما كان هناك محاولة كبيرة لبدء عملية الصلاة العلنية في المسجد الأقصى وأدت إلى ما يسمى بالمعركة المعروفة باسم معركة سيف القدس كما نعرف في سنة 2021. في هذه المراحل ترى الأجهزة الأمنية بإدارتها الجديدة التابعة للصهيونية الدينية أنه يمكن أن نصل بسرعة أشد وبسرعة أكبر إلى الهدف المنشود وهو السيطرة على المسجد الأقصى، ولكن ليس يعني بالقفز على المراحل وإنما بتسريع المراحل. فالذي يجري حاليا هو تسريع للمراحل، وهذا الذي يغضب بعض الأطراف مثل مثلا منظمة بيدين وكما ذكرتها لكم. هذه المنظمة لا تقول إنه هذا لا يكفي، يجب القفز من الدرجة الأولى إلى الدرجة العاشرة مباشرة، بينما الأجهزة الأمنية تقول لا نقفز من الأولى إلى الثانية إلى الثالثة إلى الرابعة. والفارق الوحيد إنه قبل أحداث الحرب الحالية حرب الإبادة على قطاع غزة كانوا يقولون إن الفاصل الزمني بين الدرجة الأولى والثانية يجب أن يكون مثلا فترة تكفي لنسيان الموضوع عند العالم الإسلامي، لكن الآن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقول لا الفارق هو أشهر، لا مشكلة يمكن أن نتقدم بخطوات على أساس أشهر. ولذلك نرى الآن المطالبات تزداد بشكل كبير جدا وبشكل مسعور عند سلطات الاحتلال وعند تيار الصهيونية الدينية لبناء كنيس في المسجد الأقصى. هذا الكلام كان لا يقال أصلا لا يسمح به صحيح. حتى عام 2019، لكن من الآن بدأوا يكثرون عن أنيابهم في هذا الموضوع. ولذلك نحن نرى إنه الخطوات القادمة خطوات متسارعة، ليس كما يتمنى إيتامار بن غفير ولكن كما يريد إيتامار بن غفير في النهاية. لماذا؟ لأن إيتامار بن غفير محكوم بالرؤية الأمنية التي تسرع الإنجاز وتسرع الإنجاز ولكن لا تقفز على المراحل بحيث لا تخسر بمقابل الوصول إلى شيء محدد، فبالتالي تحصل على لا شيء. هذا الذي تريده هذه الأجهزة الأمنية. فلا نعتقد والله الموضوع بأيديهم بالكامل، وإنما هذا يدلنا على أن وقفة شعبنا ووقفة أهلنا وشعوبنا العربية والإسلامية في هذا الموضوع يعتبر بحد ذاته رادعا للاحتلال عن هذا الموضوع بشكل كبير جدا.
0: طيب دكتور، اليوم الصهيونية الدينية تحدثنا ربما عنها، اليوم نجد ربما أو نرى أو فهمت من كلامك أيضا بأنها تسيطر شيئا فشيئا على كل مفاصل الدولة في إسرائيل. هل هذا الأمر ربما يجعلها تختصر مسافات زمنية أكثر في الوصول إلى الهدف المنشود؟

0: نعم طبعا سيدي الفاضل، في سنة 2022 عندما دخلت التيار الصهيوني الدينية من خلال سموتريتش الثنائي سموتريتش وبنغفير إلى حكومة نتنياهو، في ذلك الوقت بدأ الطرفان سموتريتش وإيتمار بنغفير العمل على السيطرة على ما يسمى ببناء الدولة العميقة في إسرائيل. ومنذ ذلك الوقت بدأ إيتمار بنغفير بالعمل على تسليح المستوطنين على سبيل المثال والسيطرة على موضوع القدس وعلى المسجد الأقصى المبارك لأنه هذا ملفه، وبدأ بيسلي سموتريتش التمهيد لمسألة الاستيطان وضم الضفة الغربية وإجراء الترانسفير الذي كان يحلم به يعني المنظر أحد منظري هذا التيار القديم اللي هو رحبعام زئيفي وزير السياحة الإسرائيلي الذي اغتيل في عام 2001 في فندق حياة في القدس. هذان الثنائيان بدأ منذ ذلك الوقت بالعمل على إنشاء دولة عميقة في دولة الاحتلال من خلال السيطرة على الشرطة الإسرائيلية، من خلال إدخال أفرادهم في تيار في سلك الشرطة وإدخال أفرادهم في سلك الاستخبارات، وأيضا السيطرة على أي جهة يمكن أن تقف أو أي قائد شرطة أو قائد استخبارات أو قائد عسكري يمكن أن يقف في وجههم. من خلال العمل من سنة 2022 حتى 2026 خلال الأربع سنوات هذه تمكن هذا التيار من زرع نفسه في رأس هذه الأجهزة بشكل أساسي.
1: لا.
0: الجهاز الذي ما زال حتى هذه اللحظة مستعصيا على التيار الصهيوني الدينية للحقيقة هو الجهاز القضائي. حتى هذه اللحظة المعركة القضائية حاول تيار الصهيونية الدينية طبعا بقوة نتنياهو وبدعم كبير من نتنياهو للتخلص طبعا من ملفات الفساد التي تلاحقه وقد تودي به إلى السجن، حاول بكل قوته السيطرة على القضاء، ولكن حتى هذه اللحظة بقي القضاء هو الوحيد الذي لم يستطع تيار الصهيونية الدينية السيطرة عليه. أما فيما يتعلق ببقية الأجهزة سواء الأجهزة الأمنية الأجهزة الشرطية الأجهزة الجيش وغير ذلك، فتيار الصهيونية الدينية تنجح الآن في خلال أربع سنوات في زرع نفسه كدولة عميقة، بمعنى أنه لو افترضنا أنه فشل في الانتخابات القادمة ولم ينجح في السيطرة على الحكومة أو الوصول إلى الحكومة الإسرائيلية فإنه سيكون قادرا على العمل حتى من خلال المستوطنين الذين يعني يتغلغلون في كل هذه الأجهزة الأمنية، وهذه خطورة ما جرى في الأربع سنوات الماضية. للحق في هذا الموضوع أنا أعتقد أن التيار الصهيوني الديني أحسن عملا في هذا الموضوع، لكن القضية وهو يريد السيطرة على الدولة. وللعلم هذا الكلام ليس مخفيا عنده، لأنه إيتمار بنغفير بيتسليل سموتريتش قالها مرة في سنة 2023 في بداية 2023 قال إننا ممكن إن لم نتمكن فعليا من التوائم مع التيارات العلمانية اللي هو اليسارية، يقصد طبعا التيارات اليسارية المناوئة فعليا لليمين الإسرائيلي والتيارات الليبرالية، فإننا مستعدون حتى لإعلان يعني ما يسمى بدولة يهوداو السامرة، يقصد دولة الضفة الغربية دولة مستوطنين. إذن هذا التيار ليس عنده مشكلة حتى أن ينفصل عن الدولة وأن يشكل دولته الخاصة، أن يشق إسرائيل إلى دولتين، وهذا يعطينا إشارة واضحة على أن إسرائيل أصلا مستعدة نفسيا لحرب أهلية، ولأن التيار اليميني الديني هذا ليس اليمين القومي، اليمين الديني فعليا ليس عنده مشكلة في تكفير الطرف الآخر واعتبار أنه عدو يشبه تماما عداوته مع العرب، وبالتالي ليس عنده مشكلة في أن يدخل وينفصل عنه بشكل كامل بين دولة الساحل ودولة الداخل، وهذا الذي يمكن أن يكون القشة التي تقصد ظهر البعير في إسرائيل في القادم الأيام، متى لا ندري، ولكن المجتمع الإسرائيلي مرشح لهذا الموضوع. ولكن لا يجوز لنا فعليا كمراقبين وكأصحاب قضية، يعني بديش كمراقبين كأصحاب قضية أن نعول على هذا الاقتتال الداخلي الإسرائيلي القسام الداخلي فيه ونلجأ إلى المقاومة السلبية في هذا الموضوع اللي هي مقاومة الانتظار. لا، ينبغي أن نشكل نحن الحاجز الأساسي أمامه بينه وبين يعني تنفيذ ما يريده وإرادته فيما يتعلق خاصة بمقدساتنا بالمسجد الأقصى المبارك.
1: يعني ربما أيضا لابد من فتح ملف الخلافات الداخلية في الكيان الإسرائيلي، وهناك أيضا كثير من المحاور لم نستطع الوصول لها بسبب ضيق الوقت. على أي حال أنا أشكرك دكتورنا على يعني كل هذه المعلومات، ونتمنى الفائدة دائما للجميع والعمل والبناء عليها بالشكل الصحيح. شكرا لك الدكتور عبد الله معروف، مدير مركز دراسات القدس في جامعة 29 من مايو في اسطنبول، وأستاذ التاريخ الإسلامي ودراسات بيت المقدس. شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيبي وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
2: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة. صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس

0: 40 عاما وفرعها في السماء. انت اقوى. انت اقوى مع انس الطنطاوي.
1: سيدات والسادة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أنت أقوى. هذا البرنامج من إعدادي وتقديمي أنا محدثكم أنس الطنطاوي. أرحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على هواتف البرنامج 06-516-2020-516-5020، كما بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحاتنا على الفيسبوك تلفزيون حياة ورادو حياة اف ام، أو عبر تطبيق حياة على الأجهزة الذكية بالصوت والصورة، من خلال مواقع وحسابات حياة عبر تويتر انستغرام يوتيوب وبودكاست. وحاب أذكر بترددات الإذاعة عمان والزرقاء 104.7، البلقاء والسلط وعمان 101.1، إربد وعجلون 106.5، وفي العقبة 102.7، والاطلاع على كل ما هو جديد عبر موقع أخبار حياة انت أقوى. فأهلا ومرحبا بكم.

0: ارحب بكم مجددا اعزائي المتابعين. حلقه الاسبوع الماضي كنا نتنقل بين مشكله ومشكله، بين جريمه وجريمه، بين خطا قانوني وخطا قانوني، مع قصه مع مثال. الصحيح انه حلقه الاسبوع الماضي يمكن انا شهادتي بالبرنامج مجروحه لانه انا بقدم البرنامج، لكن الفيدباك وردود الافعال اللي اجت وشهادات الناس شهاده كبيره جدا جدا بالمحتوى وبالضيف. فهذه الحلقة إن شاء الله مستمرين مع نفس الضيف لإيصال الرسائل للمجتمع. عم تحصل مع الناس يمكن كلمة شبه يومية تكون مش منصفة، عم تحصل يومي والله. اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم مجددا. أهلا ومرحبا بك المستشار القانوني الأستاذ قصي الشوهي.
1: أهلا وسهلا أخ أنس، وأهلا بالمستمعين الكرام.
0: الله يكرمك، كل احترام وتقدير لك. يعني ما شاء الله ردود الأفعال. بعدين أقول لك شغلة تحكيها على الهواء، الريلزات اللي اجتهدوا الزملاء بحياة وقطعوها من الحلقة الأسبوع الماضي، خمسة أو ست ريلزات نزلوها على الفيسبوك والإنستغرام، كانت مشاهدات هذه المجموعة البسيطة من الريلزات بين 2.5 إلى 3 مليون.
1: الحمد لله رب العالمين. وتتذكر المرة الماضية حكيت لك كل إيتو ويعني رسالة للشباب، رضا والدين. الحمد لله رب،
0: اللهم لك الحمد، لك. يا الله ما أجمل هالكلمة.
1: الحمد لله رب العالمين،
0: يا الله ما أجمل هالكلمة. طيب سيدنا الكريم، إحنا يعني بدنا نبدأ برسالة. هاي الرسالة هي أنا بدي أطول الرسالة على الواتساب وأقرأها للمجتمع، وهي الزميل رح يطلعها إن شاء الله رب العالمين على الشاشة للناس. هاي الرسالة يا سيدي كالتالي، عم دعانوا الناس الصحيح من الرسائل قاعدة بتيجي. هلأ بتقول لي يا أخ أنس لسه لغاية الآن في ناس بتمرق عليه هيك أمور، والله عم تمرق ونص، وإحنا مش كل الثقافات واحدة. خلينا نقرأ الرسالة. أستاذ عبد الرحمن طلعت الرسالة على الشاشة. طيب رسالة بتقول بتيجي للناس على الاس ام اس، والبعض استجاب يا حرام وراحت عليه. بتحكي الشرطة المرورية الأردنية، أولا كلمة الشرطة المرورية مش موجودة بالأردن، مش بهاي الطريقة، لكن مش الكل بعرف الشرطة المرورية الأردنية تخطرك لديك مخالفة مرورية غير مدفوعة، وأحيانا بيقولوا لك يوجد حجز على مركبتك. هذا مثير، شيء مثير، راح تصير له استجابة. تنتهي مهلة السداد خلال 3 ساعات قادمة، يرجى مراجعة البيانات وسداد الغرامة فورا. الرابط أجب بكلمة نعم فور استلام الرسالة للدخول للسداد الآمن والسريع عبر المنصة. سيترتب على تأخر السداد رسوم إضافية وإجراءات إدارية، بالإضافة إلى حظر مؤقت على استخدام المركبة وإعاقة تنقلاتك اليومية. للاستفسار تواصل مع خدمة الدعم. طبعا هنا بدي أحكي شغلة مهمة جدا، لأنه أعطاك مثير قوي ممكن تستجيب. بدي أحكي شغلة، فمجرد أنك أنت تفتح اللينك، إذا استمريت معه بالخطوات اللي هي طلبها منك، خطوات الدفع، رح يسرق بيانات البطاقة الخاصة فيك، ورح تتعرض لعملية احتيال مالي ما بتخطر في بالك ولا بتتوقعها إذا سرق بيانات البطاقة الخاصة فيك. أستاذ قصي استمعت
1: تماما، حكينا المرة الماضية وبنرجع نحكي ومنكرر. يا جماعة اليوم المحتال لما يجي يبتكر طريقة جديدة بتمشي معه فترة معينة، بعدك بتنكتشف زي الرسالة اللي وصلت لعدد كبير من المواطنين الأردنيين، بعدك بصير يبتكر طريقة جديدة. اليوم هذا المحتال اللي ابتكر هاي الطرق الاحتيالية بعتها لعدد كبير من الشعب الأردني، جزء منه أبوي وأبوك وأمي وأمك، كبس على الرابط. ما هو كمان الطريقة اللي مرسل فيها الرابط شوي مشككة، واليوم إحنا بنخاف شو ممكن يصير معك شو ممكن ما يصير معك. يا جماعة الخير، أي رسالة بتوصلك إلها علاقة بويب سايت مجهول أو من رقم مش مبين كيف أو فيها نسبة 1 بالمليون شك، يا جماعة الخير ما نفوت على الرابط هاد. اليوم إذا أنت بدك تعرف عليك مخالفات أو ما عليك وعليك مشكلة، اليوم الحكومة عملت لنا تطبيق اسمه تطبيق سند، وللأمانة تطبيق محترم. بفوت على التطبيق بشيك مخالفاتي، بشوف شو عليه مشاكل، وبناء عليه بعتمدوا التطبيق الرسمي فقط لا غير. أما أفوت على أي رابط، هو بيستنى منك تكبس على الرابط عشان يوصله كود معين ويسحب كل ما في محفظتك.
0: أنا بقول اللي بيكبس على الرابط وأولى رح يعمل الثانية والثالثة، خلاص
1: من الطبيعي أن يعمل. أنت مجرد ما هو استغل فكرة أنه أنت تفوت على الخطوة الأولى فهو أخذ جزء اللي بده إياه، بعدك رح يمشي بالخطوة الثانية والثالثة. وللأمانة في ناس، خلينا أوصل رسالة بتعرف المرة لمين، مش بس للمواطنين، للمحتال.
0: نعم
1: بتعرف كيف، يمكن المحتال اليوم اللي أكيد مش عم نبرر له أي فعل، مش عارف شو العقوبة، العقوبة مش زي ما استند عليها قانون العقوبات، ارجع ل 2023
0: نعم.
1: لما صار في تعديل على قانون الجرائم الإلكترونية اللي بتوصل عقوبتها بالحبس 3 أشهر وغرامة مالية يمكن توصل 25 ألف دينار أردني.
0: مرة ثانية،
1: اليوم
0: عقوبة قديش
1: ممكن توصل ل 25 ألف دينار أردني غرامة بالإضافة لحبس 3 شهور؟ فاليوم يا محتال، إذا كان لا يردعك الأخلاق والدين، فبحب أحكي لك أنه القانون صارم جدا بالتعامل مع هيك رسائل الاحتيالية.
0: طيب سيدنا الكريم، أنا بشكرك إن أعطينا هذه النواحي وهذه الرسالة، ولكل الناس أنا بترجاك وإنك لا تستجيب، حجز مركبتك، ما حجز مركبتك اتركه، قل له لما تنحجز مركبتي فرج أنا بتصرف، وعندك 911 رن عليهم، راجع الجهات المعنية إذا تكررت أو كنت شاك أكثر، أو اتركه لحد ما يجيك إشي رسمي من الجهات الرسمية، مش بهاي الطريقة. طيب سيدنا الكريم، بدنا ننتقل لموضوع اسمه جرم كتم الجنايات والجناح. ما هو نعم. هذا الجرم
1: تماما؟ اليوم اللي بسمع جريمة كتم جناية وجنحة بحكي لك شو يعني.
0: نعم.
1: مفهوم الأساسي، شخص شاف جريمة أو جنحة وخاف يبلغ، قال لك يا عمي خليني أنا بحالي، لا بدي أشفتكي ولا عبالي، بلاش بكرة يجيبوني شاهد ولا يجيبوني على المحكمة ولا أورط مع هالجماعة اللي مش مزبوطين. طيب القانون ما أجبر جميع المواطنين إنك تخبر في حال وجود جناية أو جنحة، مع العلم إنه هو موقف مجتمعي يتوجب عليك القيام فيه، بس إحنا بنحكي من ناحية عقوبة.
0: ولكن
1: في أشخاص معينين زي الموظفين العامين وزي اللي بتعاملوا بالمستشفيات او الممرضين او ما شابه، بتوجب عليك انك تخبر. وصارت قصه، اذا بتسمح لي احكي لك اياها.
0: تفضل. طبعا
1: بتراجع احدى الفتيات لحالها، منظرها مربك، الى عياده خاصه بمنطقه معينه. اكتشفوا ان البنت عمرها اقل من 18 سنه والبنت حامل وجاي لحالها. المنظر العام مربك، وين وين وين زوجك، وين ابوك، وين كذا. البنت توترت واستعجلت وكذا. الممرضه اللي موجوده خافت تخبر، قالت لك احنا بمنطقه شوي عقليتها صعبه، بلاش اورط مع اهلها، انسى الموضوع. تفاجئنا انه البنت طلعت حامل. هاي البنت لما طلعت حامل كان الزواج بطريقه غير شرعيه، واليوم اول ما راجعوا والشكوى لما حركت من النيابة العامة، حركت ضد هاي الممرضة. انت اليوم طبيعة عملك يتوجب عليك انك تخبري. فاليوم ممرضاتنا، ممرضين اللي بيشتغلوا في المجال الطبي، الموظفين العامين، اياك ثم اياك.
0: الممرضة ما خبرت؟
1: الممرضة خافت انها تخبر وسكتت. سكوتك ليس يعني انه ما إلك علاقة في الموضوع. القانون بيجبرك وبدك تحكي، وجريمة وبدك تتعاقبي وممكن تحبسي 6 أشهر إذا ما خبرتي.
0: يعني شوف، هي الممرضة راعت يمكن خصائص المجتمع، قالت لك أنا بدي أمنع جريمة أخرى، لكن بالنهاية القانون يعني بلا مؤاخذة، ما بدي أحكي ما راح يحميها، بس ما راح يكون بصفها بهاي الطريقة، لأنه هي إحنا أمام كمان إذا مش جنحة بدها تكون أمام جناية أخرى مرتكبة موجودة بين أديك. هاي الجناية
1: اليوم الإخبار للجهات المعنية تأكد تماما من خلال حماية الأسرة ومن خلال الأمن العام وما شابه، بتعاملوا بسرية وحرفية كاملة. أكيد مش رح يروحوا، ممكن يتحفظوا على البنت عشان ما يتم قتلها،
0: رح يحتوي الموقف بالبداية. نعم
1: صحيح.
0: نعم بالضبط. طيب سيدنا، جريمة انتحال الشخصية الإلكترونية، أقوم من النوم الصبح ولا في صفحة على الفيسبوك باسمي ومعلوماتي كاملة،
1: وبتصير وموجودة وبشكل كبير. الأخ أنس طنطاوي عنده عدد من المتابعين لصفحته.
0: نعم.
1: صح الصبح صفحة السيد أنس طنطاوي.
0: نعم.
1: طيب ممكن يصير اللي بتعامل بهاي الصفحة يستغل الناس، كيف؟ والله احنا بنعرف الأخ أنس شخص محترم، بصير أطلب منه مصاري، بدي ديني، وضعي لا يسمح كذا. طب مصيبة، ممكن يستغل اسمي، سمعتي، أبنائي، أخواتي، مشكلة. قانون الجرائم الإلكترونية عاقب على كل من يقوم بانتحال
0: صفات
1: على انتحال صفات. نعم. الشخص الآخر من خلال فيسبوك، من خلال انستغرام، من خلال ما شابه.
0: نعم.
1: تمام. وأضف إلى ذلك، وللي ما بيعرفوا، في ناس ممكن يتعامل بموضوع أنه أنا عملت أكاونت باسمك مزحة، ممكن تكون عقوبتها حبس 3 أشهر والغرامة 15,000 دينار.
0: حبس 3 أشهر والغرامة 15,000.
1: طبعا اللي بفهم موضوع غرامة بيقول لك الشخص، يعني السيد أنس اللي عملت الأكاونت باسمه، 15,000 مش لجيبتك، غرامة للدولة، 15 مين دفعوا؟
0: شوف، لأنه أنا اللي لاحظته أنه هذه الجريمة بالذات تكررت كثير.
1: طبعا.
0: وجود صفحات باسم أشخاص خلينا نقول، وتم الاحتيال على آخرين بأسماء هؤلاء الأشخاص وطلبوا للمحاكم فيما بعد تبين أنه ما بعرف عن القصة.
1: لا يملك أي الصفحة، والصفحة أنشئت بطريقة أو بأخرى.
0: سيدي في موضوع بنحكى فيه كثير ومثير للجدل، موضوع تسجيل المكالمات. خلينا نحكي تسجيل المكالمات بالبداية، الشق الأول منه أثناء اتصالي مع شخص
1: ماشي.
0: ممنوع.
1: نعطيك أو نوصل للسادة المستمعين بطريقة أبسط من هيك، كل تسجيل المكالمات ممنوع،
0: كل
1: لا يحق لأي شخص أنه يقوم بتسجيل مكالمتي هاتفيا أبدا دون أي مسوغ قانوني إلا في حالات معينة، وهاي الحالات مش للشخص، ممكن النيابة العامة تفوض إحدى الأجهزة بطريقة معينة، أما شخص يسجل مكالمة لآخر ممنوع.
0: طيب تسمح لي.
1: تفضل.
0: أنا في شخص عم برتكب خلينا نقول أو ارتكب جرم معين وأنا بدي أثبت عليه، أنا كشخص مواطن بعرفه اتصل فيه وخليته يحكي الحكي مرة أخرى لأجل أنه هذا الشخص أنا بعرف أنه مسيء وبدي أخذ الدليل وأقدمه للقضاء، ما أهدده بقدر؟
1: ما بتقدر. أكمل أحكي لك شغلة، جريمة
0: اللي أنا قمت فيه.
1: طبعا أحكي لك قصة، أحد الأشخاص بتواصل مع الآخر، هذاك الشخص قال له أنا بدي أثبت عليه بدي أشتكي عليه للمحكمة، قام بتفعيل زر تسجيل مكالمات، هذاك الشخص صار يسب عليه ويغلط عليه ويذم وقدح وتحقيره ما شابه، سكر التسجيل من هون، قال له أنا بدي أعرف كيف أخذ حقي منك، راح سجل شكوى ضده. بأول جلسة قرار المحكمة كان تحولت أنت اللي سجلت مكالمة من مشتكي لمشتكي عليه، هو ذاك الشخص أنت ما بتقدر تثبت واقع التسجيل المكالمة الذم والقدح والتحقير، بينما هو جريمة عاقب عليها قانون الاتصالات تسجيل المكالمات، فممكن يتحول من الحق من إلك لضدك يعني بسبب عدم مفهومك.
0: يعني اللي أنت كنت تعتقد أنه دليل لصالحك
1: انقلب ضدك،
0: أدانك
1: بقبل ما.
0: طيب أنا بجلسة وحصلت مع بعض الأشخاص موجود في جلسة، وشخص بنفس الجلسة سجل مكالمة للمتحدثين من تليفونهم للتسجيل مش أثناء اتصال هاتفي.
1: جريمة
0: أبدا،
1: حتى لو كان معك مش تليفون، معك هيدفون ولا جهاز تسجيل مكالمة، جريمة. بس نفرق بين شغلة واحدة، تسجيل الواتساب الفويس أو التسجيل الصوتي لا يعتبر تسجيل صوتي. ليش؟ لأنه أنا لما أرسل تسجيل صوتي للأخ أنس أنا كأني أرسلته بإرادتي، تمام، ويعتبر بمثابة رسالة نصية. طب أحكي لك شغلة أخيرة ممكن تستغرب منها، لو أنا معي موافقة خطية موقعة من السيد أنس تفيد لا مانع لدي من تسجيل صوتي، جريمة، لأنه مش صاحب القرار، قانون الاتصالات بيقول لك ممنوع، ما في مجال حتى لو لك موافقة خطية وما لا مانع لديك لا يجوز، بينما رسالة الواتساب ليس تسجيل صوتي، مختلف الموضوع.
0: والله بدي أرجع لها الفويس. الآن في فويس نزل على تليفوني من أحد أصدقائي،
1: تمام،
0: اتفقنا،
1: تمام،
0: لشخص اسمه فلان،
1: أوكي.
0: جيت أنا نقلته وديته لفلان، اكتشف صاحب الفويس أنه موجود عند هذاك الشخص،
1: تمام،
0: وهذا الإشي أسائله أو ورطه. إيش
1: أنا بحكي، بتعرف هاي العقود ممكن توصل لقديش؟ 50,000 دينار أردني، بتعرف كيف؟
0: غرامة
1: طبعا. كثير في ناس بتداولوا موضوع الستيكرز واتساب، باخذ من باب المزح باخذ صورتك بصغرها على الواتساب بتصير تتداول من واحد لواحد لواحد. إذا كان الشخص اللي عمل ستيكرز تبع الواتساب تداول الستيكرز هاي وصار في انتشار وضرر لإلي شخصيا، ممكن القانون يعاقبك ب 50,000 دينار أردني.
0: أوف.
1: التعديلات اللي صارت ب 2023 المشرع شاف انه قديش الضرر، يعني في اشخاص ممكن ببلد مجاور الاستيكر تبعه الواتساب موجود عندنا وبنستخدمه، وللعلم في ناس تعمل استيكرز دقيقه على الواتساب بصغر صورتك كذا، وشو ممكن الضرر. شريط فيه لها شروط اساسيه، الانتشار الواسع، مش حكروب عيلة عشان نكون واضحين، الانتشار الواسع الاستيكرز، واحد، اثنين الضرر النفسي اللي ممكن يعود لي، ثلاث سوء نية لدى الشخص الذي قام بهذا الاستيكرز.
0: طب إذا ما صار انتشار واسع وأنا قررت أشتكي عليك لأنك عملته،
1: ممكن نشتكي عليه بس مش قضية جزائية، ممكن نشتكي قضية حقوقية. أنه أنا تضررت نفسيا جراء هذه الأفعال، في شيء بمنعني، بس جزائية المعيار الأساسي الانتشار.
0: لأنه أنا والله في أحد الأشخاص لحقوا ضرر كبير، والضرر دمر روابط أسرية
1: طبعاً.
0: من وراء فويس نزل
1: طبعاً طبعاً أكيد يا بالمئة.
0: كان هو مسجله حتى ناسي، بقول قبل شهور بعثته لحد أصدقائي بقول تفاجأت أنه موجود عند أسرتي يعني.
1: صدقني تماماً
0: موجود عند زوجته وعنده أبناء.
1: صدقني الموضوع ممكن مزحة، ممكن بطريقة عفوية، بس بنقلب ضدك الموضوع.
0: صحيح صحيح. طيب في موضوع كمان صار بالفترة الأخيرة بعد ظهور الحوالات المالية، يعني خلينا نحكي جرم التصرف بالمال المنقول. هلأ أنا مثلا وصلتني حوالة كليك بالخطأ، ورن علي شخص تليفون وطلب أنه أرجعها، قلت له ما إلك عندي إشي، روح اشتكي الله يسهل عليك.
1: وموجودة وصارت كثير. أحكي لك شغل، في جريمة قانون العقوبات اسمها جريمة كتم اللقائط. يعني أحد الأشخاص بنزل راتبه على البنك، بيجي بده يحول مبلغ مالي من هذا الحسابه. ما أنت بتعرف اليوم الكليك صار ممكن رقم، ممكن اسم، ممكن حرف صغير، ممكن حرف كبير، فالموضوع شوي بده حذر. حولت لشخص آخر هذا المبلغ المالي. الإجراءات المتبعة أنه أنت بتتواصل مع بنكك، بتخبره بالحالة، البنك تبعك بتواصل مع الشخص اللي وصلته الحوالة بالخطأ أو مع البنك تبعه، بخبره رجع المبلغ المالي. لنفترض قال رزقه وإجتني، ولا بدي أبعت لك ولا أرجع لك ولا عبالي، أو بقصت لك إياهم. اليوم في جريمة اسمها كتم اللقائط. أولا ممكن يصدر قرار بحقك وصارت حبس 6 أشهر، إضافة لذلك بدك ترجع المبلغ المالي. انت مش ضروري اليوم عفوا بالكلمه تسرق او تحتال عشان تعاقب. اليوم القانون وجد عشان يراعي كل الظروف المجتمعيه، انك اليوم يوصلك شيء بالغلط وتمتنع عن ارجاعه بسوء نيه، هي بحد ذاتها جريمه ممكن توصلك بعقوبه 6 أشهر حبس.
0: طب التحويل الموجود الان على التطبيق بدين اثبات قانوني؟
1: طبعا يا سلام، اكثر شيء بدين،
0: أكثر إشي بدين
1: طبعاً. اليوم ما في شخص عنده العفو بالكلمة كليك إلا لما أنشأته أنت، دخلت معلوماتك كاملة ودخلت بياناتك كاملة وكذا، فكل كليك موجود هو حالياً مسجل لدى البنك المركزي. ما نعرف شو مصدر وشو موضوع، وبتتسجل شكوى لدى المحكمة مباشرة وبدم التواصل معه، وممكن ينحكم. يعني ما في المجال أبداً. فوصلتك حوالي، أنا لو مكانك ببادر أنا وبحاول أتواصل مع بنكي عشان أرجعها لسببين. الأول عشان ما يصيرش في علي جريمة كتم لقائط، والتاني منعرفش شو المصدر اللي وصلني منه هاي الحوالة، ممكن يكون مصدر لا سمح الله مشبوه أنجاب
0: غسيل أموال.
1: أقل إشي أنه بعد أنا حميت حالي وراجعت وثبتت.
0: هون كمان أنا بدي أحكي للناس شغلة، في ممكن تجيك حوالة أحيانا عكليك أو غيره بالوسائل الموجودة والمتاحة أو الطرق، ويتصل فيك شخص يقول لك وصلك مبلغ مالي، بس معلش أنا في عندي خلل صار على الحوالة، وإذا سمحت رجع لي على رقم الثاني. احذر تحت اي ظرف من الظروف.
1: صحيح،
0: هو بدي ودي خلينا نحكي اموال او موجود بشبهه او اموال بدها تصبح مشبوهه لهذا الشخص، ولكن هو مش قادر يرسلها للرقم الثاني فاستخدمك انت. وللعلم ممكن تحكي لي كيف هذا الشخص ضمن اني انا اوافق وارجع الحواله؟ بكون عارف مين انت من قبل.
1: صحيح،
0: وبعرف انك انت كويس وما بتاكل حرام، بجمع معلومات عن عدة أشخاص وفي ناس بيشتغلوا إله، فبالتالي تصرف بطريقة ثانية. أنا كنت أحكي للناس أنه لا ترجعها إلا لنفس الرقم يلي بعثها. الأستاذ قصي ضيفي بالأستوديو أكثر حذرا بقول لا، تواصل مع البنك ورجعها بطريقة البنك مش لنفس الرقم
1: طبعا البعثة. طبعا 100%. أنا لو مكان الشخص اللي وصلت الحوالي ما بعرف شو المصدر، ممكن أكون وأنا بحسن نيتي عم أستغل، بيعتبروني
0: يعني
1: جزء من الوسيلة اللي موجودة. فلا، أنا لو مكانك بتواصل مع مركز خدمات مشتركي البنك تبعي بقولهم السلام عليكم، أنا وصلتني حوالي من رقم مجهول، أنتوا يا بنك واجبكم اليوم بدي أقدم لي خدمة، تواصل مع ذاك الشخص وخبره انه بدي ارجع هذا المبلغ المالي. انا حسن نية، في لا قدر الله صار في شكوى، صار في مشكلة معينة، انا حامي حالي.
0: بس انت بتعرف شو اللي صار مع بعض الناس وانطلب خلينا نحكي لأمور قانونية. احنا معروف عنا بالاردن كرمنا وكلمة ابشر. في ناس بيقول له لأي رقم ارجعه، رقمك الثاني هلا حبيبي ولا يهمك، ابشر تكرم ابعث لي اياه.
1: على سيرة ابشر بحكي لك موقف وبصير كثير، وديروا بالكم ان شاء الله، ديروا بالكم.
0: لا إله إلا الله، تفضل.
1: واحد معه مصاري كاش ماشي عند سوبر ماركت، عند اليوم صار معه تبعون جماعة، حتى يعني أصحاب أي مهنة ممكن يحول لك كليك. بتروح انت على اي شخص بتشوفه بالشارع، يا حبيبي يا سيد انس يا اخ انس، انا والله بدي ابعت حوالي لصديق لي، والله ما معيش الا كاش، تخدمني فيها؟ بشر. هاي 50، انت لا بتعرف ولا شفته بالشارع، هاي 50 دينار حوله لك. هو هذاك الشخص ممكن يكون مروج مخدرات اللي حولت له، وصلوا المبلغ المالي. ولما نجيب مروج المخدرات ونجيب حسابه، في حوالي وصلتك من السيد انس.
0: انا صار الموقف امامي، كنت في محل خلويات موبايل بجبل الحسين، احد المحلات، ودخل عنده زبون وطلب منه نفس الطلب اللي انت تفضلت فيه، قال له بعتذر منك.
1: هذا الصح، صدقني والله مش المقصد لي اصحاب محلات معينه، ابدا ابدا ابدا، نحن من باب التوعيه، لا
0: طبعاً
1: يعني
0: طبعاً.
1: فقط لا غير، والله ممكن هذا الشخص اللي انت بتكون بدك تخدمه، يعني يمكن يعني مش هالمبلغ المالي راح يعود لك، بدك تخدمه، نتيجه الخدمه اللي راح تخدمه اياها يمكن طورت لولد الولد في مشكله، انت حتى تثبت للجهه اللي طلبتك انه انت وما بتعرف ونرجع لكاميرات كذا ممكن يرتب.
0: طيب سيدنا الكريم، انا نفس ما صار معنا الاسبوع الماضي.
1: نعم.
0: الوقت راح، واحد بيحكي لو واحد عن موضوع الأبناء القصر أو القاصر، بقوله دير بالك بلاش ابنك يورطك بمشكلة ويحبسك. خلينا نوضحها معلش.
1: طيب اليوم في كثير ما بدنا ننكر، أولادنا بيلعبوا في التلفونات، عمره 10 سنين و5 سنين و7 سنين و12 سنة بيلعب في التلفونات، ممكن عمره 12 و13 سنة يغلط على واحد على الفيسبوك. أنت حسب تفكيرك ولد صغير. لا لا لا لا لا، خلينا نرجع شوي لورا. اليوم الولد الصغير اللي عمره أقل من 12 سنة بالتحديد، القانون عفاه من المسؤولية الجزائية، وما بنقدر نرجع لأبوه جزائيا،
0: ولكن
1: بقدر نرجع عليه مدنيا على أبوه بالتعويض. تعال يا عم ابنك سب علي، عمرتنا 12 سنة. أيوة. ابنك سب علي، سب على الشركة، سب كذا، أساء، عاد نشر، ممكن بالغلط يعيد نشر، إعادة النشر أحيانا ممكن تكون جريمة. طيب إذا كان أكبر من 12 سنة، بقول لك أكبر من 12 سنة شو ما راح يتعاقب؟ لا، إذا كان أقل من 18 سنة وأكبر من 12، في شيء بالقانون اسمه أن حدث، هذا الحدث ممكن يكون ذكر ممكن يكون أنثى، ممكن يتعاقب حسب قانون الأحداث، ممكن ينحبس حتى لو أنه أقل من 18، حتى لو
0: بتوقف
1: بالإضافة، طبعا بتوقف بالإضافة، لا في دور رعاية مختصة.
0: نعم نعم معروف.
1: حتى بالإضافة للتعويض عن الأضرار المادية، يعني اليوم إذا إذا إذا في مثل ما بعرف، إذا هيك اللي ما بربي ابنه صدقني ابنه بربي،
0: فعلا ابنه بربي
1: صدقني.
0: أقول لك شغلة،
1: أمرني.
0: واحد قال لي استغفر الله، واحد قال لي أنا ابني دفعني 65,000 دينار،
1: صح،
0: ابنه قاصر،
1: صح، وأنا بأكد
0: ما في وقت نحكي القصة كلها، لكن دف نعم.
1: فللأسف الشديد بدنا مراقبة، مش بس مراقبة من باب إنه نشوف الابن شو بتصرف، من باب أحمي حالي كأب وكأم. ما يصير
0: سيد، احنا الوقت داهمنا فعلا، احنا دائما اللي بيشتغلوا بالإعلام بيحكوا هاي الكلمة والناس بيعلقوا عليهم، بس هو فعلا داهمنا. الفيسبوك الأخت شريفة وهيام العبادي وأبو عبد الله القيسي، سامحونا تأخرنا عليكم، بس جهز نفسك سيدي بالدقيقة اللي ظلت.
1: يلا
0: النشل، في نشل احيانا عم بحصل. جمال ابو، انا عجقت الدنيا، جمال ابو حواسي سعد اوقاتك ايضا بكل خير، لانه هذول لازم اللي معنا على الفيس دائما يكونوا راضيين، طبعا طبعا لانهم جمهورنا.
1: طبعا
0: النشل، في نشل احيانا بحصل اندر كفر تحت غطاء معين في الاماكن العامه،
1: طبعا
0: اماكن خاصه، نحكي عنها لو بدقيقه، هي جريمه اذا في قصه.
1: حاضر. النشل هو عباره عن سرقه، جزء من السرقه، السرقه اخذ مال الغير دون علمه ورضاه. القصه اللي صارت، راعي غنم مبروز بمنطقة معينة، بتمر سيارة بتصف، بقرب على الغنمات، بفتح الباب وبسرق جدي، بحطه بالسيارة وبسكر الباب وبطلع. هذا الشخص ما رضي، بيعرف غنمات وراعي، حمل حاله وراح قدم شكوى، سجلت عليه قضية موضوعها النشل، وعقوبته كانت 2 سنين، ورجع الجدي.
0: يا سلام.
1: طبعا
0: حكم 2 سنين على سرقة الجدي من الراعي،
1: 100%. وفترة من الفترات كان في تكون ماشي أخواتنا بكون ماشيين بالسوق، فجأة بيجي واحد يبتأخذ شنطة.
0: نعم
1: أو
0: نعم صحيح صحيح. نشل بالمحلات أحيانا بعض المولات
1: طبعا. وللمعلومة اللي بقول
0: والله عقوبتها معلش، هاي
1: اللي عفوا
0: اللي بتيجي بتدخل على محل،
1: بتدخل على محل
0: تأخذ شنطة.
1: وأحكي لك كمان شغلة، واحد من الـ من الـ من الـ من, الـ من الشخصيات بتفوت على محل بتسرق مواد تجميل، المول اشتكى عليها بجريمة النشل وانحكمت بالحبس.
0: قديش؟ أنا مركز على العقوبة،
1: ممكن توصل لغاية 2 سنين، وصلت تقديري للقاضي. الموضوع مش بالبساطة،
0: لأنه في ناس بيفكر أنه هاي شغلة سهلة وبسيطة. ليش؟ قول لي ليش. في ناس مفهم الناس أنه السرقة اللي ما فيها كسر وخلع أنها هاي مش سرقة موصوفة، أنه هاي سرقة
1: أو ليل أو صبح أو
0: نهار. ليل أو صبح. نعم.
1: للمعلومة اللي سرق الجدي على 1:30 الظهر
0: بعز النهار.
1: طبعا
0: أشكرك.
1: أشكرك.
0: أستاذ قصي الشباب بيشيروا لي مش لأنه الوقت داهمنا، أنه الوقت انتهى نهائيا. كل الشكر لك المستشار القانوني الأستاذ قصي الشواهين.
1: أهلا وسهلا.
0: ما شاء الله عنك تتنقل بالرسائل بعدة مواضيع، وهي الخاصية أو خلينا نحكي هاي الخصائص مش موجودة بصراحة بكل شخص أنه يحمل كل هذا، فمندق على الخشب على الهواء.
1: شكرا جزيلا رضا والدين.
0: الحمد لله لك. يا سلام عليكم وأرواحك. كل الشكر أيضا للشباب زملائي اللي اليوم كانوا معي بالاستوديو، أنس عربد أيضا وعبد الرحمن أبو رياش والأخ كريم. ودائما دعاء نهاية الحلقة، اللهم الحمد لله الذي حل الطيبات وحرم الخبائث. إلى اللقاء. انت أدوى. انت أدوى مع أنس الطنطاوي.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: بتنعنش.
1: جديد شنينة بن نعنع من حمودة.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 037-34-74-24.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
5: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.
6: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا وشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
7: مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
8: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان المغرب.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحبكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل، أكرمكم الله. الله يكرمك، تفضل يا سيدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وإمام النبيين صلى الله عليه وعليهم جميعا. سلام عليكم إخواننا الكرام من تتابعوننا، وأخواتنا الكريمات من تتابعنا، نأسف للخلل اللي ما ناش فيه على الحق. يعني آيتان بسم الله الرحمن الرحيم في كتاب الله تعدلان بل تفوقان كل كنوز الأرض، وما الكنوز أمامهما لا شيء والله ولاهما. في سورة البقرة تكلمنا عنها في الآية في الحلقة السابقة، وذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أي شرف، أي فضل، أي قدر، أي ميزان علي وضعنا الله تعالى فيه. لو شكرنا العمر كله والأجيال كلها ما وفينا والله أن يجعلنا مولانا أمة وسطا لنكون شهداء على الناس، ويكون الرسول هو خير الخلق شهيدا علينا. تكلمنا عنها في الحلقة السابقة. والآية الثانية في قلب سورة الزهراء الثانية لآل عمران، تلك في الزهراء الأولى البقرة، هذه في الزهراء الثانية اللي هي آل عمران. وختام الصورة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون. إذن هما الزهراوان تعدلان نصف القرآن، سورتين تعدلان القرآن 100 وكذا يعدلان نصف القرآن. إخواني الله تعالى جعلنا في منزلة ينبغي أن نتمسك بها وأن نحافظ عليها وأن لا ننزل عنها مهما كانت الظروف. نحن خير أمة، ينبغي أن ندرس هذا لكل الأجيال، أنتم خير أمة. ما من أجل الغرور والكبر، من أجل أن نعرف من نحن، ما قدرنا، ما وظيفتنا، ما الشأن الذي رفعنا الله تعالى إليه بقرآنه وإسلامه والرسول العظيم الذي أكرمنا به حتى نشكر هذه النعمة الجليلة. كنتم خير أمة. الله لا يشهد، يعني ملوحد ولك والله ما شاء الله عنك، أنت رجل عظيم ورجل، فكيف شهادة الله؟ الله الذي يقول عنا كنتم خير أمة أخرجت للناس، يا سلام، ماذا نقول؟ ربي لك الفضل والحمد بلا حد ولا عد يا رب. إذن كنتم خير أمة أخرجت للناس، يا سلام. فلو اعتبرنا هذا في ضميرنا وعقلنا وقلبنا وثقافتنا وإعلامنا وإنشائنا وتدريسنا لكان لنا شأن آخر. كان ينبغي أن تشحن هذه الشحنة في كل قلب، في كل عقل، في كل نفس، ما نعديهاش. كنتم، شوف الله يعود السبق، كنتم يعني من بدري، من قبل الخليقة، من بعد الخليقة، كنتم مستمرارية خير أمة أخرجت للناس. أنتم أحسن أمة، ما تخليش أي واحد باطل ولا بطال ولا إيش ما كان يشككنا في هذه القناعات العظيمة، هذه قوانين. كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير أمة، لا الشرق ولا الغرب ولا الشمال ولا الجنوب يعدلكم، هذه شهادة الله، هذا قرآن الله. إذن آن للمسلم أن يرفع رأسه فوق السحاب معتزا بهذا الكتاب وبهذا الرسول العظيم. أحببت أن نوقف عندها بس هذه الوقفة، يا أيها الذين آمنوا، ختام آل عمران، اصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون، ختام في محله آل عمران، اصبروا. ويا أهل غزة بالذات النداء للأمة جميعا، ولكم أنتم على وجه الخصوص لأنكم من تواجهون هؤلاء المناجيس. على كل حال، يا أهل الذين آمنوا اصبروا وصابروا. اصبروا واضح، صابروا ليغلب صبركم صبر عدوكم. كيف هو على باطل وأنتم على الحق، أنتم على الخير هم على الشر، أنتم لنشر الفضيلة هم لنشر الرذيلة، أنتم أثر الأنبياء هم أثر الأشقياء.
1: يا الله،
2: إذن كيف نعتبر نفسنا يعني دون أمريكا ودون بريطانيا؟ نحن فوق العالم كله بفضل الله، مش كبرا وغرورا، لا، بهذه الكرامة التي أكرمنا الله تعالى بها. إذن يا أيها الذين آمنوا هذا قدركم عند الله تعالى. إخواني، أتكلم عن أول ياباني مسلم في التاريخ، هو شوتارو نودا. اعتنق الإسلام بعد زيارته للدولة العثمانية سنة 1891، يعني قبل 135 سنة. قبل 135 سنة الله تعالى أراد أن يجعل من هذا الشخص أول ياباني يسلم.
1: سبحان الله.
2: بعد أن أقنعه بالإسلام رجل بريطاني مسلم.
1: يا سلام.
2: بريطاني جاب الياباني، وكان شوتارو صحفيا قام بزيارة لمدينة إسطنبول وقبر السلطان عبد الحميد رحمة الله عليه، الذي طلب منه من هذا الياباني أن يبقى في إسطنبول من أجل تعليم اللغة اليابانية للضباط العثمانيين آنذاك. خليك عندنا هنا عشان نتعلم ضباطنا اليابانية.
1: يا سلام.
2: قد نحتاج هذه اللغة إن في قتال وإن في تحالف، إن لو عملنا تحالف مع اليابان نحتاج إلى اللغة، إن كان في بيننا حرب نحتاج إلى اللغة، فعلمهم اللغة اليابانية. وبعد اقتناعه بالإسلام اختار اسم عبد الحميد نودا.
1: يا سلام.
2: برد عيد قبل 135 سنة الإسلام شد هذا الياباني ليسلم، فيا ربي لك الحمد.
1: الحمد لله.
2: أحببت أن أسمعكم هذه الكلمة.
1: أكرمكم الله.
2: وأم النكبات، شو هاي نكبة فلسطين؟
1: نعم.
2: وما سميتها أم النكبات إلا لأن كل نكباتنا متفرعة عنها. وما أشبه حالتنا بحالة يعقوب عليه السلام، إذ عد نكبته في ابنه يوسف أساس كل مصائبه ونكباته. نعم. فما إن جاءه خبر فقد ولده الثاني حتى قال يا أسفا على يوسف، بقول لك ابنك الثاني راح. فهو فطنان المصاب الأول، وهذا نحن، يا أسفا على يوسف، بقول لك الولد الثاني اللي راح. إذن دائما كل نكبات مبلية على النكبة الأولى، على المصيبة الأولى. إيهن إيهن، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وما أشبه هذه الصورة في الحالتين بحالة متمم بن نويرة في فقد أخيه مالك، حيث قال قال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى في الدكادك، فقلت له إن الشجا يبعث الشجا فدعني فهذا كله قبر مالك.
1: يا الله.
2: وإحنا والله النكبة معانا من حيث ما خلقنا، ولدنا في أول النكبة وجرينا معنا النكبة وحملنا عبء النكبة، عطشنا مرضنا جعنا تشتتنا سكننا الخيام ورطعنا الخيام، رأينا من الهوان ما لا يوصف. إيه، وما احتلال العراق إلا لتأمين استمرار احتلال فلسطين. ليه بريطانيا وأمريكا جت تحتل العراق؟ عشان يضمنوا، وأنا بتابعة الأخبار يعني، قال إحنا أمريكا وبريطانيا وإحنا يجب أن نأمن ونضمن سلامة إسرائيل ونؤمن سلامة إسرائيل. لا كنتم أنتم ولا إسرائيل، يعني أنت تضمن اللص فيما سرق يا بريطانيا وفرنسا وأمريكا ومش عارف مين ولا مين، إيش يا الله أكبر. إذن واليوم يحاول إسرائيليون استخدام نفي استخدام أو عدم أو منع استخدام مصطلح النكبة. ممنوع تقول نكبة 48، وماذا نقول؟ إقامة الدولة العظيمة على أنقاضنا على تشريدنا، شيء عجيب. أم النكبات نكبتنا في فلسطين. الله، نكتفي الله بهذا مستعد. القدر.
1: الله يكرمك دكتور، نواصل بعده
2: فاصل الكلام. يلا
1: بإذن الله نأخذ فاصل ثم مرحبا. نواصل بعده مستمعينا ومشاهدينا، فكونوا معنا.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
2: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل مرة أخرى. نواصل دكتور في التفسير، تفسير آيات سورة آل عمران، وصلنا عند الآية 100،
1: آخر آية.
0: نعم، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب
1: بسم الله
0: يردوكم بعد إيمانكم.
1: يا أيها الذين آمنوا، هذا أحب أسمائنا إلينا، الإيمان.
0: نعم،
1: بئس الاسم الفسوق بعد
0: يا
1: الإيمان
0: سلام. يا
1: لكن
0: سلام.
1: أعلى أسمائنا
0: الإيمان،
1: الإيمان.
0: يا سلام.
1: إذن يا أيها الذين آمنوا، أشرف أسمائنا، أشرف منازلنا، أشرف ما نسمى به حضاريا وثقافيا، هذا الانتماء المشرف. قولي أنا بعثي، أنا شيوعي، أنا من ليبرالي، أنا رأسمالي، لويش هو سماكم المسلمين؟ الله
0: يا سلام.
1: سماكم المسلمين، أتقبل هوية غير هوية الإله العظيم؟ شيء عجيب. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، إن يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا، نعم يناديك يا أيها الذين آمنوا، مش يا مؤمن، يا أيها، يعني نداء كريم من إله كريم، لأنه عشان يرفع من قدرك وكرامتك. يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، هذا أحب أوصافنا. يا أيها العربي، وفي عندنا يعني محسوبين علينا، ما يعني الله المستعان. يا أيها الذين آمنوا، يعني ما أنسى صليت سنة 70 في مسجد في بلد عربي بدون ما نسميه، والله الإمام بلفة بيقول إن كارل ماركس العظيم ومحمد العظيم هما أول من أنصف العمال، كان 1975.
0: يا الله،
1: عدت الصلاة طبعا لأنه صلاة إيش هذه؟ إيه والله ما غيرت كلمة، بس
0: يا الله،
1: بدون ما نقول شو المناسبة، خلاص. المهم، يا أيها الذين آمنوا، يا الله، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا الله، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، يعني احنا الآن نعطي آذاننا باعتبار هم أصحاب حضارة وإحنا ما زلنا بادية، يعني لا، إحنا الحضارة وهم ليسوا شيئا. هذه شهادة الله لنا، أنتم خير أمة. كيف روح نتسوى الأفكار الرأسمالية مرة والاشتراكية مرة والقومية وش عارف الخلاصة؟ إذن إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. أن ندرس في الغرب مش مشكلة، بس على شرط أن نحافظ على ثقافتنا وهويتنا وذاتنا و رسالتنا وإنسانيتنا. نحن نؤثر فيهم، مش من يؤثر فينا. أرجع وأنا متغرب، لا، برجع وقد ازددت إيمانا بديني وإسلامي وقرآني وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إحنا لفينا الغرب كله من فضل الله، كل أوروبا لفيتها، وكل ولايات أمريكا لفيتها من فضل الله، وعلى الشرق رحت، وعلى الغرب رحت، الشمال والجنوب، طفت العالم من فضل الله، وما زدت إلا إيمانا. أعوذ بالله، ناقص علي أصير بعثتي لو شيوعي لو قومتي، لا، وأنا مسلم أعتز بديني برسالتي برسولي بكتاب ربي صلى الله على محمد. من عنده هذا الأسوة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنا بخلي مغني ولا مش عارف مين مسألي الأعلى، باش هو لك رقاصة كمان، يعني مش مصيبة، يعني طرحونا مثل عليا، خلاص. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. احرص على إيمانك، أنتم المتلاعبون بالعقول هواية، يعني كثير. وكيف تكفرون؟ يا الله، وكيف تكفرون؟ كيف أنت تكون على الهدى، على الإيمان، معك القرآن، أنت على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم، تترك هذا الدرب، هذا الطريق، هذا الانتماء، ثم تنتمي إلى لا شيء لمن أفئدتهم هواء؟ يا الله، وكيف تكفرون؟ إلهنا العظيم بصيغة الاستعجاب والتعجب الشديد، وكيف تكفرون؟ إلى هنا بيعلمنا يعني كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. الرسول عليه الصلاة والسلام أعلى وأزكى وأطيب من خلق الله في الكون كله محمد صلى الله عليه وسلم. شرفنا الله بهذا الرسول، بهذا الأسوة، بهذا القدوة، بهذا النبي، بهذا المعلم، نمشي وراه وانت مطمئن هيوصلك إلى بر السلامة. لكن من مأمون بإمامته كمحمد صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل طبعا، مستحيل. الصحابة على خطاه، لكن هو الرمز والمثل صلى الله عليه وسلم. وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله، يا الله يعتصم، كيف بدك تعتصم بقلعة مثلا أو تعتصم بدبابة مثلا؟ أنت معتصم بالله رب الكون، خالق هذا الكون، المتصرف بهذا الكون، معتصم به. يا إلهي عصمت،
0: يا الله
1: عصمت، مدام معتصم بالقوي المطلق، بالعليم المطلق، بالخبير المطلق سبحانه. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إخواني احذر أن يحاول أن يزين لك أي كلام. هذا هو الطريق، هذا هو الطريق، لا محيد عن هذا الطريق. به كسبنا هويتنا الأولى، به شرفنا في العالم، به حملنا الرسالة إلى السند والهند والصين وإلى آخره، والجنوب والشرق وجل الغرب إلى آخره. يا أيها الذين آمنوا، آخر آية نوقف عندها، اتقوا الله حق تقاته كما ينبغي أن يتقى مولانا. لا تغضبوا، لا تخالفوا، لا تعصي أمره، لا تتجاوز حدوده. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا نعم، اتقوا الله، اجعل بينك وبين غضبه حجابا واقيا، افعل كل ما يطلب وتجنب كل ما ينهى سبحانه. اتقوا الله حق تقاته، اجتهد إخواني، نجتهد، نبعد عن المعاصي السهلة أن وسائل قد تكبر، شيئا فشيئا تجنب. تدخين لا، ما بعد التدخين لا طبعا، خمر مش خمر، لا لا لا، كل هذا نلغي من حياتنا. ما لكم مال التدخين؟ مال التدخين كيف يا أبويا؟ أولا مالي بحرق فيه، بمالي بحرق صحتي وأنفع. طبعا الدخان أردني ما أعرف، لكن الورقة المستوردة من برا، والفلتر من برا، والتباكو من برا، شو ضلينا به؟ بس الرزوم الحكومة. على كل حال ما لناش علاقة بهذا الكلام. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مت مسلما، عش مسلما، ظلك على إسلامك متمسكا حتى تلقى ربك ويرحب بك الملائكة أهلا وسهلا بالذي كان على خطى المصطفى صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، واعتصموا بحبل الله في حلقة القادمة.
0: في الحلقة القادمة إن شاء الله. الله يجزيك خير دكتورنا الفاضل، ونواصل هذا الحوار الممتع لكن بعد فاصل آخر.
1: مرحب.
0: إن شاء الله، فكونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: كارمان للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

0: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياك الله دكتورنا مرة أخرى، بعد إذنك لدي مجموعة من الاستفسارات للإخوة المتابعين، وأبدأ بمحمود أبو رجب. باستفسار محمود أبو رجب يقول: دكتور، سؤالي في سورة مريم، يقول الله سبحانه وتعالى: قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟
1: فأشارت إليه.
0: نعم، فبقول المهد مرحلة عمرية، وهي مرحلة الطفل أي اللفة كما هو معروف، والصبي مرحلة عمرية تبدأ من عمر 9 أو 10 سنوات، فكيف تم ذكرهما معا؟ يعني كيف؟
1: سهلة هي. يعني ممكن هذا المصطلح مش حاد صبيا من يعني المولود وانت طالع.
0: نعم.
1: لا ما في مشكلة. جميل. مش محددة بسبع سنوات ثلاث سنوات، يعني ضيقناها. نعم. بس هي واسعة.
0: سؤال الثاني بيقول: ويكلم الناس في المهد وكهلا، تفسير هذه الآية.
1: في المهد يعني حيث هو ما زال بيرضع.
0: نعم.
1: كهلا صار عنده يعني سن وحمولات.
0: نعم.
1: صار هو مسؤول عن عن أسرة. كهل. كهل يعني بالثلاثين مثلا.
0: جميل.
1: أو نحو ذلك.
0: السؤال الثالث بيقول: الفرق بين ساحر عليم وسحار عليم.
1: سحار أشد.
0: نعم.
1: ساحر جست شهادة مع ثانوية.
0: نعم.
1: سحار مع ماجستير.
0: نعم.
1: مثلا يعني.
0: جميل. خالد بركات بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، سورة المائدة. سؤالي: هل معنى هذه الآية أن الله كتب لبني إسرائيل هذه الأرض من أجل التجمع فيها والتخلص منهم ومن شرورهم أو من أشرارهم، أو من أجل العيش فيها إلى آخر الزمان؟ ولكم جزيل الشكر وكل الاحترام.
1: أما أنهم يعيشون فيها إلى آخر الزمان، هذا اشطوا من قاموسك تماما.
0: الآيات اللي بعديها نفت هذا الكلام.
1: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب، هذه مجموعة خاصة، نخبة من الرسل الكرام والناس الأصفياء، لكن ذولا كلهم بني صهيون، ذولا كلهم عدوانيون شرسون، لصوص سرقة حرامية سرسرية، مو ذولا المنطبق عليهم النص القرآني. هاي نخبة، يعني كيف الصحابة الآن في ذرارينا، يعني من هو يعني بنقيض ما كان عليه الصحابة مثلا.
0: حتى هذه النخبة دكتور، حينما خاطبها القرآن الكريم، أو حينما خاطبهم يعني سيدنا موسى عليه السلام كما وصف القرآن الكريم، هم لم يستمعوا، يعني قالوا في النهاية يعني إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها محرمة عليهم،
1: إلى أن قالوا ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: الأنبياء تخلصوا منهم.
0: نعم.
1: يعني لا يطاقون حتى من الأنبياء اللي هم رمز الصبر والاحتمال.
0: نعم. صحيح
1: إخواني، يعني ما نأخذش النص
0: بمعزل عن سياقه،
1: عن باقي النصوص.
0: نعم.
1: فتح الله عليك. نعم.
0: الأخ فراس البسيوني بيقول: السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ.
1: الله يحييك.
0: كيف ننتقل بيوم غد اللي هو عاشوراء من ذكرى نصر تاريخي إلى منهج عمل يفك الحصار عن المسجد الأقصى؟ كيف الآلية؟
1: والله فك الحصار، ما لم تستيقظ الأمة ما فيش فك حصار، يعني كل يوم المستوطنون بيقتحموا الأقصى.
0: بقول بده علاقة عاشوراء كذكرى تاريخية بهذا الحدث دكتور.
1: مفروض الحشد يكون أكبر.
0: نعم.
1: بهذه المناسبة، يعني لأنه هاي ذكريات إن إحنا، أنتوا لا تؤمنون بكل الرسل أصلا، يعني فالرسل نحن ورثناهم.
0: نعم.
1: وسيد الرسل وإمام الرسل محمد صلى الله على محمد
0: عليه الصلاة،
1: فنحن أولى بهم منكم قطعا قولا واحدا.
0: نعم.
1: موسى نحن أولى به، هارون نحن أولى به، عيسى نحن أولى به، ما تعدش إبراهيم نحن أولى به. نعم. أنتم بريئون من كل الأديان، من كل الأنبياء، أنتم شياطين الأرض يا شيخ. مين اخترع الربا؟ أنتم. مين اخترع الشرور والدعارة؟ أنتم. خلاص يعني مش نحكي، جي تقول لي احنا أحباء الله أبناء الله، ده بعدكم. على كل حال إخواني، ما يخدعوناش بمعسول القول، مفروض عن أوعى الناس على بني إسرائيل.
0: نعم.
1: نحن اللي عايشناهم، يعني خرجت أنا من بلدي محمولا عمري سنة فقط، لا أعي ما حولي. طبعا لسه بعدين.
0: نعم.
1: بعد 4 سنوات لما بديت أوعى أنه إحنا في خيمة.
0: سبحان الله.
1: طيب يعني من شتتنا، من شردنا، من إلى آخره، هؤلاء المجرمون. يقول لك هذه أرض الميعاد. ميعاد إيش أبوي؟ يعني هي للأسف أرض الضعف كانت، لأنه إحنا كنا مش مستعدين للمواجهة. منتهى البساطة. هم كانوا متحشدين ويعتمدون على إمبراطورية شاخت بريطانيا جد بنت أمريكا، فصارت رومبا يحمي إسرائيل بدل الإنجليز. والفرنسيين دخلوا على الخط الخلاصة، ونحن ما حد متآلف مع الآخر، دول العربية يتفرجوا بس just looking. الله المستعان،
0: الله المستعان. الأخت زكية أسعد أبو زكي بتقول مساء الخير لحضرتك. مساء الخير فضيلة الشيخ، مساء الخير يا كل المتصلين، ونحن نفتخر دائما يعني بشوفتك. تحية لفريق العمل، تحية لحضرتك، تحية لكل يعني كل شخص يتصل بهذه الإذاعة. الله يحييك يا أختنا، الله يجزيك خير.
1: أي والله.
0: الأخت نانسي حمد الله بتقول وعليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خير الجزاء دكتورنا الفاضل دكتور أحمد نوفل، وبارك الله بعمرك على كل ما تقدمه، ونستفيد من تفسيركم المبسط، وجزا الله الأخ بشار شريف الله يجزيك الخير. أدعو لنا وللأمة الإسلامية في العالم أجمع.
1: يا رب من الدعاء ومن مولانا الإجابة. ندعو يا رب، يا رب بكل حرقة قلب ندعو يا رب، يا رب
0: نسأل الله
1: نجدك لإخواننا، نصرك لإخواننا، تثبيتك لإخواننا، عونك مددك غوثك يا غوثاه يا الله يا رجاءنا يا ناس. الدعاء، الدعاء يعني ماذا نملك؟ لا أقل من الدعاء، لكن من يستطيع أن يزيد على الدعاء فليفعل.
0: جميل جميل،
1: بارك الله بكم ولكم.
0: الأخ محمد يوسف من بلاد بني الأصفر كما يسميها
1: ما شاء الله
0: يقول يا ريت تمر علينا يا شيخ، من حطك على رأسنا أنت والدكتور بشار الله يجزيكم الخير.
1: فين؟
0: في أي بلد؟ والله أنا نسيت، هو بسميها بلاد بني الأصفر حسب تعبيراته، أنا نسيت، كان ذكر لنا سابقا وأنا والله نسيت.
1: بني الأصفر
0: إذا بيكتب لنا وكثار اللي بني الأصفر مش
1: أنا كل حال إحنا معنا تصريح عمان الزرقاء بس
0: صحيح الله يجزيك الخير دكتور. يعني احنا غطينا التعليقات والأسئلة الواردة، وبقي معنا يعني وقت قليل، أظن أن لديك ما تريد أن تقوله.
1: أقول الأردن بلد من فضل الله مضياف، بلد كريم، يعني نموذج من هذا الكرم رأيناه في العلامة زغلول النجار.
0: نعم.
1: شعر كأنه هنا بلده. نعم. هنا مسقط رأسه، مع أنه جانا بعد 50، لكن شعر أنه هنا بلده، هنا انتماؤه، هنا أسرته، هذا نموذج. ثم مشينا مع الأسماء البلدان التي أتى منها الناس، عيلة الصفدي.
0: نعم.
1: وباسمها مسجد الصفدي وشارع الصفدي.
0: نعم في جبل عمان.
1: إلى صفد. إيه. والنابلسي مثلا، وهي عائلة اسمها يدل عليها في السلط المضيافة، النابلسي عائلة عريقة كبيرة من أهل النابلسي، والكيلاني والجنيني، أسرة الجنيني.
0: نعم.
1: ومن العائلات اللي تحمل اسم الأماكن الشامي.
0: نعم.
1: مثلا، ومنهم محمود الإيراني.
0: نعم.
1: محمود سيف الدين الإيراني. نعم. وهو كاتب معروف. من العائلات المهاجر الأردن من وصل إلى الوزارة كالرزاز.
0: نعم.
1: والتقيت بعائلة الرزاز.
0: نعم.
1: منذ يمكن 50 سنة ولا نحوها. إيه نعم. والأصل فيما أعلم الرزاز من العراق، والصفدي من صفد، وزير لعدة مرات، سعد جمعة عراقي كردي.
0: نعم.
1: صار رئيس وزراء.
0: نعم.
1: وجالس أنا وياه مثل ما جالس أنا وياك، ينفعل بالكلمة يبكي، إيه والله والله ما ندري ما زال حيا ولا غادر الدنيا.
0: لا
1: يعني حاولت أني أتعرف، قرأت كتابه، يا سلام، كتابه يسجل بالذهب والله. كان من أكفأ الرؤساء، مثقف وطني منفعل رقيق إنسان. ومن كتبه كتابه المشهور الذي طبع فيما أعلم أكثر من مرة، مجتمع الكراهية.
0: نعم.
1: مش مقصود بلدنا معاد الله، لكن تكلم بالمطلق.
0: نعم.
1: وهو يتكلم لا عن مكان بعينه ولكن عن الظاهرة نفسها. يريت لو يقرأ هذا الكتاب، مجتمع الكراهية، كله بكره كله. احنا هنا من فضل الله كله بتعاون مع كله،
0: الحمد لله،
1: من فضل الله. اليتيم الكل يحنو عليه، الفقير الكل يرحمه.
0: نعم.
1: الخلاصة نعتز ببلدنا، بس بدنا نحافظ على هذه الروح الواسعة، لا تعصب، لا ضيق نفس، لك وسعوا يا أخي، بتحكي عن إيش ولا عن شيء، نوسع
0: نحسن الصدور والعقول
1: ببعض. طبعا.
0: نعم.
1: نختلف في الرأي، مش كنا نسخ يا أبويا، احنا مش كربون عمو، كل واحد له عقليته، نسع بعضنا، كلنا ننتمي لهذا البلد، كلنا نخدم هذا البلد بأرواحنا، بأنفسنا، بأموالنا، والشطارة مش بالكلام، الشطارة إن جد جد على البلد نشوف مين اللي بيوقف
0: صحيح،
1: ومين اللي بيدافع حتى الموت عن هذا البلد. إخواني فلنتسابق في خدمة هذا البلد، في تطوير هذا البلد، مو التحزيق. التحزيق ما بيجيب نتائج. كل ما كان في حرية وبحبوحة في الكلام بيكون ارتقاء أكثر ونضج أكبر وانتماء أحسن، لأن الضغط ما بيجيب نتائج. فلنسى بعضنا،
0: جميل،
1: نختلف لكن نحترم الرأي ورأي الآخر.
0: جميل
1: إخواني،
0: جميل.
1: ميزة هذا البلد من تثمنت سامع من كل لون، من كل قطر، من كل مكان، وأجمل تشكيلة. نسى بعضنا، نختلف في الرأي يا أخي، منا من هو اشتراكي حر، هو نتناقش لكن دون ما يسفه بعضنا بعضا. أنت عدوي لويش؟ لا عدوي ولا عدوك.
0: جميل.
1: يعني السلط مثلا نموذج للأردن، فيها من كل مكان السلط، وهذه التشكيلة من أجمل ما يمكن السلط.
0: نعم.
1: وهكذا إخواني بالله نعود إلى ما كنا عليه، أوسع مما نحن الآن. الناس بتزداد ساعة ما نحزقش، خلينا في بحبوحة من الأمر، لا نضيق على أي صنف من الناس ولا أي مجموعة من الناس، احنا واسعين كل البشر، فلماذا نضيق على بعض الناس؟ ما نضيقش.
0: أكرمكم الله دكتور.
1: الله يحييك.
0: الله يجزيك الخير. احنا وصلنا إلى النهاية على الوقت.
1: وسكتنا.
0: الله لا استغفر الله. أكرمكم الله، بارك الله فيكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: آمين.
0: وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوف اليوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى. تقبلوا تحياتي فريق البرنامج، ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: سليمان الدقور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، متابعينا على إذاعة حياة FM ومشاهدينا على تلفزيون حياة، أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فلنحيا بالقرآن. نسعد أن نصحبكم في هذه الساعة. هذه الحلقات دائما مخصصة للتبادل بيننا وبينكم في تدبر القرآن الكريم وتأمل القرآن الكريم والنظر في آياته وفي سوره، لنستخلص القيم الأخلاقية والقيم السلوكية التي ينبغي أن نحياها وأن نعيشها في أنفسنا، في أسرنا، في مجتمعاتنا، تحقيقا لهذا العنوان العريض الذي دائما نطرحه، فلنحيا بالقرآن. ما أجمل هذه الحياة، وما أعظم هذه الحياة، وما أطيب هذه الحياة التي نسعد فيها مع القرآن الكريم. سؤال دائما يعرض في نفوسنا وفي خواطرنا، لماذا نحن نبتعد عن القرآن الكريم؟ لماذا هذه الفجوة بيننا وبين القرآن الكريم؟ لماذا هذا الهجر؟ لماذا هذا الفراغ الذي نعيشه بعيدا عن القرآن الكريم؟ هو سؤال حري أن يجيبه كل واحد منا، لكن ليس جوابا نظريا عاما، ولكن ينبغي أن نحرص على أن يكون جوابا عمليا. بمعنى، أقدم، ليس بينك وبين القرآن حاجز، أقبل، ليس بينك وبين كلام الله سبحانه وتعالى حاجز، الباب مفتوح، اطرقه في العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. محروم من ابتعد عن القرآن الكريم، والله ظالم لنفسه من يبتعد عن كلام الله سبحانه وتعالى. كيف تعيش لحظات حياتك؟ كيف يمر عليك يومك دون أن تتأمل أو تنظر أو تقرأ أو تتفكر أو تستمع لآية قرآنية؟ ولعل كثير من الناس قبل أن نبدأ في موضوع حلقتنا لهذا اليوم يهزه هذا الكلام ويقول: أنا لا أريد أن أكون هاجرا للقرآن الكريم، كيف أحقق الصلة بالقرآن وألا أكون هاجرا له؟ اجعل لك وردا يوميا، إن استطعت أن تصل إلى أن تختم الجزء كامل، يا سلام، حققت شيئا كثيرا. إذا لم تستطع وأنت في سيارتك، شغل السيارة على قراءة القرآن الكريم، إذاعة التي يعني تردد آيات طيبة من كتاب الله سبحانه وتعالى، على السي دي عندك، على شريط، على الخلوي. حاول أنت في جلسات فراغك، بعد صلاتك، قبل صلاتك، تنظر في المصحف، تقرأ لك 5 آيات، 10 آيات. إذا فعلت ذلك أنت مصاحب للقرآن، لست بهاجر له. لكن الصحبة درجات، قطعا شتان بين من تكون صحبته مع القرآن صحبة دائمة، صحبة مستمرة، قراءة، تلاوة، تفكر، تدبر، تأمل، نظر، تطبيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم لأن تكون حياتنا دائما مع القرآن الكريم. اليوم نحن وقفتنا إن شاء الله تعالى يا أحبابنا متابعينا مشاهدينا مع سورة كثيرا ما نرددها، كثيرا ما نستحضر معانيها، كثيرا ما تعيش معنا ونعيش معها، إنها سورة الإسراء. لعلكم عرفتم لماذا نحن نتكلم في هذه السورة كثيرا في واقع حياتنا. لا شك أن هذه السورة بما تفرضه من حديثها عن الواقع وصلتها في الواقع واتصالها بصراعنا الدائم مع أعدائنا الذين يربضون على جسم هذه الأمة ويحتلون أرضها، هو الذي يجعل هذه السورة حاضرة دائما وشاهدة في حياتنا. كثير منا بعيش مع هذه السورة فقط في ظلال يعني حادثة الإسراء والمعراج، وكثير منا يعيش مع هذه السورة في ظلال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. رائع جدا وممتاز أن نعيش مع هذا المعنى، ويجب أن يكون حاضرا، لأنه هذا واجب الوقت، لأنه هذا الشيء الذي ينبغي أن نحيا وأن نعيشه. لكن هذه السورة هي مشروع للإنسان المسلم، هذه السورة هي مشروع للأسرة والمجتمع المسلم. نحتاج أن نفكفك المعاني التي اشتملت عليها هذه السورة، وننظر لماذا سميت هذه السورة بهذا الاسم؟ لماذا أصلا تحدثت عن حادثة الإسراء وتحدثت عن بيت البيت المقدس وعن المسجد الأقصى وعن الصراع مع الأعداء، مع أنه هذا كله اختصر في 4-5 آيات من أصل هذه الآيات الكثيرة في هذه السورة الكريمة المباركة التي نزلت في العهد المكي، في أواخر العهد المكي بعد رحلة الإسراء والمعراج؟ ما هي المعاني التي تضمنتها هذه السورة؟ ما هي القيم والسلوكيات والمعاني الكبيرة التي اشتملت عليه هذه السورة؟ كل الذي نحتاج نحن وإياكم إن شاء الله تعالى إن نعيش مع معاني هذه السورة فيما تحققه في نفوسنا. اللي بيستمعوا إن الكرام إن شاء الله تعالى اللي بيشاركونا دائما هي الآية اللي بتلفت انتباهكم، وحنروح كنا مباشرة ونسأل ليه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ركزت هذه السورة على هذا المعنى، كثير حيخطر ببالنا، لكن أنا متأكد أنه في آيات كثيرة أخرى حتخطر ببالكم وإنتوا بتقرأوا السورة وبتتأملوها وبتتدبروا فيها وبتنظروها. لا شك أنه في آيات بتعيش معنا وبتحركنا، ومعاني كثيرة في سلوكياتنا وأخلاقنا حتى فيما اشتملت عليه السورة من معاني كثيرة. وأنا بدي يعني قبل ما نعطي أرقام التليفونات حابب أنه فعلا إحنا نشوف إيش هي منظومة القيم اللي اشتملت عليها السورة، منظومة قيم أسرية، منظومة قيم اجتماعية، منظومة قيم فردية. تكلمت لنا عن أشياء كثيرة ترى في حياتنا، عن قتل، عن زنا، عن إسراف، عن تبذير، عن شيء عجيب، عن صلاة. انتم لاحظين استحضر مع بعض حديث سورة الإسراء اللي يمكن نحن بنميل دائما في حديثنا عنها باتجاه الحديث عن رحلة الإسراء والمعراج، وقلنا ممتاز، والحديث عن الصراع مع بني إسرائيل وكيف إنه القرآن بيصنع عند الأمة قرون استشعار. أنا بحب أسميها إيه يعني قرون استشعار؟ اليوم بالمناسبة في الجامعات الغربية عندهم تخصص اسمه الدراسات المستقبلية. نحن للأسف يا دوب قادرين نتنبأ بأخبار الأرصاد الجوية وبتطلع أخبارنا غلط، منخفض جوي بيطلع مرتفع جوي، مرتفع جوي بيطلع منخفض جوي، ثلوج متر بيجيش ثلوج، ما فيش ثلوج بيجينا ثاني يوم نص متر ثلوج، ما جيناش نص متر. بس يعني قصدي إنه نحن اليوم يدوبك على التنبؤات الاقتصادية. القرآن بيعلمنا كيف يكون عندنا مجال للاستشعار في الدراسات المستقبلية، نخطط لمستقبلنا ومستقبل أجيالنا وأمتنا وأفرادنا. هذا غاية في الأهمية يا جماعة. أنا بصراحة ما بدي أتكلم عنه هذا في السورة اليوم، خلينا أعيش أنا وياكم المعاني العادية اللي بنعيشها في واقع حياتنا وفي سلوكياتنا اللي نقدر نعكسها تحت هذا العنوان فلنحيا بالقرآن الكريم. طيب إذن موضوعنا عن سورة الإسراء، القيم اللي فيها، السلوكيات والأخلاقيات اللي بنقدر نطبقها في واقع حياتنا، وتواصلكم معنا في المساحة اللي بنفتحها لكم، وكل الحلقة مساحة لكم. أنا حريص جدا والله أن تتكلموا أنتم، أن تتأملوا أنتم، أن تتدبروا أنتم. نحن نوجه الكلام ونربط فيما بينه لنحقق الثمرة والفائدة من حصيلة ما تقولون بإذن الله عز وجل. على 06-516-2020، 516-4020، و516-5020، و516-2060، هذا أرقام هواتفنا للتواصل معنا والمشاركة إن شاء الله تعالى في حلقتنا لهذا اليوم وفي حديثنا عن سورة الإسراء. بالمناسبة احنا العنوان اللي اخترناه للحلقة، ويمكن الآن اللي بتابعه حتى على وسائل التواصل، اخترنا العنوان هكذا: سورة الإسراء وبناء الإنسان أو تربية الإنسان بالقرآن. بتعرفوا ليه؟ لأنه من الأشياء المعروفة عند كثير منا ونحن ندبر هذه السورة أن أكثر سورة في القرآن الكريم تكلمت عن الإنسان وعن القرآن هي سورة الإسراء. شوفوا كيف أكثر سورة في القرآن تكلمت عن الإنسان وعن القرآن سورة الإسراء. ولو بدي أنا ألخص فكرة السورة كاملة بقدر ألخصها في عبارة واحدة، أقول سورة الإسراء تعطينا منهج بناء الإنسان أو تربية الإنسان الرباني بالقرآن. إجابة عملية، يعني نحن بحاجة نطرح هذا الشيء عمليا. لو أنا سألت نفسي كيف أعد نفسي، كيف أربيها، كيف أبنيها وفق منهج القرآن، الجواب حيجيك في القرآن كامل، لكن أين التركيز على الجواب؟ في سورة الإسراء، لتقول لك أنت تستطيع أن ترقى وتحقق العبودية وأن تسري بنفسك وروحك وطاقاتك وإمكاناتك وقدراتك لتحقق ما يريد رب العالمين. خلينا نعيش مع هذه السورة، مع آياتها، مع معانيها، ونشوف إيش أكثر شيء بيلفت انتباهنا. وبالمناسبة أكثر حاجة هتلاحظوا إنه السورة ركزت عليها في تربية المجتمع المسلم والأفراد المسلمين في سلوكياتهم وأخلاقهم وأعمالهم جميعها أخلاقيا سلوكيا كما قلنا، أكثر شيء وأول شيء ركزت عليه هي مسألة بناء الإيمان وبناء العقيدة. لأنه اليوم نحن بيخطر ببالنا أسئلة حائرة جدا، وحنلاقي كثير من المتخصصين في المجال النفسي وفي المجال التربوي وفي المجال الاجتماعي وفي المجال الشرعي كلهم بيقدموا استشارات وبيقدموا ندوات وبيقدموا محاضرات وبيألفوا كتب وبيقدموا منشورات من أروع ما يمكن، كلها تصب في دائرة تربية الإنسان وتربية الأطفال وتربية أبنائنا وغير ذلك. المنطلق الأساسي الذي تستطيع أن تستأمن به كل واحد يتكلم في هذا الأمر، هل ينطلق من القاعدة الأساسية أن الأساس في تربية أبنائنا هو التربية الإيمانية التربية العقدية؟ يعني كل من يقدم لك نصائح في تربية الأبناء إذا لم يشفع حديثه بضرورة تربية أبنائنا على المعاني الإيمانية وعلى حياتهم وعلى من خلقهم ومن الذي رزقهم ومن الذي أطعمهم حتى من نعومة أطفالهم، نعم أنا أتكلم عن طفل لم يتجاوز 3 سنوات، أنت قادر على أنك تقول له ربنا أعطانا، ربنا ساوالنا، ربنا أكرمنا، ربنا رزقنا، ربنا جابلنا، ربنا ساوالنا، ربنا حقق لنا. المعاني هذه بتصل وبتشكل مشاعرهم وعواطفهم قبل ما تشكر تصوراتهم وقناعاتهم، لكن من ضروري جدا أن يكون هذا هو الأساس. فإذا أعظم قاعدة بتبني عليها سورة الإسراء توجيهات وبناء الإنسان هي القاعدة الإيمانية القاعدة العقدية التي تشكل المنطلق. حنتكلم في هذا أيضا وغيره، لكن نأخذ أول مشاركة معنا من أخينا عمر. السلام عليكم يا عمر.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتورنا.
1: حياك يا مرحب بك.
0: الله يحييك ويبارك فيك إن شاء الله تعالى، ربنا يزيدك فهم وعلم دائما إن شاء الله.
1: جميعا وإياكم يا رب.
0: والله يا دكتور أنا سورة الإسراء هي السورة العظيمة اللي بتتحدث يعني والقرآن كله عظيم.
1: نعم.
0: وإحنا بالقرآن فعلا بنحيا. أنا يعني سورة الإسراء كثير برددها يعني وكثير بحب أقرأها يعني للمعاني القيمة اللي فيها.
1: جميل.
0: وأنا يعني بس نتحدث عن أول بداية عن بداية سورة الإسراء عن افتتاحية سورة الإسراء اللي هي أنا بعتبر جزء أعظم قيمة في القرآن الكريم وأعظم قيمة في هاي السورة. اللي هي تتكلم عن العبودية لله عز وجل.
1: جميل. سبحان يعني الذي أسرى بعبده ليلا، ما قال برسوله. نعم صحيح.
0: بالضبط. سيدنا محمد هو أفضل خلق إلى الله عز وجل، لكن ما قال سبحان الذي أسرى بعبده أو نبيه أو رسوله أو حبيبه، قال بعبده.
1: جميل.
0: فأنا بعتبر هذا الدرس إلي قبل غيري، إنه مهما عليت مراتبك، مهما كنت في لك مراسل، مهما كنت مهما مهما مهما أنت عبد لله. انت بتكون ان يكون الانسان عبد خالص لله تعالى.
1: رائع.
0: وهذا يعني فيها تسبيح وتوحيد لله عز وجل، تنزيه.
1: جميل.
0: عن كل نقص لله عز وجل.
1: جميل.
0: وافراد والوحدانيه، ما نشرك مع الله احد.
1: جميل.
0: احنا كلنا عبيد لله عز وجل، وهذه يا ريت يعني تكون درس لكل واحد يشوف حاله فوق، انه مهما علوت انت في الله عز وجل انت عبد لله.
1: جميل.
0: لك انك تكون عبودك لله عز وجل مهما علي راتبك، مهما علي جاهد، مهما كان منصبك.
1: صحيح.
0: أنا هذا اللي يعني
1: هذا معنى جميل أخي عمر، وأنا أعتقد أنه يشكل مدخل مش فقط للسورة، حتى مدخل لفهمنا وتعاملنا مع حقائق حياتنا. أشكرك أخي عمر، بارك الله فيك، كل الشكر. شوفوا الوقفة اللي وقف معها أخونا عمر ترى ضروري نوقف معها، أقولكم ليه. كثير منا لما بنتكلم بنقول عند الحديث عن العبودية بننظر لها وكأنها يعني رتبة بتنزل الإنسان عن المكان اللي هو فيه، وبتقول تذكر مهما عليت ومهما صار عندك ومهما، فانت في النهاية عبد لله. ليه نظرتنا اليوم للعبودية على انها شيء قليل؟ انتم ملاحظين صح؟ مش هذا اللي بيصير في كلامنا كلنا اليوم. اي واحد بنلاقي بيقول يا اخي انت مهما صار عندك فلوس، والله مهما عليت مناصبك ومهما علي جاهك، في النهاية انت عبد لله. كأننا ننظر على ان العبودية درجة ننزل اليها. لا، نريد أن نربي أنفسنا وأبناءنا على أن العبودية منزلة عالية وشرف يجب أن نصل إليه. فمنقول للإنسان، ليش ما تقول للفقير مثلا، حتى أوريكم نحن بنفهم غلط، ليش ما بنقول للفقير تخافش مهما كان وضعك ومهما كان فأنت عبد لله؟ ليه ما بنقول هذا الكلام؟ لأننا للأسف ننظر إلى مفهوم العبودية على أنه مرتبة دونية وذل، فبنقولها للإنسان الكبير مشان نذكره يعني أنك ترجع عبد. لا يا جماعة، العبودية شرف، العبودية مكانة، العبودية منزلة عالية يجب أن نربي أنفسنا عليها وأن نربي أبناءنا عليها، ولذلك هذا منطلق غاية في الأهمية. سبحان الذي أسرى ما قال بنبي، قال بعبده، في موقع التشريف وموقع العظمة. يقولنا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يا ريت نستطيع أن اليوم خطابنا الإعلامي، خطابنا الدعوي، خطابنا في كتبنا، خطابنا في مساجدنا، خطابنا مع أبنائنا، يخليهم يحسوا بهذه العزة وهذه الكرامة. أنا عبد لله، وما دام عبد لله مؤمن بالله، متوكل عليه، واثق به، مطمئن إلى قدره، فمن أي شيء أخاف؟ وعلى أي شيء أخاف؟ وأي حساب سأحسبه؟ سأخذ بالأسباب، لكنني أدرك تماما مع أخذي بالأسباب أنني متوكل على الله، وأن الله هو الذي يعطيني، وأن الله هو الذي يمنحني، وأن الله هو الذي يوفقني لما يحب ويرضى سبحانه. إذن هذه نقطة غاية في الأهمية، أرجو أن احنا ننتبه إليها. وأنا بعرف أنه حديث أخونا عمر وحديث وحديث كل الناس في هذا الجانب هو يأتي عفويا وتلقائيا، بحكم أنه نحن بدنا هذا الإنسان المتفرعين ولا المتكبر ولا اللي شايف حاله، إنه نقول له معليش تواضع، أنت عبد لله صحيح، لكن يا أخواننا لا يتعني العبودية أنك أنت تتواضع لله فقط، هذا مفهوم جانبي. العبودية اعتزاز وافتخار وكرامة، ولذلك السورة بتربينا على هذا الجانب. الرسالة اللي بدنا نوصل إلها من خلال هذا الموقف وهذا البعد، وحاضر حنذكر بأرقامنا على 516-20-20 516-40-20 و516-50-20 و516-20-60. أقول النقطة اللي لازم نحن نخلص إلها من هذه المسألة وهذه البداية، أننا مطالبون أن نربي أنفسنا وأن نربي أبناءنا على قيمة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لنحقق العبودية مدركين أن العبودية درجة عالية وسامية وشرف ينبغي أن نسعى لنحصله وأن نحققه في حياتنا. ويا ليتنا نصل، وما أعظم وأجمل أن يحقق الإنسان هذا المبدأ، مبدأ العبودية في حياته. أصلاً إحنا مشاكلنا أن إحنا بنبعد عن نكون عبيداً لله، بنكون عبيد للدنيا وللدراهم وللفلوس وللجاه وللمنصب وللهوى. احنا مشكلتنا ومصيبتنا كلها في بعدنا عن تحقيق العبودية لله. لو أن رقابنا دانت لعبوديتنا لله لكنا أعظم شأنا وأحسن حالا، الله المستعان. طيب سوزان، السلام عليكم يا سوزان.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: يا مرحب، أهلا وسهلا بك.
2: من التوجيهات القرآنية اللي بتحفظ الفرد وتحمي المجتمع اللي هي الآية، قال تعالى ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.
1: جميل.
2: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. نعم. إنه كان منصورا. هذا بما تعلق القتل. وفي الآيات اللي وراها كمان ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
1: أحسنتي، أنت وقعتي على الكنز يا شيخة سوزان، لأنه هو هذه الآيات بصراحة من عند وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إذا بنعدها أنا وياكي وكل اللي بيستمع إلنا حنلاحظ أنها تقريبا قديش بتوصل إلى توجيه. كم توجيه بتتوقعي فيها؟ توقع
2: لله طبعا عبادة الله، الإحسان الوالدين، وإعطاء
1: كامل هذه الآيات كلها يمشي لك 4-5 آيات لحد 10 آيات. كم تتوقعي فيها توجيهات كلها بتمس أخلاقنا وسلوكنا وقيمنا وحياتنا؟
2: كل آية فيها توجيه
1: تقريبا 20 توجيه مباشرات. تخيل هذا فقط من قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وأيضا لا تقتلوا النفس ولا تقربوا الزنا ولا تأكلوا الأموال، كل هذا في هذا السياق بتأكد هذا الجوانب. الله يرضى عنك يا سوزان، أحسنتي.
2: يعني بعدين دكتور في فضل. آية حلوة يعني ربكم أعلم ما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يعني التركيز على الباطن وعلى الضمير وعلى النية،
1: على المراقبة الداخلية،
2: يعني من صلاح النية إنه أن إعطاء فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، يعني إعطاء الحق للناس والإحسان للآخرين.
1: أحسنت، أشكرك يا سوزان. يعني تخيلوا ترى اليوم إحنا لازم نجمع أفكارنا، لا تنسونا وأخونا محمود فتحي ضيعنا ظلوا إلى هنا وبعدين ينسيني أجمع حالي في الحلقة في آخر دقيقة بيقول لي ظل دقيقة، لا بده يقول لي قبل بأربع دقائق، لأن اليوم مهمتنا مع سورة الإسراء ترى خطيرة يا جماعة. تخيل إنه أنت عندك مسؤولية تربية وبناء، بدك تعرف شو منطلقك، شو قواعدك، شو آليات تربيتك على منهج الدين، وشي السلوكيات اللي لازم نعيشها في حياتنا. ترى أمر مو سهل، لكن أنا متأكد كل من يتدبر معنا وينظر معنا في السورة راح يحققه إن شاء الله تعالى. محمد سلام عليكم يا محمد.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا حي الله بيك.
3: الله يبارك فيك يا رجل. يا عزيز، من المصطفات اللي ممكن أنا نستشفها من سورة الإسراء
1: تفضل
3: زي ما تفضلت، اللي هي عملية العبودية لله، أنه شرف للإنسان وإنه أصلا غاية خلق الله عز وجل للإنسان اللي هي عملية العبودية.
1: نعم.
3: وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون.
1: صحيح.
3: ومن هذا الشرف اللي هو انه وعد الالهي ان شاء الله بالانتصار على العدو الصهيوني، اللي هو اللي بعثنا عليهم عبادا لنا.
1: جميل. صحيح، لأنه هو الربط الحقيقي. إذا بدنا نأخذ كناحية تفسيري، وإحنا طبعا ما بندخل في الجانب التفسيري، إحنا نأخذ فقط في التأمل والنظر والتدبر، إنه ليش فعلا الحديث عن الإسراء والحديث عن إفساد بني إسرائيل وجاءت هذه التشريعات وهذه التعليمات والحديث عن العبودية؟ لأنه مثل ما تفضلت أخي محمد، بدنا ننتصر على عدونا، بدنا نحقق العبودية، لأن العبودية انتصار على النفس، على الإنسان، على ينتصر الإنسان في ميدان نفسه حتى يكون قادرا على أن ينتصر على عدوه في الميدان المواجهة. صحيح.
3: نعم صحيح.
1: شكر الله لك أخي محمد، بوركت الله يرضى عنك. يعني معاني غاية في الروعة حقيقة. بس زي ما حكينا لكم، إحنا اليوم المعاني ما بدنا نأخذها متناثرة هكذا، بدنا نجمعها. فكل اللي بيستمعوا إلنا إن شاء الله تعالى، أنا متأكد إنه الترتيبات حتكون واضحة في أذهانهم الآن، إنه نحن بنتكلم عن هذا البناء اللي بتبنينا عليه سورة الإسراء، وقلنا بملخصها بناء الإنسان وفق منهج القرآن. فأول منطلق بدنا نحققه البناء الإيماني، وهذا ترى مشروع غاية في الأهمية. نحن لما نتكلم عن بناء إيماني اليوم، ما بنتكلم عن نظريات فلسفية في العقيدة وفي التصور وبدنا نربي أولادنا عليها في المناهج وفي المدارس، لا، نحن بدنا نربيهم على حقيقة الإيمان وحلاوة الإيمان. يا جماعة ما أحوجنا اليوم، بدل ما ندخل في خلافات وطوش وبنربي أولادنا عليها والله في المدارس وفي الجامعات. وأنا بحزن لما بيجوني ناس وبيسأل دكتور كيف نعرف أسماء الله وصفاته، كيف نفرق بين منهج مش عارف إيش، من هم أهل السنة والجماعة. مسائل جميلة إنها تروح في العمل الأكاديمي ونحققها، لكن الناس اليوم بحاجة إنك تخاطبها في حقيقة الإيمان، كيف يحسوا بالإيمان ويستشعروه، وفي حلاوة الإيمان، لأنه في الحديث ذاق حلاوة الإيمان. ما بتذوق حلاوة الإيمان إذا ما ذقت حقيقة الإيمان، وحقيقة الإيمان نقدمها مثل ما قدمها القرآن، ونعيشها مثل ما عاشها الصحابة رضوان الله عليهم. لما عاش الصحابة حقيقة الإيمان وحلاوة الإيمان، استطاعوا أن ينتجوا هذا الجيل العجيب، هذا الجيل المميز الذي عاش وفق قيم القرآن وكان يحيا بالقرآن الكريم. لما انتقلنا نحن اليوم إلى مجرد قضايا عقدية أكاديمية تفصيلية ونقلناها إلى حياة الناس، مع أنها كانت محصورة في الدفاع عن الدين والدفاع عن القرآن، رحنا اليوم نمايز فيها إيمان الناس وغيره، فصارت قضية شكلية وانتقلت إلى صراع وطوش أكثر مما تكون انتقلت إلى توافق وإلى صناعة أخوة ومحبة. اليوم عندما نتكلم عن القاعدة الأساسية الإيمانية، هي التي تصنع العبودية عند الإنسان. فإذا صنعت عندنا العبودية، معناها تحققت الأخوة، إنما المؤمنون إخوة، تحقق لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، تحقق عندنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وتحقق عنا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد. كل هذه المعاني اللي جاءت فيها سورة حنلاقيها تحققت أمامنا بكامل تطبيقاتها. إذن هذا المستوى الأول وهذا المنطلق مهم جدا. وناخذ هنا رسالة غاية في الأهمية، لا مكان للأخلاق ولا مكان للقيم إذا لم تكن مبنية على الجانب الإيماني. ويمكن أنا من الناس اللي كررت هذا الكلام وبقوله، لا أمل في أني أنا أقوله حتى يتقرر. نحن دائما نظلم أنفسنا ومنمدح الغرب ونقول الغرب يا أخي يعيش منظومة أخلاقيات رائعة، الغرب أحسن منا، يا عمي عندهم إسلام وليس عندهم مسلمين، ونحن اليوم عندنا مسلمين وليس عندنا إسلام. والله هذه الكلمة ظلم لنا وظلم لهم، وتعدي على النفس وجلد للذات في غير مكانها. هذا ليس حقيقيا. الأخلاق عندهم يا جماعة أخلاق ميكافيلية، أخلاق مصلحجية مبنية على تحقيق المصلحة، احترامهم للمواعيد، احترامهم للأنظمة، احترامهم للقوانين، للسير، لأنه في بزنس أبدا، قديش بيجيك راتب، قديش بيأخذوا منك ضريبة، قديش إلى آخره. غيب عنهم هذه الرقابة القانونية، غيب عنهم الرقابة الرسمية، بيأكلوا بعضهم بعض وبيقطعوا بعضهم، لأنهم هيو بيقطعوا فينا قاعدين. نحن نريد أن نربي أنفسنا وأبنائنا على الرقابة الإيمانية، على الرقابة الذاتية، مثل ما شارت إني قبل شوي أختنا سوزان، ولذلك السورة كثيرا ما تركز على هذا الجانب، إنه كيف نحقق تربية من الداخل، لأن السورة تريد أن تعالج جذور الانحراف، جذور الميل. كيف اليوم بدنا نركز على أولادنا ونحن بنربيهم على الإيمان وعلى العبودية، ما نربيهم على الأشياء الشكلية. أرجوكم يا جماعة رسالة، ما بدناش أنه نحن والله نربي أولادنا مشان نقول للناس شوف ابني مرتب، شوف ابني مهذب، شوف ابني بيسمع الكلام، شوف ابني مش عنيد، شوف ابني طيع. حلو أنك أنت يكون ابنك سلس معك، لكن نحن نريد أن نبني في نفوس أبنائنا من الداخل الثقة والإيمان الذي يمنعهم من الانحراف. الجذور اللي في داخل نفوس أولادنا والمشوهات اللي بتحاول تشوه فطرتهم، لابد إن نحن نربيهم فيها على مراقبة الله وعلى تصحيح نياتهم وعلى البعد عن الظنون والشكوك واختيار الكلام المناسب، وحتى البعد عن وساوس الشيطان، لأنه هو اللي بيدخل علينا هاي الأشياء. ما هو الشيطان؟ ولذلك ربنا يأمرنا أنه إذا قرأنا القرآن فاستعذ بالله، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ليش الاستعاذة بالله من الشيطان؟ حتى تمنع دخول الشيطان معك في قراءتك للقرآن وفي تفاعلك مع القرآن وفي حياتك مع القرآن. هذه كلها من المعاني التي تربينا عليها السورة. إذن صرنا احنا الآن متأكدين انه اول شيء بنحتاجه تربيتنا الإيمانية، تحقيق العبودية، وتحقيق العبودية بده ينعكس في سلوكياتنا وأخلاقنا، يكون في عنا خوة، في عنا خضوع لله، في عنا التزام بأخلاقياتنا وأدبياتنا، لأن القاعدة التي قررناها لا يمكن للأخلاق أن تستقر إلا بالإيمان والعقيدة. فإذا ربينا أنفسنا وربينا مجتمعاتنا وأولادنا على هذا الشيء، سهل جدا أنه تقلل الكاميرات، كاميرات المراقبة، لأنه في عندك كاميرات داخلية، في كاميرات إيمانية هي اللي بتراقبك، بتخليك أنت تتكلم كلام حسن للناس، بتخليك أنت تراقب سلوكك، لأنك تعلم أن الذي يعلم السر وأخفى هو الله، أنك تعلم أن الذي يراقبك في كل سلوك وفي كل شأن هو الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي يحقق حقيقة الإيمان، هذا الذي يحقق حقيقة مراقبتك لله في سلوكك وفي أعمالك وفي أخلاقك. هذا الجانب الأساسي مهم جدا ننتبه إليه، وهو المنطلق الذي ننطلق منه. ولو سألنا بعض الناس طب شو الأساس الإيماني، بنقول تعظيم الله عز وجل، تنزيه الله، الإيمان بالقرآن الكريم، تحقيق مسؤولياتنا الفردية، إيماننا بالجزاء الأخروي، مراقبة الله عز وجل في السر والعلن. خلينا نعيدهم لأنه هذول مهمين. بسألنا كثير من الناس طب أنا كيف بدي يعني، وعلى أي أساس بدي أربي أولادي تربية إيمانية؟ أنا ألخص لك إياها في 4-5 نقاط. إذا أردنا أن نربي أبناءنا وأولادنا وأسرنا وأنفسنا على التربية الإيمانية لله سبحانه وتعالى، التربية الصادقة، فنبدأ من تعظيم الله وتنزيه الله، نعرف أولادنا ونربيهم على أنه هو الخالق، هو المعطي، هو المنعم. الأمر الثاني أنه نخليهم يؤمنوا بالقرآن والوحي، لأنه هذا مصدر، حتى ما يطلع أولادنا نكرانيين ويصيروا ينكروا بعد ذلك القرآن وتوجيهات. لا، بدنا نربي نفوسهم على أنه هذا كلام رب العالمين وقريب منكم ورسائل رب العالمين، تعالوا نعيش ونحيا معها منهم صغار، نحببهم في القرآن. نعم. الأمر الثالث نربيهم على فكرة الجزاء الأخروي، مش مباب التخويف، واحد يقول لك يا أخي الطفل تقول له في جنة وفي نار وفي عذاب، لا لا لا، ما بنقول هذا الكلام. كل مرحلة عمرية لها مستوى من المخاطبة، لازم ما ننسى هذا الأمر، نقولهم إنه والله الإنسان ترى تصرفاتك تحاسب عليها في آخرة، في مسؤولية فردية أنت لازم تقوم فيها. ثم نربي في أنفسهم كما قلنا مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، ما نخلي أولادنا فقط يتصرفوا كويس لأن احنا شايفينهم، ولما نغيب عنهم بيتصرفوا غلط. تربي ابنك لو وين ما كان يتذكر الصلاة لما يحين وقتها، ووين ما كان يغض بصره، ووين ما كان يحفظ لسانه، ووين ما كان يحفظ فرجه، يكون صادق معك في وجودك وفي غيابك. هذه مسؤولية كبرى في تربية أبنائنا عليها. أسأل الله أن يعيننا وأن يحقق هذه القيمة الأخلاقية في سلوكنا وأعمالنا. طيب، في عنا اتصال من أم داود، نأخذه قبل الفاصل، ما في مشكلة. أم داود السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحب بك، أهلا وسهلا.
4: بالنسبة لسورة الإسراء، بدي أحكي عن رحلة الإسراء نفسها للرسول عليه الصلاة والسلام. يعني ربنا أراد له في هذه الرحلة، يعني هي حاصلة لا حاصلة. رغم هيك هو أعد العدة لهذه الرحلة، فعلمنا درس أنه نأخذ بالأسباب.
1: جميل.
4: يعني ضروري انه الواحد في كل شيء انه ياخذ بالاسباب ويعمل كل ما في استطاعته. شغله تانية، ايه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم.
1: نعم.
4: تاتي بمعنى انه من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
1: جميل.
4: يعني
1: جميل.
4: سمعت لها تفسير بانها ثلث الاخلاق في الدين انه الانسان يترك ما لا يعنيه.
1: صحيح، جميل.
4: وآخر شيء، ولا بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هذه الآية بتعلمنا الاتزان في كل شيء والاعتدال.
1: جميل جميل.
4: شكرا
1: شكرا شكرا إليكم داود، يعني معاني غاية في الروعة. ترى شوف كل آية تستطيع أن تأخذ منها منهجا في سلوكك. قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. إحنا اليوم بنأخذها بنوظفها في مسألة منهجية البحث العلمي، صحيح، لكن هي بتربينا على أمور كثيرة. أنت ما تشغلش بالك في اللي ما إلك فيه، ما تشغل بالك في اللي ما بتعرف فيه وتتكلم وتفتي في شيء أنت ما بتعرف فيه. كلها بتدلنا على الآية. الآية بتقول لك يعني حاول أنك تتبع طريقة علمية صحيحة في فهم الأشياء وإدراكها. كل هذه مما تدلنا عليه هذه الآية وغيرها أشياء كثيرة. طيب، خلينا نخرج نحن وياك إن شاء الله تعالى لفاصل قصير، ثم نعود بعده نستكمل التواصل معكم في موضوع حلقتنا اليوم عن سورة الإسراء. فاصل ونعود.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

أشهد أن لا إله إلا

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أف أم نحبك يا رسول الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، عدنا إليكم نتابع معكم حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم فلنحيا بالقرآن على إذاعة حياة فم، وأيضا تشاهدوننا على تلفزيون حياة، ونسعد بمشاركاتكم معنا على أرقام هواتفنا 516-2020 516-4020 516-5020 516-2060. وحديثنا عن سورة الإسراء، وخلينا ألخص شيء اللي قلناه قبل الفاصل حتى نربط الكلام بعضه مع بعض. قلنا سورة الإسراء بتقدم لنا مشروع بناء الإنسان، تقدم لنا إجابة على تساؤلات كثير ملحة، كيف أربي نفسي، كيف أربي ابني، كيف أكون أسرتي، كيف أعد مجتمعي. لا شك أنه هذا هو السؤال المهم اللي يحتاج منا إجابة. ليه؟ لأنه إذا فعلنا ذلك انتصرنا على أنفسنا وحققنا قدرتنا وقوتنا من الداخل، وحينها ننتصر على عدونا الذي يتربص بنا. ولهذا لا غروة أن يأتي الحديث عن إفساد بني إسرائيل في هذه السورة التي تتكلم عن منهج تربية الإنسان بالقرآن. إذن السورة ليه جاءت أصلا؟ ما سرها؟ ما مشروعها؟ ما هدفها الرئيسي؟ هو بناء هذا الإنسان، لأنه إذا استطعنا تحقيق هذا البناء وفق منهج الإيمان لنستطيع أن نقف في وجه كل التحديات التي تواجهنا. ولهذا السورة تجيبنا على هذا السؤال، كيف نربي أنفسنا ونربي أبناءنا ومجتمعاتنا ونقويها؟ بدأت لنا بتحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وقلنا تحقيق الإيمان بده يقوم على عناصر مهمة جدا في تعريفنا بالله وتنزيهنا لله سبحانه وتعالى، وتفعيل مراقبتنا الداخلية وتفعيل البعد الأخروي في حياتنا. هذا كله يحقق معنى العبودية لله، وتحقيق معنى العبودية سيحقق لنا معنى الأخوة ومعنى الاتزان ومعنى القيم والأخلاق. هنلاحظ أنه في شيء مهم جدا بتركز عليه السورة، وقلنا يمكن يعني لما تواصلت معنا أختنا أم داود وسألنا، وأنا بسأل الجميع الإخوة اللي بتأملوا السورة وبتدبروها، شوفوا الآية 23 للآية 38، 15 آية من الآية 23 للآية 38، تأخذوهم مع بعض يعني الآن حتسمعوا الكلام، لكن ارجع لما تقرأ السورة، لأنه احنا بهمنا نتأمل ننظر نتدبر. لما ترجع للسورة، أو إذا أنت الآن تسمعني وبين يديك المصحف، افتح على الآيات من 23 ل 38، حتجد شيء عجيب، تكثيف وتركيز لم نجد له مثيلا في القرآن كله. حتلاقي في سور أخرى متناثرة حديث عن التوصية بالوالدين، هتلاقي في سور كثيرة متناثر الحديث عن حفظ الفرج والبعد عن الفاحشة والعياذ بالله، هتلاقي في سور كثيرة الحديث عن الإنفاق وطرائق الإنفاق، لكنك لن تجد في القرآن الكريم سورة تجمع لك كل هذه المعاني في ما يزيد عن 20 توجيه رئيسي من التوجيهات في هذه الآيات 15. بدأت من عند قول الله عز وجل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، مدام بعبده وعبادا لنا فطبيعي الآن الآية السورة قلنا ألا تعبدوا إلا إياه، فهي تحقيق للعبودية. ثم مباشرة قبل أي شيء آخر بدأ لنا به بالوالدين إحسانا، وهذا أيضا جزء من جوابنا على سؤال كيف نربي أبنائنا. مش احنا ربيناهم على الإيمان وربيناهم على العبودية؟ مباشرة في مسار القيم قبل ما نقولهم عن الصدق والأخلاق وغير ذلك التفصيلية، تعال نشوف كيف علاقة أولادنا بآبائهم وأمهاتهم. وأنا لا أتحدث عن اللي صار عمره 20 و25 سنة، لأنه الآن اللي عمره 20 و25 سنة ما يؤديه هو انعكاس عما تلقاه وترباه. خليني أشوف أنا وياك اليوم كيف بنربي أولادنا منذ الصغر، مو على أنانية أنه أنا أب لازم تحترمني لأني أبوك، وأنا أمك أو أنا أمك ولازم تحترميني لأني أنا أمك أو لأني أنا أبوك لازم تحترميني وتطيعيني. ما بصير. إحنا ليش أولادنا يعني بعقونا بصراحة؟ لأنه نحن ما بنحسن توجيههم لهذا الأمر. بيجي بعض الناس بيقول لك ما هو أولادنا بعقونا لأنه نحن عقيناهم. أقول لكم شيء، اللي بيردد لك هذا الكلام لا تسمع له، أنا لو كنت أنا بحكي لك هذا الكلام لا تسمع لي، عارف ليه؟ لأن المسألة في الدين وفي الأخلاق ليست مقايضة، يعني أبوي برني فأنا ببره، أبوي عقني فأنا بعقه، إياك، هذا ما لك علاقة فيه، هذا عند رب العالمين. إذا أبوك عقك أو أمك عقك وأخلاقيا وسلوكيا عند رب العالمين، وإذا في شيء قانونيا وغيره القانون بيأخذ حقك، إذا كان يعني الأب قتل ولا ضرب ولا عمل ولا سحب المال ولا غيره، أنت أردت أنك تأخذ حقك وما تنازل عنه. ما تدخلونا في هذا الصراع يا جماعة، أرجوكم. اليوم اللي بنسمعهم بيقول لك لأنه أبوك عقك ولأنه أمك عقت فكيف تريدون لأبنائكم أن يبروكم إذا أنتم لم تبروهم؟ يا عمي خليكم من هذه المقايضة، ما في مقايضة. لازم أنا أربي لما أتكلم عن الأب والأم وبقول لهم بروا أولادكم وأحسنوا إليهم، لا لأجل أن يبركم أولادكم، لا لا، هذه ثمرة ونتيجة، لكن لأنه هذا واجب ومطلوب. انتبهوا، اللي بيحكوا لكم الكلام اللي قبل شوي ترى ما بيحكوا للآباء هذا الشيء، بوجه الكلام أنه يا أبناء أنتوا يعني بدكم، بيقول الآباء بدكم أولادكم يبروكم، أنتوا بروهم. طب يا عمي وجه أول شيء الكلام للآباء حتى ما تفهم كلامي غلط. يا آباء يا أمهات، هين أنا رسالتي، يا آباء ويا أمهات بروا أبنائكم، احسنوا اختيار أمهاتهم، ربوهم، اعطوهم، امنحوهم، ساووا لهم كل شيء، لأنه هذا واجب عليكم، تحاسبون عليه أمام الله، والجزاء الذي تحققونه من الخير أجر وثواب وسعادة وطمأنينة وراحة وبر من أبنائكم. خلصنا هيك، انتهينا، تمام، انبسطتوا. تعالوا على الجانب الثاني، يا أبنائنا ويا بناتنا لا تنتظر إنك أنت تبر أمك وأبوك بناء على إنه أبوك وأمك أبروك، لا، أنت واجبك أن تبر أمك وأبوك حتى لو كانوا غير مسلمين، بدك تحسن صحبتهم، شيك القرآن حكانا وعلمنا، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فما تخليش حدا يضحك عليك يقول لك لا أبوك وأمك ما بروك فأنت معك حق أنك ما تبرهم. إياكم يا شباب، بدك تبر أمك وأبوك وتطيعهم وتحسن إليهم وتسمع كلامهم وتحقق مرادهم، ولا تظنوا أنه بر الوالدين فيما تحبه أنت. كثير من شبابنا بيقول لك أنا ببر أبوي وأمي في اللي بيطلبوه مني، ولما تسألوا وإذا هي الأشياء اللي هو بده إياها والأشياء اللي بيحبها. البر الحقيقي إنك أنت تطيعهم وتسمع لهم فيما تكره لا فيما تحب، يعني الشيء اللي أنت ما بتحبه والشيء اللي أنت ما بتطيقه إنك في النهاية تسمع لهما وتطيعهم في هذا الأمر. طبعا مش معنى هذا إنك أنت ما تناقش، مش معناها إنك ما تبدي رأيك. بعض الناس يقول لك يعني واخفض لهما جناح الذل يعني تطيعهم لا لا لا لا، أنت ناقش وابدي رأيك وبين وجهة نظرك، لكن إذا في النهاية أبوك رغب لك بشيء وهذا الشيء هو يرى فيه المصلحة، ليس فيه حرمانية، ليس فيه مضرة، قد يكون على خلاف ما ترغب وخلاف ما تريد، أطع أباك وأطع أمك فإن في ذلك الخير. ولأنه احنا بنوجه رسالة برضو للآباء والأمهات أنه ما تتعدوا وما تتجاوزوا، لأنه والله في خربان بيوت أحيانا بيصير بسبب أنه الأم بتقول لك أنا بدي ابني ولا بنتي يطيعني بالطريقة الفلانية والطريقة العلانية، وياما في شباب طلقوا زوجاتهم بسبب استحواذ الأم، وهنا فرق بين البر وبين استحواذ الأم أو استحواذ الأب والسيطرة على الابن في راتبه وفي تصرفه وفي سلوكه وفي كيف تخدم في بيت دار حماها وكيف تشتغل وكيف تطبخ لهم وكيف تنفخ لهم. ما مش هذا هو البر، البر اتفاق، هذا أسلوب حياة لازم نتفق عليه، لكننا في البر نناقش، نقدم رأينا، نحترم، نعيش بطريقة صحيحة وأخلاقية. شاهد على أنه هذا بعد غاية في الأهمية تقدمت لنا فيه السورة مباشرة بعد قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كثير من الأشياء اللي أعطتنا إياها السورة الكريمة هي أشياء اجتماعية، أشياء في المال، أشياء في التعامل مع من حولنا، أشياء متعلقة بالنفس، أشياء متعلقة بالعفة والأخلاق. اليوم اختبار العفة عند أولادنا يا جماعة، وتربيتنا لأبنائنا في ظل التحديات اللي موجودة اليوم. قديش بتوصي ابنك على غض البصر؟ قديش أنت بتوصي بنتك أيضا على الاحتشام والاحتجاب حتى تساعد الشباب على غض البصر؟ ما تقولي لي وانت مفرعه ومش لابسه تقول ما هو مسؤوليته يغض بصره. نعم مسؤوليته يغض بصره، ومسؤوليتك انك انت تساعديه على هذا الشيء. لا تلوم الشاب لما هو بينظر اليك اذا ما كان عنده دين او اخلاق، او ضعف دينه واخلاقه ونظر اليك وانت قد كشفتي شيئا ما ينبغي ان تكشفيه الا لزوجك او امام ابوك وامك او امام اخوانك. بتلوموهم لما ينهشوا في نظرهم للبنات. فمسؤولية مشتركة، ما بصيرش نضل نردد نحن أشياء مجزوءة. سمعت كثير من الشباب يقول لك طب بدل ما هو يغض بصره ليش بلومني على الحجاب، ما هو مأمور أن يغض بصره. طب مأمور يغض بصره، وأنت مأمورة أنك تتحجبي، ومأمورة أنك أنت أيضا تغضي بصرك، ومأمور هو أنه ما يتطعوج وما يتغنوج ويكون محتشم ويكون نظراته شريفة وكريمة ومواقفه كريمة. هذا كله مسؤوليات مشتركة يا جماعة. بس أنا شاهدي أنه اختبار العفة سبق وتكلمنا عنه في سورة يوسف، وكيف نجح به عليه صلاة الله وسلامه، وكيف ينبغي أن ينجح فيه شبابنا وينجح فيه أبناؤنا. نريد أن نعينهم، نعم نعينهم في لباسنا، نعينهم في جلساتنا، نعينهم

0: معرفة الله سبحانه وتعالى. إذن اختبار العفة قضية مهمة جدا، مسألة الوفاء بالعهود، مسألة الأمانة في الكيل والميزان، التواضع، اجتناب الكبائر. أنتوا عارفين أنا قاعد بعدد الموضوعات اللي في السورة فقط من الآية 23 للآية 38. لو والله وقفنا مع كل نقطة من هذه النقاط في حلقة ما بتسعنا هذه الحلقات. طب إيه اللي إحنا فعلنا أنه أرجوكم وأنتم تقرؤون هذه السورة الكريمة يا كرام أن تنظروا في هذا المشروع الذي تقدمه لنا، لأنها تعطينا إشارة واضحة وتقول لنا إذا أردتم أن تنتصروا على عدوكم وإذا أردتم أن تسروا بأنفسكم إلى الله سبحانه وتعالى وأردتم أن تحققوا العبودية وأردتم أن تحققوا الإيمان وأردتم أن تحققوا الأخلاق فاقرأوا هذه السورة، لأنها ترسخ لكم هذه القيم التي تبدأ من إيماننا بالله وتنتهي إلى تحقيق العدل. في ظل هذه المعاني الكثيرة يعني ممكن أنا أختم بشيء، أن يعني يسألنا كثير من الناس يقولنا طيب يعني هذه معاني مهمة جدا وأنتم بتتكلموا عنها دائما المشايخ والموجهين، تقولون ضروري أن نفعل، لا بد أن نفعل، لازم نفعل. طب ما هي الطريقة والآلية؟ الطريقة والآلية بسيطة جدا، هي التربية. التربية يا جماعة ما هياش كلمة تقال، يعني أنتم بتظنوا الآن أنا في الحلقة هذه ذكرت شيء يصلح أن يكون كتابا متكاملا، لست مبالغا، لكن لن يكون له أثر إذا لم نشتغل على تحقيقه في سنوات. بمعنى التربية ليست مجرد كلمة تقال، التربية ليست مجرد توجيه نقوله لأبنائنا، لابد أن نحرص على تكرار ذلك، لابد أن نحرص على الأسلوب المناسب، لابد أن نحرص فيه على المحبة والصدق، لابد أن يشعروا فيه بصدق توجهنا وتوجيهنا لهم. يجب أن لا نؤنبهم وأن لا نلومهم في ذلك، يجب أن نتخولهم في النصيحة خطوة بخطوة. فإذا الرسالة التي توجهنا لها السورة الكريمة من قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لاحظتوا كيف احنا بنقول تربية؟ يعني القرآن الكريم لما يقدم لنا هذه السورة بتقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يعود بنا هذا الكلام للإجابة على هذا السؤال، كيف؟ أقول من خلال التهذيب وتربية النفس. يا الله كم نحتاج إلى هذا الأسلوب في تربية أبنائنا، في نقاشنا، في حوارنا. أنا أعلم أنه وأنا بيتي زي بيت ملايين الناس الموجودين وكل اللي بيسمعونا بنتمنى هذا الشيء وبنقول إيه والله نحن بحاجة. وأخونا محمود بشور لأنه خلاص انتهينا من حلقتنا إن شاء الله تعالى في ثواني أنتهي، أنه نحن كلنا بنسأل أنفسنا هذا السؤال: ليش أولادنا لما بنناقشهم أسلوبهم وطفش وبرفعوا صوتهم؟ معلش نتحمل بعض يا أباء ويا أمهات، تحملوا أولادكم، ويا أولاد ويا شباب ويا بناتنا معليش تحملوا من آبائكم صدقهم ورغبتهم الصادقة وتجاربهم ونضوجهم. حتى لو كنتوا أنتوا واعين وبتعرفوا في أشياء فإحنا بنعرف في أشياء برضو، خلينا نكون في لقاء مشترك في داخل هذه الأسرة حتى نحقق المعالجة في التهذيب النفسي من داخلنا، وحتى يحقق لنا القرآن الكريم ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين بإذنه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بكرامة الإيمان وكرامة القرآن، وأن يوفقنا وإياكم دائما إلى ما فيه الخير. ونشكركم على حسن متابعتكم وحسن الاستماع، إن شاء الله نلتقيكم في حلقة قادمة. نترككم في أمان الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: فلنحيا بالقرآن. فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور.

0: سليمان الدقور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية. شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح. على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم كيف نقرأ القرآن، وقد وصلنا معكم للصفحة رقم 293. نحن معكم في الجزء 15 من كتاب الله تعالى في ختام سورة الإسراء وبداية سورة الكهف. سأتلو بعون الله هذه الصفحة الكريمة رقم 293، ثم نسعد بالاستماع إلى تلاواتكم باتصالكم على أرقام البرنامج 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020 06-516-5020. استمعوا إلينا يا كرام الحاتف أم على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة.fm. تفضلوا يا كرام فتح المصاحف على الصفحة رقم 293. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. صدق الله العظيم. إذن هذه التلاوة الأولى ومعنا قراء وقارئات. بدأ مع الأخت القارئة مريم، تفضلي يا سادتي.
2: السلام عليكم.
1: السلام، حياك الله، تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا.
1: درست أحكام التجويد؟ الغنة شوي. إن يقولون
2: إلا كذبا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
1: أحسن الله إليك، ما شاء الله تلاوة ممتازة، شكرا لك يا أخت مريم. أبا حسام تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضل يا سيدي.
3: كيف الحال؟
1: حياك الله ورعاك، أهلا وسهلا تفضل.
3: اللهم ثبتك يا رب
1: العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم.
1: هنا شدد التاء. وإذا غربت تقرضهم.
3: وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله. من يهدي الله فهو المهتد. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. راح تكمل.
1: طيب.
3: ابنة لينا ان شاء الله.
1: طيب تفضل، اهلا وسهلا.
4: السلام عليكم.
1: السلام، حياك الله. اسم الكريم
4: لينا.
1: الله يجمعكم على الخير دائما، تفضل يا ستي. تفضل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم.
1: الميم والباء في بينما إخفاء. أحدكم بورقكم، جيب الإخفاء الشفوي.
4: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه.
1: بورقكم تقدر تبدأ فيها.
4: بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إنهم إن يظهروا عليكم يعدوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا.
1: بارك الله فيكم، شكرا لكم. طيب أخت فاطمة تفضلي.
5: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
5: يعطيك العافية شيخ.
1: الله يعافيك يا سيدتي، تفضلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. فقالوا ابنوا عليهم.
1: لا لا لا، فقالوا ابنوا
5: عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
1: نعم.
5: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أي غدا إلا يشاء الله.
1: لا لا لا إذا بدك توصليها بدك تقولي تنوين غدا بس ما في داعي وقف عليه ولا تقولن لشيء
5: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أي يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت لا إله إلا الله وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا.
1: أحسن الله عليك ما شاء الله ممتازة التلاوة شكرا لك أخت فاطمة. أخي محمد تفضل سيدي.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله وسهلا
6: شيخنا. نقرأ للسورة بإذن الله.
1: يلا تفضل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيث

0: إنا لا نضيع أجر إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها
1: صح
0: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له سمر
1: شو عملنا في الميم
0: نعم
1: سكننا الميم صح ثمر
0: وكان له سمر فقال لصاحبه وهو يعاوره فقال لصاحبه وهو يعاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا.
1: أحسن الله عليك برواية السوسي تلاوة حسنة. شكرا يا سيدي. أخت فاتن تفضلي. أخت فاتن حياك الله.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
2: غيبا إن شاء الله.
1: ما شاء الله. تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي

ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي.

0: لله الحق.
1: طيب أنا هاي حابب الآية تعيديها وتقرأيها كاملة ما توقفي حتى أختبرك في شيء. هنالك الولاية إذا سمحتي.
0: هنالك الولاية لله الحق وهو خير ثوابا وخير عقبا.
1: أحسنتي صحيح.
0: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا.
1: لا الغنى واضرب لهم مثل.
0: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا.
1: فتح الله عليك ما شاء الله طلع ممتاز. شكرا لك أخت هيا تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال فترى الأرض
1: بارزة.
2: نعم. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر كبيرة
1: لا لا لا ولا صغيرة صغيرة. أنت غيبا تقرأي؟
2: يغادر العكس.
1: أنت غيبا تقرأي؟
2: نعم غيبا نعم.
1: تبعدي ويقولون يا ويلتنا
2: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا.
1: أحسن الله إليك. كذلك تلاوة حسنة عن ظهر قلب. إذا تلاوة طيبة سنستمع المزيد بعون الله بعد الفاصل فانتظرونا.

0: عدنا إليكم مستمعي حياة FM لبرنامجكم كيف نقرأ القرآن مع قراء وقارئات. بدأ مع الأخت القارئة أم محمد. تفضلي سيدتي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. حياك الله. تفضلي. المسألة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قولا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن الله من
0: بس انضم شوي. وما أنذروا هزوا.
1: هزوا. وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ممكن سيرين بنتي تتكمل؟
0: تفضلي. طبعا طبعا. ألو سلام.
2: الله من الشيطان الرجيم.
0: الاسم الكريم بس
2: سيرين.
0: الله يرضى عليك. تفضلي تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا تعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين.
0: بس إن وضح الفعل لا أبرح.
2: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.
0: حقوبة حقوبة
2: حقوبة. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.
0: جزاكم الله خير الجزاء أنت والحج الكريم. شكرا لكم. طيب أخي أبا طارق تفضل.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
3: الله يبارك فيك.
0: يعطيك العافية. تفضل يا سيدي. تفضل حياكم الله.
3: بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. فقال ذلك ما كنا نبغ ارتدا على آثارهما قصصا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على
0: كيف تصبر لا وكيف تصبر
3: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل لك إن ألم أقل إنك لن تستطيع معي الصبر. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقي غلاما
0: فقتله. وضح الألف. حتى إذا لقي
3: غلاما فقتله. قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
0: أحسن الله إليك. ما شاء الله عليك. تلاوة حسنة. شكرا لك. أبا السعيد تفضل يا سيدي.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله
4: وبركاته.
0: تفضل يا سيدي. تفضل.
4: نقرأ الورش لو سمحت.
0: يلا تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني
0: لا لا
5: عذرا
0: لا لا لا بشدد شنون من لدني
5: من لدني من لدني
0: أيوة
5: من لدني عذرا
0: هيك صح
5: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق
0: لا لا لا لا, لا لا لا لا ما في تنوين ما في فراقه ما في تنوين
5: فراق ما فيش تنوين قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا صبرا
0: أيوة
5: نعم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما
0: لا لا لا, لا والله شوي الحركة فخشينا أن يرهقهما
5: طغيانا وكفرا فأرادنا أن يبدلهما
0: لا لا, لا لا لا في تشديد يبدلهما
5: فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري
0: كمان مرة وما فعلته
5: عن أمري ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا
0: بارك الله فيك يا أبا سعيد تلاوة ورش وفيها تفاصيل كثيرة شكرا يا سيدي أم سليمان تفضلي
6: السلام عليكم
0: السلام حياك الله تفضلي
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك
0: لا لا ليست نجعل نجعل
6: فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال
0: لا لا لا لا لا
6: قال ما مكن قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا.
0: أحسنت يا سيدة سليمان، شكرا لك. أم معاذ تفضلي يا أختي.
7: بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا
0: جعله دكا
7: وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
0: ذلك ما شاء الله تلاوة ممتازة، شكرا لك. تلاوات كلها ممتازة بصراحة، وهذا كتاب الله تعالى يعني يدعونا إلى مزيد من الدراسة والتأمل والإتقان والإجادة، ولا تتفتح معاني كتاب الله إلا بالإجادة أيها الكرام. لذلك علم التجويد كثير مهم. في سجدات القرآن نذكر بها إن 15 وردت في الإسراء في أخيرة في سجدة. يعني نبدأ من الملاحظات الأخيرة. جعله دكاء، الهاء هاي تتبع بواو صغيرة بسموها مد الصلة ضروري، مش جعله دكاء، لا جعله. وذلك العلماء ساعدونا علماء الضبط فوضعوا واو صغيرة ننتبه لها. وكلمة دكاء أحسنت الأخت في الوقفة، دكاء مثل السماء. نعم صحيح. كلمة مكنني في حكم خاص، هذا أصل مكنني إدغام كبير أو كبير ولكن صار في إدغام، وهذا في رواية حفص. مكنني أصل صارت مكنني على تباعد بين الروايات نشذكر فيها شوي. طيب كان في هنا في كلمة أنسانيه كذلك في بعض الخلاف، ولكن رواية حفص أنسانيه مثل عليه. بننتبه إن تجاورت الضمتان هزوا حقوبا من ننتبه لها، هي بداية عناية، لأنه هنا الأسهل على اللسان هزوة حقبة، لكن لا هذا غير صحيح، هزوة حقبة ضروري. اختبرت أحد الأخوات ما شاء الله أجادت، هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا، كانت حق مجرورة تابعة للفظ الجلالة المجرور، لكن في الكهف فيها كلمة خاصة، في حكم خاص أن هذه الألف تثبت في الوقف عليها، فإن وصلناها سقطت. وذلك سورة الكهف معناها تقرأ كل جوعة، لكن أحكام ليست سهلة، ما في أحكام سهلة في القرآن، أحكام دقيقة موجود. إذا لكن تثبت في الوقف لا في الوصل. حتى كلمة لشيء يعني مكتوبة كتابة خاصة هنا في سورة الكهف، لام وشين وألف وهمزة، انتبهوا لها هذا مهمة. الهمزات الوصل تكلمنا فيها كثيرا، ولكن اللي مر بنا الآن مر بنا كلمة اسجدوا، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، إن بدأنا بها قل اسجدوا، ضم الشفتين وانطق بها مضمومة. لكن ابنوا عليهم مسجدا، ابنوا بالكسر، هذا فارق. وذلك الذي يلتقط هذه الإفادات ويكتب في دفتر خاص يكتب هذه الملاحظة، الفرق بين اسجدوا وابنوا، ابنوا نبدأ بكسر، اسجدوا نبدأ بضم، هكذا تتكامل المعاني في علم التجويد. طيب غربت تقرضهم تجاور التآن، وما أول المثلين فيه مسكن، فلا بد من إدغام متمثل، وهنا بدك تظهر صفة الشدة فيها. طيب مر حكم خاص جدا في بداية سورة الكهف اسمه السكت، وأنا تعمدت أن أقرأه، ولم يجعل له عوجا قيما لينذر، يعني قطع الصوت زمنا يسيرا ثم تمضي في القراءة، يترتب على هذا لو قطع الصوت ويترتب عليه إنك لا تأتي بالتنوين عوجا قيمة، وهكذا كذلك وبالتغي وكبره في آخر الإسراء بدا ترقيف. أحكام التجويد كثيرة الكرام، لكن دقيقة غاية في الدقة، بدنا نجتهد فيها حتى نصل إلى الإجادة، حتى نفهم بعدين معاني كلام الله تعالى في الإعراب والبيان، حتى ندخل عالم التفسير. أما الذي يزهد في هذا العلم هو أغلق الباب دون تدبر القرآن. الله يجعلنا وياكم دائما من أهل الخير، من أهل الاستماع، وعيدوا الاستماع هذه الحلقة حتى تستفيدوا. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة نبدأها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في العام الأول للهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم أسس المدينة، أسس دولة، غير اسم يثرب سماها المدينة، أسس لها دستورا، صحيفة المدينة بين المؤمنين المهاجرين والأنصار وبين المؤمنين واليهود من ناحية أخرى، أسس نظام المؤاخاة الذي جعل للمسلمين أمة واحدة بنظام جديد، أسس للمسلمين سوقا صلى الله عليه وسلم وبالتالي قوة اقتصادية، بنى المسجد النبوي الشريف مقر الحكم ومقر اجتماع المؤمنين اجتماع المسلمين، ويعني المقر العام

يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يحتاجه المؤمنون في هذه المرحلة لكي يؤسس نظام الحكم الداخلي، ثم بعد ذلك سيلتفت إلى الحالة الخارجية طبعا، ولكن مش بالطريقة اللي بيتخيلها بعض الناس، يعني مش مباشرة راح يروح على يهاجم قريش أو كذا، لا أبدا. القضية أنه النبي صلى الله عليه وسلم في البداية بده يثبت أوضاعه الداخلية، بعدين يوسع تحالفاته إلى الخارج. انظر كيف يفكر سياسيا عليه الصلاة والسلام. ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة في خلال السنة الأولى كما قلنا رتب الأمور الداخلية. الآن في عنده، طبعا احنا قلنا هذا الكلام كله عمله النبي صلى الله عليه وسلم، هناك نقطة مهمة جدا يعني لا ينتبه لها كثير من الناس. المجتمع المدني في ذلك الوقت في البداية لم يكن فيه مرحلة، في تلك المرحلة لم يكن فيه منافقون. كان هناك ثلاثة أطياف تعيش في المدينة، المؤمنون من المهاجرين والأنصار، وهناك اليهود، وهناك مشركون من الأوس والخزرج ما زالوا على الشرك في ذلك الوقت. على رأسهم كان عبد الله ابن أبي سلول، اللي هو كان يفترض هو واحد، يمكن هو الوحيد من زعامات الحرب السابقة، حرب بعاث، الذي كان قد بقي على قيد الحياة. وبالتالي كان هذا الرجل يعني على وشك أن يصبح ملكا قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني خلص بدهم يعملوا له حفل تتويج، وإذا به يعني يخسر كل ذلك بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب غضبا شديدا وحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعامل معه بالحسنى، أنه هذا الرجل مفهوم، هو يعني يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه ملكه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما إجا أجبر والله قال له بدك تسلم ولا بدك كذا، أبدا تركه، وكان يعني يخرج أضغانه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدعي أنه أسلم. طبعا هو ادعى الإسلام بعد بدر، يعني قبل بدر طوال السنة الأولى لم يكن هناك منافقون من ادعوا الإسلام فعليا، وإنما بقي المشركون على شركهم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة الدقيقة يعني سيواجه ردة فعل عنيفة من قريش، وهو متوقع هذا الكلام. وبالتالي كان في هذه المرحلة الأولى أعطى لأصحابه يعني أوامر بأن يكونوا على أهبة الاستعداد، مستعدين لأي قتال، لأي هجوم. يعني ممكن مكة تهجم على أهل المدينة، ممكن قريش تهاجمهم طبعا، وهذا الكلام غير مستبعد، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت عنده حرس، كان يبيت عنده حرس. اليوم على فكرة في أسطوانة من أساطين المسجد النبوي الشريف اسمها أسطوانة الحرس، اللي هي الأساطين اللي هي العمدان اللي في منطقة المسجد النبوي تحديدا داخل الروضة، موجود في أسطوانة اسمها أسطوانة الحرس. هناك كان يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يجلس عنده الحرس، حتى أنه في يوم من ذات الأيام سهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينتظر يعني مترقب لأي حدث، فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسنا الليلة. فسمع صوتا فقال من هذا؟ فقال سعد بن أبي وقاص، أنا سعد بن أبي وقاص، وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت أحرسك يا رسول الله. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير ونام، وذلك حتى نزل قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس. فلما نزلت هذه الآية الكريمة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس، أخرج رأسه من البيت وقال أيها الناس انصرفوا بارك الله فيكم فقد عصمني الله، انتهى الأمر. يعني لن خلص، وعد الله عز وجل والله يعصمك من الناس، انتهت القضية. فهذا عايش بدلنا على أن المؤمنين كانوا في مرحلة خطيرة صعبة مش سهلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان يعرف أن ردة فعل قريش كانت ستكون خطيرة. قريش طبعا أول شيء عملته أنه أرسلت رسالة، طبعا هم لاحظوا هم بيتعاملوا مع المستوى السياسي، هم لا يعترفون حتى الآن برسول الله، فمين اللي بيمثل عندهم الأوس والخزرج؟ مين يمثل يثرب عندهم؟ عبد الله بن أبي بن أبي سلول، هو الحكومة بين قوسين المعترف فيها. فيرسلون له رسالة يهددونه إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتليكم ونستبيح نساءكم. يعني تهديد عجيب. فعبد الله بن أبي بن أبي سلول خاف طبعا من هذا التهديد، لأن قريش إلى مكانتها، وفي نفس الوقت هو رجل يعني مخذول، هو رجل أصلا بحبش، لا بده يدخل في مشاكل ولا شيء. في نفس الوقت وجدها فرصة لأن يحرض الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع له كم من واحد هيك سنقاتل هذا الرجل الذي جاء بنا. فأرسل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
مرسال، ويقال إنه هو نفسه لقيهم، جاءهم وقال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، يعني

0: إيش يا خايفين أنتوا؟ ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم. تريدون أن تقاتلوا أبنائكم وإخوانكم؟ فاللي حواليه كلهم سمعوا الكلام وقالوا آه والله كلامه صح، فانصرفوا عنه. يعني عبد الله بن أبي بن سلول غضب غضبا شديدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معه بالحسنى. ليه؟ لأنه خوفا من أنه هذا الشخص يعني يثير الضغائن في داخل المدينة. أضف إلى ذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو أنه ممكن هذا الرجل يعني يصلح حاله. في هذه الفترة نزل الإذن بالقتال، في هذه الفترة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه الآية كان فيها إذن واضح فعليا بالقتال، لكن قريش فعليا طبعا هي ما راح تقاتل مباشرة للمسلمين، ما راح تقاتلهم مباشرة. قريش أعلنت أنه كل ما تركه المسلمون في مكة هو ملك لقريش، وبدأت فعليا تتاجر به نكاية بالمسلمين، تتاجر بأموالهم وتقول لهم ترى فكرة هذه أموالكم اللي كانت لكم، فيتاجرون ويخرجون هذه الأموال إلى اليمن وإلى الشام. في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا آذى المسلمين جدا، في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يريد للمسلمين أن يستطلع الأحوال حولهم، وفي نفس الوقت يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى المجتمع الذي حوله ليقر التحالفات. فمنذ أن نزل هذا الأمر من الله عز وجل أذن للذين يقاتلون اللي هو إذن يعني في بالقتال، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بداية السرايا. طبعا هناك فرق بين شيء اسمه السرية وشيء اسمه الغزوة. السرية يقول العلماء فيها إن هي التي لا يخرج فيها رسول الله، والغزوة هي التي يخرج فيها رسول الله، حتى لو بدون يعني بغض النظر عن القتال كبير صغير شو ما كانت، إذا خرج رسول الله فهي غزوة، وإذا لم يخرج رسول الله فهي سرية. أول سرية ذات طابع عسكري أخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة كانت سرية سيف البحر. سرية سيف البحر التي طبعا سيف البحر اللي هو يعني شاطئ البحر، وكان فيها 30 رجلا من المهاجرين، كلهم من المهاجرين طبعا ليس فيهم من الأنصار أحد، وعلى رأسهم كان حمزة ابن عبد المطلب صاحب أول لواء يعقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتقوا بأبي جهل ابن هشام على رأس 300 من المشركين قرب عندهم، كان قافلة ومتحركين في هذه الناحية. فاصطف الفريقان كادوا أن يقتتلوا فعليا لولا أن رجلا اسمه مجدي بن عمرو يعني حال بين الطرفين وصار يمشي بين هذول يمشي بين هذول حتى انفك الطرفان. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية أخرى بقيادة عبيدة بن الحارث، أرسله طبعا ابن عمه. لاحظوا أول واحد مين؟ عمه. ثاني واحد ابن عمه عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، كان فيهم 60 كلهم من المهاجرين أيضا، والتقوا بأبي سفيان في منطقة رابغ. لاحظوا يعني هذه التحركات العسكرية كلها كانت تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يترك قريشا تأخذ أموال المسلمين وتتاجر بها بهذه الطريقة القاسية وتترك المسلمين دون أي عمل ودون أن يفعلوا شيئا لهم ودون رد فعل. وفي نفس الوقت بعدها بقليل خلال العام الثاني للهجرة نزل الأمر بتحويل القبلة، الأمر بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة. هنا كان هناك إشارة من الله عز وجل إنه الآن الوجهة هي مكة، كان لابد أن المسلمين يتجهوا إلى بيت المقدس، لأن كل العرب في ذلك الوقت كانوا يعرفون قيمة المسجد الحرام وبيعرفوا قيمة الكعبة، وإحنا بنعرف قصة الفيل قبل الإسلام، لكن ما كانوا يعرفوا أن هناك مكان آخر مهم اسمه بيت المقدس. لذلك فالسؤال الذي يجب أن نسأله ليس لماذا تم تحويل القبلة، لا، الأصل أصلا أن تكون القبلة مكة، لكن لماذا كانت القبلة أولا إلى بيت المقدس؟ كيف يفهم المسلمون أن هذه لهم وليست لليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة وكانوا يتجهون إليها في القبلة؟ وكان أيضا في ذلك الوقت إشارة إلى أن استراتيجية النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون الآن باتجاه ماذا؟ مكة المكرمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا

0: الثمانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في مجلس عبد الملك بن مروان لم تكن السياسة وحدها، بل كانت الكلمة تبني وتهدم. وقف الفرزدق متكئا على كبريائه فقال: النوار بنت مجاشع طالق ثلاثا، إن لم أقل بيتا لا يستطيع جرير نقضه. شخصت الأبصار نحو الخليفة وهو يرقب هذا الرهان، فقال: وما هو؟ قال الفرزدق: فإني أنا الموت الذي هو واقع بنفسك، فانظر كيف أنت مزاوله. وما أحد يا ابن الأتان بوائل من الموت، إن الموت لا شك نائله. استبشر الفرزدق بالموت الذي سكن أبياته، فمن يغلب الموت؟ لكن جريرا كان يغزل من الصمت ردا مزلزلا، فانتفض قائلا: وأم حرزة طالق إن لم أنقضه. فقال عبد الملك: هات، فقد والله طلق أحدكما لا محالة. فقال جرير: أنا البدر يعشي طرف عينيك، فالتمس بكفيك يا ابن القين هل أنت نائله. أنا الدهر يفنى الموت والدهر خالد، فجئني بمثل الدهر شيئا يطاوله. بهت الفرزدق، فقد جعل جرير من نفسه دهرا يبتلع موت الفرزدق. قال عبد الملك: طلق يا أبا فراس. قال الفرزدق: فما ترى يا أمير المؤمنين؟ قال عبد الملك: وأيم الله لا تريم حتى تكتب إلى النوار طلاقها. فتأنى ساعة ثم قال: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين لج به الضرار، وكنت كفاقئ عينيه عمدا، فأصبح ما يضيء له النهار، ولا يوفي بحب نوار عندي، ولا كلفي بها إلا انتحار، وما فارقتها شبعا ولكن رأيت الدهر يأخذ ما يعار. بقي الفرزدق وحيدا يقتات على ذكرى جنة أضاعها، ببيت شعر خانه في حضرة الدهر.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: حياة FM. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. حلقة اليوم بكمل معكم قواعد العمل الأساسية، ورح نحكي عن قاعدة اسمها الجودة العالية. معناها إنك مش بس تشتغل، معناها تشتغل بإتقان. في فرق كبير بين شغل بمشي الحال

0: الصحيح، يعني مش بس تسلم، تسلم بطريقة بتطابق أعلى المعايير. وهون في نقطة مهمة جدا، ما رح توصل للجودة إذا ما عرفت المعايير المطلوبة منك. اسأل مديرك شو مؤشرات الأداء المطلوبة مني، كيف بيتم تقييم شغلي، شو متوقع مني بالضبط، لأنه إذا ما عرفت المعايير رح تشتغل لكن ممكن ما توصل للمستوى المطلوب. وإذا بيئة العمل ما فيها معايير واضحة عندك، اصنع لنفسك معيار، ارفع سقفك الشخصي واشتغل كأنك بتقيم نفسك وعملك. الجودة مش مرحلة، الجودة أسلوب عمل، طريقة تفكير، طريقة عمل، طريقة اهتمام بالتفاصيل، لأنه التفاصيل الصغيرة هي اللي بتصنع الفرق بين مستوى عادي ومستوى عالي في العمل. أعطيك مثال عملي من بيئة العمل. مدير طلب تقرير موظف أول، جمع البيانات وسلمها وهون أنجز. موظف ثاني نفس التقرير لكن نسقه بشكل احترافي، رتب المعلومات، أضاف ملاحظات توضيحية وسهل قراءته، هون أنجز وأبهر. الفرق بينهم نفس المهمة لكن جودة مختلفة. مثال ثاني بسيط من الحياة، بتطلب قهوة في كافيه، بعطيك القهوة فقط، هذا اسمه إنجاز، لكن إذا أعطاك معها حبة كوكيز صغيرة بدون ما أنت تطلبها وبشكل مجاني، هذا اسمه إبهار. فهون نقلك من الإنجاز إلى الإبهار، وهذا قانون بيساعدك تطبق قاعدة الجودة العالية بشكل احترافي. وهون في قصة صارت معي في بيئة العمل خلاني أتبنى هذا القانون اللي هو من الإنجاز إلى الإبهار. كنت أشتغل في وظيفة جزئية ومديري طلب مني مجموعة مهام وغادر مكتبه. أنجزت المطلوب لكن ما وقفت هون، طبعت تقرير مرتب وكتبت فيه كل مهمة ووين وصلت فيها وحطيته على مكتبه قبل ما أطلع. ثاني يوم الصبح وصلتني منه رسالة، أشكرك لقد نقلتني من الإنجاز إلى الإبهار. ومن يومها صارت قاعدة عندي. شو يعني الإبهار؟ يعني ما تكتفي بالمطلوب، تضيف قيمة، تعطي شيء إضافي، إشي ما بتوقعه مديرك لكنه بحتاجه، بتسهل عليه، بتفاجئه بجودة أعلى. طلب منك تقرير بأسماء موظفين مثلا، الإنجاز تسلم القائمة، الإبهار تنسيق احترافي، غلاف للتقرير، إضافة معلومات مفيدة، القسم، التاريخ، إلى ما لا نهاية. طلب منك مهمة، الإنجاز بتسلمها، الإبهار تسلمها بشكل أوضح، أسرع ومع قيمة إضافية. الخلاصة، إذا بدك تتميز فعليا اشتغل بإتقان، اعرف المعايير، اهتم بالتفاصيل وما تكتفي بالإنجاز، اسعى للإبهار. لأن الفرق الحقيقي في سوق العمل مش مين يشتغل، مين بيشتغل بجودة وبنتقل من الإنجاز إلى الإبهار. وتذكر دائما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية
2: التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،
3: مدارس آيلا العالمية.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فنحن في رحلة مع القرآن العظيم، مع الآية 200، بتكلم عن ظاهرة مجتمعية أو ظاهرة اجتماعية من الناس، من يزين نفسه ويزين كلامه وهو مدخول، بمعنى أنه مخترق، بمعنى أنه عدو في ثياب صديق، هو يريد أن يفسد ويقول لك إحنا ما نريد إلا أن نصلح. ربنا بيقول عنه وهو ألد الخصام. إخواننا المجتمعات هنا مقتلها، والدول أيضا هنا تفتيتها وتدميرها بمثل هذه العينات، وهو ألد الخصام ويشهد الله على ما في قلبه. يا الله، فالحذار الحذاري، يعني ربما سوس مثل هذا الشكل يفسد مجتمع بأكمله، دولة بأكملها، أمة بأكملها. ولذلك الحذر الحذر، مش نشك ببعضنا، لا، وإنما نكون حذرين من هؤلاء المدخولين. شوف مقول مولانا في الآية 205، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. الأرض مش مطلق الأرض طبعا أكيد، إنما في الأرض يعني أرض الدولة مثلا أو أرض الأمة التي نحن فيها، بقطع النظر عن المكان أين يكون. المهم المبدأ، سعى في الأرض ليفسد فيها. كم مفسد في الأرض؟ تبع المخدرات مفسدون مثلا، تبع القمار مفسدون، من يروجون الدعارة والفجور والفسق مفسدون، مدمرون، يهلكون الحرث والنسل. ولذلك إخواني المجتمع ينبغي أن نحرسه من مثل هذه الآفات المجتمعية أو الاجتماعية. هذه يعني كورونا بالنسبة لهم أسهل، أي والله إذا جينا نقارن. ولذلك ليفسد فيها أي الأرض ويهلك الحرث والنسل. يا إلهي، ألست منا محسوبا علينا؟ نعم محسوب علينا، لكنه مثل ما قال عنه رب العالمين سبحانه، ويهلك الحرث والنسل، من دسه فينا؟ من زرعه في قلبنا؟ ها هنا الذكاء الاجتماعي. والله لا يحب الفساد. يا سلام، مدام لا يحب الفساد لن ينجحه، لكن مطلوب منا أيضا نحن جهد. مو نقول ربي توكل بهؤلاء ونحن يعني ضعفاء فقراء، لا، بدك تكون قويا، ذكيا، منتبها، يقظا، حيا، تضع حواجز أمام هؤلاء أن يدمروا المجتمع. إخواني نحرس أمتنا، نحرس شعبنا، نحرس قضيتنا، نحرس مقدساتنا من مثل هؤلاء المندسين، من مثل هؤلاء الخبثاء المدسوسين علينا. منين تعرفش؟ بزين نفسه، ممكن صور لك أنه أبو الوطنية هو، مش عارف إيه ولا إيه، وإذا قيل له، بقطع النظر عن من قال، ولذلك بنى الفعل للمجهول، مين اللي قال؟ مش مشكلة. وإذا قيل له اتق الله، كلمتين أخذته العزة بالإثم. أنا متق الله، أنا أكثر واحد متق الله في البلد، بالدنيا كلها، في الأرض. يا سلام إخواني، مثل هؤلاء، مثل هذه العينات موجودة، ينبغي أن نكون حذرين منها، يقظين من جهتها. فحسبه جهنم. يا الله، يكفيه جهنم. هذا اللي عم بيمثل علينا وعم بيهرج وعم بيزين نفسه لألا يعرف أنه مدسوس، عميل، مخترق، يعمل للعدو. وكم من هؤلاء خطرون على المجتمعات، على مستقبل الأمة. يعني من يدلهم على منزل فلان ومنزل فلان، بحط إشارة على السيارة فتقصف السيارة. مثل هؤلاء خطرون جدا. فحسبه جهنم، يكفيه. ولا بئس المهاد، اللام فيها توكيد وقسم، يعني هذا مهاد. يا الله، نار من تحت ونار من فوق، وش المهاد؟ مثلما كنت المجتمع يتقلب على جمر الغضب بتآمرك، بخيانتك، بغدرك، باشتراء ذمتك من قبل العدو، ذق هذا ما كنت تذيقه لمجتمعك. أرجو أن أكون وصلت بعض معاني الآيات الكريمة 205 و206. فحسبه جهنم، نسأل الله السلامة، ولبئس المهاد. إلى لقائنا آخر، نستودعكم الله، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: مدارس تزكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمعوا إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة المائدة.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة المائدة.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، بدأت موضوعا عنونته بعلامات النفاق، وانطلقت في معالجة هذا الموضوع من أن الأمور يمكن أن تعالج في وقت مبكر، وسأضرب مثلا يوضح منطلقي هذا. لو قلنا لإنسان إن الصداع يشير إلى ارتفاع الضغط، وارتفاع الضغط خطير جدا، سماه الأطباء القاتل الصامت، لكنه يعالج. فإذا ذكرنا أعراض ارتفاع الضغط، لا من أجل أن يصاب الإنسان بالسوداوية، من أجل أن يبادر لمعالجة هذا المرض الخطير. فالمنافقون كما قال الله عز وجل هم في الدرك الأسفل من النار. وقد أحصى بعض العلماء 30 علامة من علامات النفاق، إنها تماما كأن تقول لإنسان يشكو صداعا في رأسه لعل هذا الصداع عرض من أعراض ارتفاع الضغط، وارتفاع الضغط يعالج، لكن بادر إلى معالجة هذا المرض الخطير. إذن نحن حينما نذكر علامات النفاق ونأتي بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لا من أجل أن نتهم زيدا أو عبيدا، بل من أجل أن نبادر إلى معالجة هذا المرض الخطير. أيها الإخوة الكرام، من علامات النفاق الوقوع في أعراض المسلمين وفي أعراض الصالحين. فالمنافقون كما وصفهم الله عز وجل سلقوكم بألسنة حداد. المنافق همه أن ينقب في مثالب الصالحين، همه أن يبخس من قيمة أي عمل صالح، همه أن يطعن في إخلاص المخلصين، همه أن يشير إلى خطأ قد لا ينتبه الناس له في أهل الدين. سلقوكم بألسنة حداد، ومعنى حداد أي كأنها سيوف، قد يمدحون الصالحين في وجوههم، وهذا أيضا من علامات النفاق. فإذا ولوا سلقوكم بألسنة حداد، فكلما رأيت امرأ مغرما بالخوض والوقوع في أعراض الصالحين فهذه علامة نفاق، ذلك أن المنافق قد اختل توازنه. النفاق يناقض الفطرة، إذن المنافق مختل توازنه. كيف يستعيد هذا التوازن؟ بالوقوع في أعراض الصالحين، كي يوهم نفسه أن كل الناس سيئون. لو قلت لإنسان ما قولك بفلان، يظهر الصلاح، يقول غفر الله لنا وله. ما قولك بفلان، عافانا الله مما ابتلاه. ما قولك بفلان، هداه الله. إنه طعن بأسلوب ذكي. بل ذكر أحد الرجال عند بعض السلاطين الأشداء، فقال أحد وزرائه سبحان الله، سبح الله ليشير إلى أن هذا الإنسان ليس كما تريد، ليس له ولاء كما تريد، انتبه منه. وقد يسلك الإنسان في الطعن بالصالحين أساليب يحار فيها إبليس. جاء رجل إلى أحد الصالحين فاغتاب أخا له، فقال هل قاتلت الروم؟ قال لا. قال هل قاتلت الفرس؟ قال لا. قال أفتسلم منك فارس والروم ولا يسلم هذا المسلم؟ وقد تجد إنسان لا يفكر أبدا في الحديث عن الفجار والعصاة والمنحرفين، لكن همه أن يقع في أعراض الصالحين. ترك الزناة، ترك البغاة، ترك شاربي الخمر، ترك المحتالين، ترك السارقين، ترك أهل الفجور، ترك أصحاب الفساد، وهمه تتبع سقطات الصالحين.
الوقوع في أعراض الصالحين علامة كبرى من علامات النفاق، بدليل قول الله عز وجل: سلقوكم بألسنة حداد. ومن علامات النفاق أيضا التخلف عن صلاة الجماعة، ففي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود: وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فإذا كان الرجل صحيحا قويا فارغا ليس له عذر شرعي، فسمع النداء ولم يأتي المسجد فاشهد عليه بالنفاق. ويقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. أيها الإخوة الكرام، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إعمار المسجد علامة من علامات الإيمان، والبعد عن المسجد علامة من علامات النفاق. إن كنت بعيدا عن المسجد وهو أطهر بقاع الأرض، فلا بد من أنك قريب من مكان لا يرضي الله، لأنهما متناقضان. ضع نقطتان واجعل نقطة بينهما متحركة، فكلما اقتربت هذه النقطة المتحركة من النقطة اليسرى ابتعدت عن اليمنى، وكلما اقتربت من اليمنى ابتعدت عن اليسرى. فالذي يلزم بيوت الله يبتعد حتما عن أماكن له، ومن ابتعد عن بيوت الله فهو قريب من أماكن لا ترضي الله عز وجل. ومن علامات النفاق الإفساد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. المنافق يسعى بالنميمة، والنمام لا يدخل الجنة. همه أن ينقل لرجل ما قيل فيه في مجلس غاب عنه، يجعل المسلمين ممزقين، يجعلهم شيعا وأحزابا، يرمي بينهم العداوة والبغضاء، يشهد شهادة الزور، يفرق بين الأخ وأخيه، والأب وابنه، والشريك وشريكه، والزوجة وزوجها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من فرق. يسعى بالوشاية، يكون كهشيم النار، يحرق البيوت ويدمر المجتمعات. وإذا قلت له: يا فلان ويلك، اتق الله، قال: ما أريد إلا الإصلاح، والله وحده يعلم أنني أصلح. أيها الإخوة الكرام، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. الإفساد في الأرض من علامات النفاق. ومن أدق تعريفات الفساد إخراج الشيء عن طبيعته. حينما تدل إنسانا على معصية تخالف فطرته فقد أفسدته، حينما تدعو إلى الاختلاط فقد أفسدت الفتيات، حينما تدعو إلى متابعة المسلسلات فقد أفسدت الشباب، حينما تدعو إلى الحرية التي تزيد عن الحد الشرعي فقد أفسدت الذين تدعوهم إلى ذلك. أيها الإخوة الكرام، لمجرد أن يشم المنافق أن مشكلة بين رجلين يسعى إليهما، ما المشكلة؟ لم أنم الليل من أجلكما، ويكون قد نام الليل كله وفاتته صلاة الفجر، همه أن يأخذ منهما ما قال أحدهما في الآخر، همه أن يكبر المشكلة. هذا من سلوك المنافقين. ومن علامات النفاق أيضا أيها الإخوة مخالفة الظاهر للباطن. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله،
كلامهم حق، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإن قيل لك من هم القوم الذين شهدوا شهادة فصدقوا فيها فكذبهم الله وأدخلهم بشهادتهم الصادقة النار؟ قل لهم المنافقون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، دخلوا بشهادتهم الصادقة في ظاهرها الكاذبة في حقيقتها، دخلوا النار بهذه الشهادة، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لذلك المنافق ذكي، إن كان في جو ديني يتحدث عن الدين والقرآن والصلاة وأن الدين هو عصمتنا ولا بد من أن نرجع إلى ربنا، فإذا جلس مع طرف آخر تحدث كلاما آخر، حدثهم بكلام آخر، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. بعض العلماء يقول أعوذ بالله من خشوع النفاق. قيل وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الأعضاء ساكنة وهادئة والقلب ليس بخاشع. وقد ورد عن بعض أصحاب رسول الله لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. رجل كان يطوف حول البيت في عهد عمر، رأى لوزة، قال من صاحب هذه اللوزة؟ صاح حتى ملأ الناس صياحا، فقال له عمر كلها يا صاحب الورع الكاذب. يتظاهر بالصلاح، يسألك عن أدق الأشياء. حبة سمسم بين أسنانه بلعها، أفطر أم لم يفطر؟ وكان في خيمة البارحة، كان في خيمة رمضانية انتهت بالرقص. يسأل عن حكم سمسمة بين سنيه دخلت إلى جوفه، ولا يسأل عن سهرة فيها من المعاصي ما لا يعد ولا يحصى. أيها الإخوة الكرام، من علامات النفاق الخوف الشديد من الحوادث، يحسبون كل صيحة عليهم. المنافقون دائما خائفون، إن ارتفعت الأسعار قليلا اضطربوا، طمأنينتهم بدنياهم، فإذا اضطربت دنياهم اختل توازنهم، أما آخرتهم لا يعلقون عليها كبير أهمية. عقولهم بحاجاتهم، بأدواتهم، بمركباتهم، ببيوتهم، بمظهرهم، بأسعارهم. أيها الإخوة الكرام، يقذف الله الخوف في قلب كل مشرك. الهلع الشديد والخوف المرضي من الحوادث علامة من علامات النفاق. عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. نعيمهم في الطعام والشراب وفي البيوت وفي المركبات وفي الأسعار، وهذا حديثهم. اجلس مع المنافقين ساعات طويلة لا يزيد حديثهم عن الأسعار والبيوت والتجارات والمركبات والمقاصف والمطاعم، هذا حديثهم. أما إن حدثته عن الله أدركه النعاس واعتذر وقام من المجلس. إن أردت أن تنومه حدثه عن الله عز وجل. أما حديث المال والأسعار وحديث البيوت والمركبات وحديث الأبنية والأسهم والأخبار، تتبع الأخبار فارس في ميدانه، أما في أمور الدين لا يفقه شيئا. أيها الإخوة الكرام،
ومن علامات النفاق الاعتذار كذبا، يعتذر وهو كاذب. قيل لرجل: أخرج جاهد معنا. قال: يا رسول الله، أنا رجل أخاف من الفتنة، أخاف على سمعي وعلى بصري، أخاف أن أقع في معصية في هذه البلاد فنساؤهم جميلات، أنا أخاف أن أفتن يا رسول الله. الله أكبر، ما هذا التقى؟ ومنهم من يقول: ذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أيها الإخوة، منافق في الحديبية يبحث عن جمل له، فقالوا له: تعال يستغفر لك رسول الله. قال: والله لأن أجد جملي الأحمر أحسن عندي من أن يستغفر لي محمد. فيلحون عليه فيلوي رأسه معاندا، فقال الله فيه ناقلا الصورة: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال عليه الصلاة والسلام: من شدة رحمته والذي نفسي بيده، لو أعلم أن الله يغفر لهم بعد 70 لاستغفرت. يعتذر كاذبا. إذا دعي إلى درس علم، إذا دعي إلى عمل صالح، إذا دعي إلى حضور محاضرة، إذا دعي إلى مساهمة بفعل خير، يعتذر كاذبا. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة يونس.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. إن

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن حكمة الخليفة المأمون وعلمه. قال جعفر بن محمد الأنماطي: لما دخل المأمون بغداد وقر بها قراره، أمر أن يدخل عليه من الفقهاء والمتكلمين جماعة يختارهم للمجالسة، وكان يقعد في صدر نهاره على متواضع الفراش، ويقعد للمظالم في كل جمعة مرتين، واختير له من الفقهاء 100، فما زال يختارهم طبقة بعد طبقة حتى حصل منهم 10. وتغدينا يوما عنده فظننت أنه وضع على المائدة أكثر من 100 لون، وكلما وضع لون نظر المأمون إليه فقال: هذا يصلح لكذا وهذا نافع لكذا، فمن كان منكم صاحب ألم ورطوبة فليجتنب هذا، ومن كان صاحب صفراء فليأكل من هذا، ومن

0: في كل لون يقدم حتى رفعت الموائد. فقال له يحيى بن أكثم: يا أمير المؤمنين، إن خضنا في الطب كنت جالينس في معرفته، أو في النجوم كنت هرمس في حسابه، أو في الفقه كنت علي بن أبي طالب في علمه، أو ذكرنا السخاء فأنت فوق حاتم في جوده، أو ذكرنا صدق الحديث كنت أبا ذر في صدق لهجته. فسر المأمون بذلك، وقال قالة تدل على حسن نظره في الأمور وحكمته، ومنها: إن الإنسان إنما فضل على غيره من الهوام بعلمه وعقله وتمييزه، ولولا ذلك لم يكن لحم أطيب من لحم، ولا دم أطيب من دم. ونلحظ مستمع الكريم أن عقل المأمون في الأطعمة وأثرها كان نظير عقله في العلوم وخطرها، وليس بغريب أن يبلغ بيت الحكمة في عصره ذروة المجد وتكون الآثار العلمية من بدائع نظره.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله حيثما كنتم تتابعوننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، القرآن روح، القرآن حياة، القرآن عزة، القرآن وحدة، القرآن كشف لعوالم غائبة كانت عنك. القرآن ماذا نقول؟ ينتهي الزمان ولا ينتهي الحديث عن القرآن. والله مع الآية 12 بعد 200 بدأت الآية بالفعل الماضي المبني للمجهول، زين للذين كفروا الحياة الدنيا. من زين؟ الله تعالى بنى الفعل للمجهول، هو خلق البشر قابلين لهذا التزيين، ثم جت أهواؤهم زينت لهم الخلود والنعيم، والعاوز أجمع مش عارف إيه ولا إيه. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، البشر اللي كفروا، لكن الحقيقة البشر جميعا يلتقون، بس المؤمن يهذب مشاعره، يهذب تطلعاته، ذاك منفلت وراءها، مندلق بلا بريكات، بلا ضوابط، بلا حدود، بلا حواجز. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، المؤمن يتطلع إلى لقاء الله، مش معنى يتمنى الموت، لا، بمعنى متى جاءت الساعة يا مرحبا، أنا سعيد بلقاء ربي. الطالب الدارس المحضر، افتحوا ورق يا شباب امتحان، أنا بالنسبة لك إنسان محضر مبسوط. اللي مش محضر، يا أستاذ ليش ما قلتونا، ليش ما خبرتونا؟ أها، كن دائما مستعدا للقاء الله عز وجل. الحياة الدنيا من بدء الحياة وانت عارف أنه هذه دار ممر وليست دار مقر، خلي هذا قار بمعنى مستقر في رأسك، في عقلك، في مفاهيمك، في ضوابطك الشرعية. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ما عندوش غير الدنيا، هو في الآخرة مش مؤمن بها. ويسخرون من الذين آمنوا، بيقولوا يا شيوخ يا مسلمين، أيوة ما إيش عاوز، قال بالله ما علاقتكم بالدنيا، احنا عايشين زي الناس، بناكل زي الناس، بنشرب زي الناس، بنلبس زي الناس من فضل، لكن ما تستعبدنا الدنيا، هذا الفرق بيننا وبينكم، أنتم مستهلكون فيها، تستهلككم هي، نحن من فضل عايشينها بكرامة، بعزة، بطمأنينة، بإيمان، بيقين، بثبات، والحمد لله. مع أنه هذا يسخرون منا، من الذين آمنوا، ليه؟ شو ناقص علينا؟ من فضل الله كل ما تصنعونه بتاكلوا بناكل، عايشين عندكم سيارة عند سيارة، تعلمنا، يعني ما الفرق؟ أنت متعلق بالدنيا، متشلب بها كما يقول العراقيون، إحنا من عايشين فيها دون أن تستعبدنا هي وتسترقنا، ما تذلش نفسك. المؤمن عزيز بعزة الإيمان، بعزة الإله سبحانه، بهذا القرآن رأسه في السحاب، والباقي للأسف يقبل أن يكون رأسه في التراب. لوش ارفع رأسك، أنت مؤمن من فضل الله. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، يا سلام. في الدنيا، في الدنيا طبعا، لكن في الدنيا هم معربدين علينا، يعني أمريكا وبريطانيا، إحنا نحكم العالم عمو، صحيح، وإسرائيل تحكمكم للأسف، يعني إمبراطورية ضخمة مثل أمريكا بتلعب بها إسرائيل، عيب عيب والله، عار عليكم. الحمد لله على الإيمان اللي خلى غزة المحاصرة المفقرة تصمد لأعتى قوة لأمريكا طبعا، وما إسرائيل إلا ذراعها الضارب المتقدم وذراع بريطانيا المتقدم. على كل حال، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، هذا المهم، هناك الخلود، هذه الدنيا عابرة، والله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب، يعني هيل من غير كيل، ولله الأمر ولله الحمد. مع الآية 13 بعد 200 نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، حياكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة النساء.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد لا

0: جد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. إذا كان شغلك في الشركة بس تسلم اللي انطلب منك، فأنت ببساطة موظف سهل الاستبدال. يعني لما المدير يطلب منك مثلا تقرير، هو مش طالب منك ورق، هو طالب فهم زائد تحليل زائد قرار. التقرير لوحده بيساوي بيانات، لكن التقرير مع تحليلك بيساوي قيمة حقيقية. عشان هيك ما تكتفي بقراءة الرقم، اسأل دايما ليش صار هيك، شو السبب، والأهم شو الحل. الموظف العادي بيسلم التقرير وبيحكي هذا المطلوب مني، ولو سألته الإدارة عن أي تفصيل بهذا التقرير بيحتار وبضيع. الموظف المثالي بيسلم التقرير وبيحكي هاي أهم ثلاث ملاحظات طلعت فيها، وبنصح نبدأ بهالخطوة فورا. الأول ساعي بريد، والثاني مستشار مؤتمن. تخيل أنك أنت من دون مبيعات ودخلك قل هذا الأسبوع، شو ممكن تعمل؟ المندوب العادي بضل ساكت وبتحطم وبشكي قلة الرزق، بينما المندوب المثالي بحلل الدخل نزل 20% بسبب إني بشتغل بأوقات غلط، المناطق اللي بروحها طلبها ضعيف، وعلى طول بيتصرف، بغير أوقات عمله للذروة، بركز على مناطق الطلب العالي، بحسن تقييمه مع الزبائن. نفس الشغل بس التفكير المختلف جاب نتائج مختلفة تماما. مثال ثاني، لو انطلب منك تحل مشكلة تقنية أو تنسق اجتماع، الموظف العادي بيحكي تم التنسيق أو المشكلة انحلت وبسكت، بينما الموظف المثالي بيحكي المشكلة انحلت وسببها كان كذا وكذا، وعشان ما تتكرر عملت دليل صغير للفريق يمشوا عليه. هاي هي القيمة. الخلاصة، قاعدة حلقتنا لليوم، أي تقرير بدون تحليل هو مجرد أرشفة، وأي ملاحظة بدون حل هي إزعاج مش قيمة. ودائما اتذكر أنه أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة. خلي تقارير شركتك هي اللي تصنع مستقبلك.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا

في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة الأحزاب.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي. سورتي الملك والقلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي الملك والقلم.
1: أحلى حياة

0: أقسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. ما تيسر من سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة القصص.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة مريم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف وسورة محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لكم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف وسورة محمد.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: وسلم.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.